0: تخشع.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس،
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك،
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يوميا ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
3: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني، مشوار الأربعاء. إذن تفاصيل كثيرة رح نسولف عنها ونتكلم عنها إن شاء الله. يا رب أصبحتوا بخير وصحة وعافية ونعمة، والكل كذا رايح لدواماته، واليوم نتمنى أن المشوار يكون يعني لطيف وخفيف والزحمة تكون أقل. فيعني نبدأ معكم مشوار اليوم أكيد بالذكر، والحمد لله يعني خلنا نقول الله يعطينا خير هذا اليوم ويكفينا شره، والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. ولا تنسوا أذكاركم الصباحية، واستودعوا الله سبحانه وتعالى نفسكم، بيوتكم، أولادكم، وانتوا طالعين كذا ورايحين للدوامات. يا هلا ومرحبا وفاء.
1: صباح الخير شذا، وصباح الخير لكل المستمعين الأحبة. صباح سعيد يا رب، إن شاء الله كل خير وبركة بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب إن شاء الله نسألك خير هذا اليوم، الله يعطينا وياكم خيرة ويكفينا شر يا رب دائما وأبدا. الحمد لله رب العالمين على هذا اليوم الجديد اللي نعيشه معاكم وبرفقتكم، وإحنا بخير وعافية وصحة وسلام. اللهم لك الحمد كله ولك الخير، وبيدك الخير كله ولك الملك كله. يا رب إن شاء الله يعني دائما وأبدا تكونوا في حفظ الله وفي رعايته وفي أمانه وفي حرز. الله يكفينا وإياكم شر الحاسدين والظالمين والساحرين يا رب العالمين، والله يرزقنا وإياكم إن شاء الله الخير والبركة، نقول في الصحة، في العمر، في المال، في الحال، في العيال يا رب العالمين. إن شاء الله يعني قربنا معاكم على نهاية الأسبوع، نتمنى أنه صباح الأربعاء مثل ما قلتي وضع يكون أفضل
0: يا رب. إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله.
1: من حيث
0: مع أني صراحة تعرفي صرت أخاف
1: الزحمة.
0: أخاف أكلم المستمعين في هذا الموضوع، لأن فجأة يقولوا لي وين ماشي زحمة ونحن طابقين، ومن حقهم من حقهم، بس نحن نتمنى ودائما نقول أن الأربعاء شوية تكون خفيفة. صحيح. فعسى إن شاء الله اليوم يكون الموضوع فعلا بالنسبة للطرقات أخف وأهدى.
1: خذ الصدمة.
0: صدمة؟
1: يقول لك عام
0: خدت كتير.
1: لا معلش خد واحدة تانية مجانا. يقول لك عام 2027 بعد 3 أشهر. عام 2016 كان قبل 10 سنوات. 2016 فيروس كورونا قبل 6 سنوات، اللي انولدوا في عام 1990 على بعد 14 عام من بلوغ سن 50. اللي انولدوا متى؟ 1990 على بعد 14 عام يصير عمره 50.
0: انت لما تقولي لي في صدمات غيرها انا ترى مصدومه.
1: اخر صدمه
0: كورونا كان امس انا اتذكر
1: اخر صدمه.
0: يلا
1: ويقول لك عام 2007
0: 2007 افتتاح الاذاعه كان
1: بالضبط، هو ابعد من عام 2040. تخيلي يعني خلاص وين 2007 واحنا اقرب لنا 2040. فالوقت لا ينتظر احد يا شباب،
0: والله الوقت يمضي. ما عدا يعني 2027 احسها بعيد.
1: 27 تحسها بعيد؟
0: ايوه احسها بعيد
1: بعد 3 اشهر.
0: ما اعرف ليش شعوري انها بعيد.
1: لا حياتي بعد 3 اشهر بالضبط ان شاء الله
0: يعطيك.
1: ما بتمر هذا مسكين سبتمبر ولا حسينا فيه. غمضت عين فتحت عين شو اسمه، وبعد احنا اليوم يعني 7 اسبوع راح من اكتوبر، تقول لي بعد بعيد؟ الله يجيب الخير يا رب. المهم الوقت لا ينتظر احد، اذهبي للعيش. يلا روحي بيتكم.
0: رايحين يا سلام خلا متوكلين. لا والله حقيقي جد يعني فعلا انت لما تجي متى انت تحسي فعلا بالصدمه؟ فتحي البوم الصور مالش، في حدث معين تتفكري ترى السنة الماضية
1: بالضبط.
0: لما ترجعي تشوفي لا وين هذا ما كان مثلا شهر 5 2025 يا ربي بيطلع لش لا 2024 أو 2023، لأن الأيام تركض ما تحس بالأيام. يعني من يقول إن كورونا حقيقي. قبل 6 سنوات أنت قلتي ولا كم 2020
1: كورونا
0: يعني
1: قبل 6 سنوات.
0: أيوة أتذكر بحذافيرة الوضع كيف كان، كيف كنا في الدوام، كيف كنت على مستوى الحياة الشخصية، كيف يعني فهمتي
1: أنا
0: تفاصيل.
1: أنا اللي انصدمت منها أيضا يعني واحدة من الأشياء اللي انصدمت منها نفس الشيء، يعني أمس لما صادفت واحدة من البنات الله يذكرها بالخير فكانت تسولف معي تقول لي ما شاء الله ولدي دخل الجامعة. قلت لها ما شاء الله تبارك الله. ولد دخل الجامعة. إنزين ما شاء الله. والولد الثاني قالت تخيلي وفاء ولد الثاني ما شاء الله حين دخل يعني رايح في الأسبوع الجاي عبارة إنه بيتمم 8 سنوات دخل في التاسع يصير عمره. والله يا شذا أتذكر إني أنا رايح استقبال هذا الولد يعني متذكرة ولادته ورايحة
0: يعني 9 سنين
1: أزورها. قلت لها مستحيل
0: 9 سنين ولا
1: 9 سنين آه. لا 9 سنين. قلت لها مستحيل كأني أمس أنا جاية يعني أسلم
0: يعني شوف أنتي غمضي وفتحي خلاص بتحصلي بنتش الله يحفظها رحمة بتكون مدرسة
1: متخيلة وانتي جاية تقولين لي 2027 بعيد
0: ما أعرف ليش أحسها بس كل هذا ما مصدومة فيه إلا 2027 أحسها
1: أنا يعني بإذن الله تعالى متفائلة خير في 2027
0: إن شاء الله
1: أحس إن شاء الله الأحوال بتتغير الأوضاع بتتغير يعني على كافة المستويات يعني مش فقط على صعيد مثلا الشخصي أحس لا بوضع عام
0: إن شاء
1: يعني
0: الله.
1: الدنيا والأوضاع الاقتصادية
0: أنا كنت كذا نهاية 2025 كنت أقول أحس 2026 بيستو شيء خير يعني حالي
1: سبحان الله
0: 2026
1: سبحان الله.
0: يعني ما أعرف ليش فهمتي كنت كذا فدايما حطي نوايا حلوة
1: تعالى. يعني ما تدرين باقي
0: بعد 3 أشهر بنشوف
1: بإذن الله تعالى. الله يحفظكم يسلم أموركم ويحفظكم ويسر يعني نقول أموركم يسهل دروبكم يا رب العالمين وين ما كان.

0: سوري لطول عليكم، بس وهذه السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتصلت ربيعتي الأم هناك، رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هرئة
3: ماهر الزجالي وضيوفه،
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: إذن مستمعينا مكملين ومستمرين معكم بعد الافتتاحية اللي سولفنا ويعني وين رحنا نحن نوفاها
1: للسنوات القادمة والماضية
0: القادم على الماضي معكم في افتتاحية صباحكم
1: هو كده كثير
0: أيوة مكملين أكيد السوالف ومكملين المشوار ومكملين تفاصيل يومكم وصباحكم الجميل
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى
1: هو في النهاية شغلة التفكير أنه فعلا الواحد لا يلها يعني حياته وطول الوقت مشغول ودوامه فاهمة يعني احنا خلاص يعني طالع انت الحين الصباح متوجه لدوامك رحت الدوام وصلت خلصت امورك تطلع من الدوام خلاص افصل عيش حياتك مع اهلك مع عائلتك مع اسرتك مع اهتماماتك مع هواياتك الاشياء اللي انت تحبها يعني لو تلاحظين تحسين ان احنا ترى على فكرة طول اسبوع هم الشغل بس الدوام انت رايحة الدوام الضايقة زحمة وتوصل الدوام مع الشغل تخلصي وانت راجعة في الزحمة يا دوبك بتنامي بتريحي طول الأسبوع بس فتحسين فعلا اللي يقول انا استغرب الناس ليش كثير تفرح على يوم الخميس هو المتنفس ان بكرة ما في
0: خلاص ويكند ما بكرة ما في من اليوم ما في هم حال بكرة فهمتي يعني من الخميس ماشي هم اوه انا لازم والله منبهي كذا وستين منبه ولازم اقوم هنا وارجع انام
1: عن الزحمة اطبق ولازم اطلع
0: لا لا ما في هذا الهم ما في هم انه والله اوه وش عندي من الايميلات انا ما فتحتها ما خلصت كونك انت شوفي ذهنيا تخلصت من هذا الهم خلاص هذا وحده كافي انك انت دخلت في مود اصلا الاجازه
1: بالضبط فعشان كذا لازم يعني الناس اللي تشيل معاها شغلها امور حتى في اوقات الاجازه وفي الويكند ولا تفرح هي ولا تنبسط هي ولا اهلها فبليز انتبهوا يعني انتوا صحتكم الزم ما عليكم فرجاء كل واحد يعطي لنفسه يعني حقه والأهل حقه ويفصل عشان فعلا تقدر تجي الأسبوع الجاي تقدر تنجز فيه عموما كم ساعة من النوم تحتاج فعلا عزيز المستمع الكريم اللي تسمعنا شوف الأطفال شذا يحتاجون من 10 إلى 12 ساعة نوم في اليوم أما بالنسبة لفئة المراهقين فيحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم أما الأشخاص البالغين فيحتاجوا من 7 إلى 9 ساعات للنوم قلة النوم لليلة واحدة ترفع سكر الدم بمقدار 20% في اليوم الثاني قلة النوم لثلاث ليالي تبطئ عمل الدماغ بمقدار 50% قلة النوم لمدة أسبوع ترفع ترى الكورتيزول بمقدار 50% وتقلل عندك المناعة القيلولة القصيرة تساعد على تعافي الدماغ النوم العميق وتحسين أيضا نوعيته يساعد كذلك فاجعل نومك أولوية ولا تأجل ابدأ من اليوم لا تقول يجي الويكند بعوض أنا بنام في الويكند براحتي لا حتى أيام الأسبوع ترى لازم أنت يعني جدولك يكون حتى لو مو كل نوم لكن مرتب ساعات النوم ما يعني قومة من الساعة 5 الفجر تمام لين تعرفين اليوم يركض فهو يركض
0: على
1: لا قيلولة
0: وعلى
1: لا أول لا تالي وبيجي ينام لك بعدين إيش ساعة واحدة بالليل أربع ساعات يرد يقول لك في ناس يناموا ساعتين ثلاث ساعات في اليوم
0: انت ويش من يعني العقل اللي يبقى فيك اصلا يوم بعد يوم صحتك راح تدهور
1: فالله يحفظكم ويسر اموركم مثل ما قلنا نوصيكم اكيد كاهالي ايضا اطفالكم من 10 الى 12 ساعه ضروري انهم يناموا في اليوم هذا يساعدهم على نموهم البالغين خليهم على الجنب المراهقين والفئة اللي في المدارس هم نفس الشيء رجاء يعني خلهم يلتزموا يناموا ساعات كافية عشان يقدروا يركزوا ثاني يوم في يومهم الدراسي من 8 إلى 10 ساعات يحتاجوا انهم يناموا أما البالغين احنا الكبار لازم من 7 إلى 9 ساعات نوم

0: ساوند
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعرب بالعرب
2: ساوند كلاود
3: هلا اف ام
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع سجل الدخول اليوم بنك مسقط أفضل كل يوم
5: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام
6: خبر عاجل طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء الصفاء سابقين جيلهم
7: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004
8: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل ادفع مع كيوباي قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم أكسترا دائما أفضل قيمة
9: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر
10: لا تغير القناة باقي إعلان ونرجع لكم
11: صوت شكل أجيالا وليلة من الطرب الأصيل الخالد احتفوا بالإرث الراسخ لكوكب الشرق أم كلثوم مع المطربتين المتألقتين مروى ناجي ويسرى محنوش وهما تقدمان أغنياتها الخالدة في أمسية من الأناقة والإحساس والموسيقى التي لا تنسى في دار الأوبرا السلطانية دار الفنون الموسيقية يوم الأحد 18 من أكتوبر الساعة 7 مساء احجزوا تذاكركم الآن عبر roh-muscat.com

0: إذن مستمعينا صباح سعيد، صباح الأربعاء اللي كله خير إن شاء الله وبركة بإذن الله تعالى. الله يحفظكم ويسعدكم يا رب، ويسهل دروبكم ويسر أموركم، ويكون يوم كذا خفيف لطيف عليكم جميع. ابدوا يومكم بأذكاركم، حصلوا نفسكم وكل من تحبون، دروب السلام عليكم جميعا. وقت ذروة طبيعي هذا الازدحام، إن شاء الله الكل يوصل بالسلامة لمقصده في هذا الصباح الجميل السعيد المميز
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يكون مميز وجميل. إذن في 7 من أكتوبر، وأكتوبر أصلا بطبع كذا دائما لطيف في أجواءه، النسمات الحلوة خصوصا على بالليل، الجو الجميل، فيعني أكتوبر جميل، وإن شاء الله أيامكم كلها تكون كلها جمال بإذن الله تعالى. إنزين، خلينا نتكلم عن الأيام العالمية في مثل هذا اليوم 7 من أكتوبر. أول شيء عندنا يوم البالونات حول العالم،
0: الله،
1: أول 4 من أكتوبر في 2026 اللي هو 7 من أكتوبر، فيعني اللي هو خلينا نقول إنه مرتبط بالذكريات اللي فيها بالونات، أعياد ميلاد ومفاجآت.
0: أحب البالونات
1: أنا، طبعًا يوم غير رسمي، ها؟
0: إيه طبعًا من الأيام اللي يعني ها ترفيهية. فأنا من الناس اللي أحب البالونات كثير، رغم إني أخاف، عندي فوبيا إن البالونة تنبط أو إني أنفخ بنفس البالونة، يجيني ذاك الإحساس.
1: بس شكلها حلو،
0: بس إن شعور البالونات
1: شكلها حلو جميل جدا، خصوصا لما يكون في طبعا مناسبات مع الصور بأشكالها بأنواعها،
0: تطوروا عن أول أشكال وألوان، طباعة بأسماء معينة على حسب مناسباتكم، أشياء الدنيا يعني راحت ما شاء الله رايحة على قدام.
1: إنزين، عندنا أيضا اليوم العالمي للقطن، هذا يوم أممي رسمي في 7 من أكتوبر للتوعية بأهمية القطن اقتصاديا ومعيشيا. وعندنا أيضا يوم أنت مهم بالنسبة لي، فكرته بسيطة أنك تقول لشخص في حياتك أنه هو مهم بالنسبة لك.
0: الله الله،
1: عاد أكيد كلنا عندنا أشخاص مهمين
0: ما نقدر نعدهم
1: في حياتنا، ويعني وجودهم في حياتنا أكيد له يعني كذا بصمة، له أثر، مهمين، وجودهم مهم، يصنعوا يومنا، فيه تفاصيل يومنا لازم يكونوا موجودين، يعني من بيتك إلى ما توصل يعني دوامك، إلا ما عندك أشخاص كذا
0: عندنا
1: حبايب في الحياة.
0: يعني أنا بس مثل ما قال حسين الجسمي، مهم جدا وجودك في تفاصيلي،
1: مهم جدا،
0: مهم جدا. فغاني ومواويلي ولا غيرك
1: سكن قلبي
0: و...
1: أنا ما عرفت ترى خربتها
0: حتى أنا، يعني
1: لأنش لازم الأغنية تغنيها علشان
0: فأكيد أنا ما راح أغنيها، لكن مين الشخص اللي أنت اليوم توجه له رسالة، مو شرط من عن طريقنا نحن يعني أو تشاركنا بالبرنامج، أرسل له الآن بما أن اليوم قلنا يوم
1: أنت مهم،
0: أنت مهم
1: بالنسبة
0: لي. فأرسل له هذه الرسالة فاجأة في هذا الصباح،
1: جدا مهم جدا،
0: قل له أنت مهم بالنسبة لي، ولا أنت مهمة بالنسبة لي، ومهم جدا وجودك في تفاصيلي. طيب، وانا الحين بحط لكم الاغنيه
1: اذا حبيتوا تسجلوها، يعني
0: جهزوا سناباتكم،
1: لكن في ناس بتتوشل انا بسم الله ذي لو انهم ما متعودين، ايوه كذا خلوكم
0: فاجئوا
1: الشخص الاشخاص أصدمة. اللي حواليكم،
0: اصدم انك انت انسان ترى يعني تقدر،
1: وانك انت انسان مهم جدا،
0: عندك مشاكل في التعبير لكن هو مهم بالنسبه لك. يلا جهزتوا؟ يلا خلونا نسمع وياكم مهم جدا.

0: Burra.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تسمعها وانت رايح لبنك مسقط، راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري ونشوف كيف وضع الطرقات الحين الساعة 7:25 دقيقة من استديوهات هلفم. طبعا زحمة في طريق مسقط السريع بمخارج المعبيلة الخوض الرسيل وكذا الوضع إلى مرتفعات المطار، وأيضا نفس الوضع في شارع السلطان قابوس الازدحام من قبل المعبيلة إلى دوار برج الصحوة، الطرق المؤدية أيضا إلى دوار برج الصحوة مزدحمة، العذيبة زحمة، فزحمة يعني ولا كأنها الأربعاء مرة، الزحمة هي. عندنا أيضا في العامرات وانتم متجهين إلى ودعدي دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية مزدحم، الطريق المؤدي إلى عقبة بوشر أيضا زحمة، عقبة بوشر بعد مزدحمة، طريق واد عدي لوطية بعد مزدحم. وانتو جايين من وين؟ أيوة لا دارسيت الأمور بعدها تمام، دارسيت على الساعة القادمة دائما تبدأ الزحمة، فزحمة بداية اليوم وقت ذروة 7:26 دقيقة من استديوهات هلا أف أم.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كم عماني من هنف أم. أهلا وسهلا بالجميع. إذن كل اللي يتواصل معنا ويرسل كذا مودة الصباحي مشاركات صباحية، أيضا رسائلكم على موضوعنا والأيام العالمية اللي تكلمنا عنها يعني قبل شوية كذا في بداية الساعة، ذكرنا أن اليوم في 7 أكتوبر في كذا يوم عالمي، يوم البالونات حول العالم، طبعا هو يوم غير رسمي. عندنا أيضا من الأيام العالمية عندنا قلنا اليوم العالمي للقطن، وهذا يوم أممي رسمي في 7 أكتوبر للتوعية بأهمية القطن اقتصاديا ومعيشيا. وأيضا يوم أنت مهم بالنسبة لي، فكرتها بسيطة جدا نفس ما قلنا أنك تقول لشخص أنت مهم بالنسبة لي كذا اليوم بدون أي مناسبة، ترسل لي أشخاص يهموك أن أنت مهم بالنسبة لي، وجودك مهم عندي، وجودك مهم في تفاصيلي. وحطينا لكم أغنية الجسمي على فكرة نحن بهذه المناسبة يعني، وقلنا لكم سجلوها حال شخص وقولوا له مهم جدا وجودك في تفاصيلي، يعني حلو كذا تسعد أي شخص حولك وحوالينك وتحس أنه فعلا وجوده في تفاصيل حياتك مهم. وأكيد عندنا ناس كثيرين حولنا وحوالينا مهمين ووجودهم مهم في تفاصيل يومنا. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. يا هلا ومرحبا، صباح الخير، معكم حمد بن سالم الهنائي، اليوم عيد ميلاد ابني سلمان، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، نشوفك في اعلى المراتب العليا ويستاهل اغنية عيد ميلاد، يستاهل اغنية عيد ميلاد ليش لا، وكل عام وسلمان بخير وصحة وعافية. ايضا هنا عندنا مشاركة، هلا افهم وجودكم مهم جدا في صباحي ام فطوم، شكرا لك يا ام فطوم على هذا الكلام الجميل. وهنا عندنا أيضا مشاركات كثيرة على نفس الموضوع، ما تقصروا، الله يسعدكم، أنتم مهمين بالنسبة لنا في كل صباح، شكرا لوجود هالأصوات في وقتنا، وأنتم بعد شكرا على وجودكم، وجودكم مهم بعد لنا نحن كمذيعين يعني في الصباح، نحب نسمعكم، نسمع آراءكم، نحب تشاركونا، تكونوا موجودين دائما في تفاصيل صباحنا. واليوم ترى اللي تكونوا ما موجودين فيه، والأيام اللي تكونوا كذا مأجزين فيها وعلى الصيف ومثلا الخميس، نحن نحس ونفقدكم على فكرة. انزين، هنا ايضا مشاركه، صباحكم ورد اخي العزيز خليل اللي عربي ابو احمد، كل عام وانت بخير، وكل عام وانت اثر طيب في حياه من حولك، اسال الله ان يبارك في عمرك ويملا ايامك صحه وطمانينه وفرح، ويجعل عامك الجديد اجمل مما مضى، ميلاد سعيد وعمر مديد في الخير والسعاده، من سالم العميري. انور ولا لغير انور مهم في حياتي، الله لا يحرمني منه ولا من طيبه، هذه مشاركات عاليه اليوم، المشاركات كذا مشاعرها حلوة وجميلة، الله يديم عليكم إن شاء الله هذه النعمة بوجود أشخاص مهمين حولكم وحواليكم وفي حياتكم. طيب أنا في مشاركات كثيرة عندي حال كذا شخص عيد ميلاده يعني اليوم، أو هذه شخص عيد ميلاده، فأدور يعني إيش الأغنية اللي ممكن أحطها لعيد ميلاد، هل نحط عيد عمري لوليد الشامي، إيش رأيكم؟ أحس أنه من زمان ما سمعناها، ولا تفضلوا انكم ان نروح لشيء ثاني؟ مشكله خلاص اغاني العيد ميلاد، نحن كل ما حد عيد ميلاده حطينا له نفس الاغاني لانها اغاني يعني محدوده، فما اعرف وش نحط، ممكن نسمع اقتراحاتكم يعني. انزين، صباح الخير، امس صارت مشاده بيني وبين مديري قويه لدرجه ان رفعت صوتي، واليوم اقول له تراك مهم في حياتنا سامحنا هو احسن لك انك تسوي كذا، أحسن يفضل. إنزين، صباح الخير والبركة، راجعين ومكملين إذن معكم ونسمعها وليد الشامي يعني. أوكي، هنا عندنا إيمان قالت أيوة حطوها، من زمان ما سمعناها، وكل عام وأي حد عيد ميلاده اليوم أو عيد ميلاد أشخاص يعزوا عليكم ممكن أنكم تهدوهم هذه الأغنية، ودائما يكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
3: الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظتي الوسطى وظفار.

0: صحب وجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن تحيات أكيد لكل الأحبة والمستمعين، وخاصة اللي يعني يقولوا إن زحمة الأربعاء ولكنها الأربعاء، وكأن إحنا في زحمة بداية الأسبوع يعني على الوضع الطرقات. درب السلام إن شاء الله للجميع، الله يحفظكم، الكل يوصل بالسلامة. صباح الخير، معكم حمد بن سالم بن راشد الهنائي. أنا أقول حال أم لولوة، أنتي مهمة في تفاصيل حياتي. يا سلام، الله يحفظ لك إياها ويخلي لك إياها إن شاء الله. إحنا قلنا اليوم هو يوم أنت مهم، فمن يا ترى المهم في حياتك؟ من اللي أنت اليوم تقول له بهذا المناسبة أنه أيوة أنت مهم، وجودك أكيد في حياتي وفي تفاصيل حياتي مهم. الله يحفظكم ويسعدكم يا رب.
1: آمين يا رب. وفاء، في رسالة عاد مختلفة عن كل رسالة جالسة توصلنا، مختلفة عن رسالة الزحمة، عن المهمة مهم. أحلى تحية لجميع المداومين، ونقول تايلاند تايم.
0: يا سلام،
1: وسلام يا موظفين. أوكي، هو ذاكر الشركة.
0: يا سلام،
1: جايتنش كذا عرض،
0: يعني أهم شيء واصل شو اسمه المطار بالسلامة، ما علقت ما طبقت بذي الزحمة. أحس الواحد طبعا لما تكون عنده رحلة انسي، يعني يحاول ما بس من وقت، خاصة الصباح اللي يعرف إن رحلته يعني ها صباح 10-11 مثلا هذا التوقيت، فانسي لازم من الفجر تلقينه هو طالع بس عشان لا يطلع،
1: خصوصا عاد أيام الدوامات
0: الزحمة.
1: وشوفي دائما أحس إن السفر شهر 10 حلو،
0: صدق
1: يعني مناسب أغلب الدول يمكن من ناحية المواسم والأجواء
0: والجو.
1: أيوة، زائد إنه تخيل أنتي الشعور خلاص أنتي مداومة مثلا كم في الصيف ما خذيتي إجازة، تجيلش في عز هذه الزحمة.
0: يا سلام،
1: كذا تسرقيلش كم من يوم وتسلبي على الجميع وتروحي.
0: من جد إن شاء الله يا ربي يعني رحلة سعيدة وانبسطوا بالإجازة. تحية حق كل المأجزين وكل الناس اللي رايحين ومسافرين، إن شاء الله يا ربي يعني تتهنون في أيامكم وتستمتعون وترجعون لأهلكم وأحبابكم بالسلامة إن شاء الله. يسعد لي صباحكم. أنا أحاول أني أنام بس أبدا ما قدرت أنام مثل العالم والناس، أحس ما أعرف كيف جسمي يشتغل بس حقيقي ما أقدر أنام. أما بالنسبة لأيام الخميس فصرت أكرهها للأسف بسبب أنه صار أثقل يوم دوام، ولازم يعني أحضر حال دوام يوم الجمعة، فما عندي بريك إلا يوم السبت، هذا إذا أمور الدوام يعني تكون ماشية تمام. فأدعولي أتخفى زحمة الشغل عندنا وأعرف أنام. هذا طبعا رد على موضوع النوم قلنا، وكم عدد ساعات النوم اللي يحتاجها الأطفال، كم عدد ساعات النوم اللي يحتاجها المراهقين والبالغين، وإنه لازم تهتمون في هذه المسألة. فحقيقي بالنسبة حق الناس اللي مثل ما نقول يعني جدولهم مش مثلنا، يعني يداوموا أيام الخميس والجمعة أو دواماتهم شفتات مرة أسبوع صبح أسبوع ظهر ليل، فأحس أنهم أصعب شيء عندهم اللي هي مسألة أنهم يرتبوا جدول النوم.
1: يعني نومك وساعتك البيولوجية عندك معتفسة مضروبة تماما، فالله يعينكم فعلا. يعني نحس دوام الشفتات متعب، فالله يعينكم ويقويكم بإذن الله تعالى وانتوا أدها.
0: تحياتنا لك يا أبو سعود. وسعود يقول أمس حال واجبين عند بنت صف رابع، يعطيك العافية. وبعدين في الاختبار شو بتسوي يا أبو سعود؟ بتروح تختبر عنها؟ يعني أنا عارفة الإحساس مع يعني أولياء الأمور، أنا ما يبوا يعني الطالب يروح للمدرسة وما حال الواجب، خاصة عاد يعني الطالب تعبان وصغير وكذا، فيساعدونه يتساعدون معاه عشان بس لا يوقفونه في الصف ولا يعاقبونه مثلا أو شيء على أنه ما حال الواجب. لكن مشكلة الكبيرة تصير بعدين،
1: بيتعود خلاص،
0: هي هذه بعدين في الاختبارات. يقول أنا عندي مقترح للجهات الحكومية عشان مكافآت الموظفين، اقترح كل سنة يختارون موظفين مجيدين يعطوهم تذاكر سفر للزوج والزوجة وإقامة مشمولة، كذا راح يتنافس الموظفين. وصدقني وهو ما في شيء، الموظفين شادين حيلهم مساكين زين وما مقصرين، لكن عليك اقتراح يا أبو سعود.
1: ما عندك اقتراح يا أبو سعود حال الزحمة؟ لأن الناس يعني خلاص فوادهم ما أعرف إيش أقول،
0: وارم من الزحمة أكثر من سالفة المكافأة. يعني الحين في هذه الزحمة إذا تقول له تبي شارع سالك ولا تريد مكافأة تذاكر مشمولة، فبيقول لك لا أريد شارع
1: على اللي يشوفك اليوم كل يوم.
0: يقول أقول زوجتي أم فاطمة ومريم ربي لا يحرمني منك وانت سكر البيت، وإذا انت زعلتي أزعل معك، وإذا انت مرضتي أمرض معك. بسم الله عليكم، الله يحفظكم إن شاء الله. رسالة أكيد من يعني أبو فاطمة ومريم، الله يحفظكم ويخلي لكم بناتكم يا رب العالمين. يقول صباح الخير، عقبالكم تسافروا لندن وفاء وشذا. تحسين من الوجهات اللي تحبي تروحي لها لندن؟
1: يعني أيوة،
0: يعني أيوة. أوكي.
1: شوفي لما كنت فيها حسيت إنه لا ويش، وبس هنا وهنا ما لنا في شيء، بس لا لما يعني راجعت
0: طلعوا الأماكن
1: حسيت إنه لا كانت حلوة وجوها مختلف.
0: أنا بالنسبة لي صراحة لا، يعني
1: أنا ما تحب أيوة من زمان
0: رحتها يعني، ومش يعني كثير جوي وإجبائي خلاص. يعني أنا أغلب شيء المكان إذا رحته مرة وبعدين ما يعني ما يجيني انه مثلا ابي اروح مره ثانيه، لا احب اروح مكان مثلا ما سبق لي زيارته. عموما يعني زحمه ومن الصبح ما شاء الله ام فطوم تدور تتمشى وتسمع هلا اف ام. تقول صباح الخير للموظفين واللي عندهم دوام، انا ما عندي دوام بس صحيت اني اصبح عليكم وارجع انام. يا سلام يا سلام. عموما ان شاء الله يا ربي دائما صباحاتكم خير. واحنا نشوف فاصل، ايش كنا ساعه يا رب، ايش كنا بنحط. يلا دام تتمشى ام فطوم، خلينا نسمع كزدوره.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر وإقامات فندقية ومنتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم. الصفاء
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
5: أي بيانات قصدك؟
4: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
5: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
4: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: ويا صباحات الخير والسعد إن شاء الله عليكم جميع مستمعينا. وإحنا في مشوارنا أكيد وفي نقول ساعتنا هذه تحية للي متواصلين معانا من البداية وتحية لكل اللي انضموا لنا بهاللحظات. نشوف مجموعة من الرسائل والمشاركات أيضا اللي وصلتنا على الواتساب. صباحكم خير وبركة وسعادة يا رب إن شاء الله. شذا قلت لي داوم وشفتات نحن قدها قبل لا أجيب أولادي. إيه ممكن يعني رغم التعب والإرهاق بس بعد فترة يعني لما جبتهم لا والله ماني بقد هالبر.
1: إيه والله الأمهات مسكينات من هذا الجانب. والله
0: موضوع الشفتات والدوام الأمهات يعني حقيقي الله يعين.
1: إنزين هنا عندنا أيضا من المشاركات أفكار وحلول بسعود في الزحمة.
0: إيه طلبت من بسعود يعطينا اقتراحات.
1: طبقوا 50% في الدوام يفتحوا التقاعد. أوه دخلت بعيد يا بسعود يقول وين وبعد عندي كم من مقترح بس الحين مشغول برجع لكم يوم ثاني.
0: يوم ثاني خلاص تم احنا بانتظار مقترحاتك. اهم شيء هو قلت يعني يطبقون الدوام 50%. زين ومثل ما قال يفتحوا التقاعد على 20 سنة فاللي كملوا في الخدمة يحق لهم التقاعد. طيب هذول بيقعدون ان شاء الله بيجون بدالهم ناس ما بيسوقون سيارة بيطلعون بالشارع. شكرا لك على مقترحاتك يا ابو سعود يا صباح الخير. ايش عندنا بعد
1: مشاركة؟ لا هذه ما لها علاقة بالموضوع لكن صبح عليك بالخير يا ايمان صياها لو مرحبا. اوكي هنا في بعد رسالة بس انا
0: هنا محبا. عندنا مريم
1: ايوه شفتي؟ هي اللي جالسة احاول اقراها.
0: أيوه.
1: اوكي تقول انتم طبعا مهمين وخصوصا في كل صباحاتنا. شكرا لش يا مريم. ولشخصي المهم في حياتي اقول هل جربت ان تجلس يعني مع انسان لا يملأ المكان حديثا بل يوسع لك العالم. يا سلام يا مريم ايش الله. هذا الصباح الرائع.
0: ترى يعني انتبهي من مشاركات مريم تكتب مقالات وكذا فعندها كلمات.
1: هي اللي امس انتي كنتي في نفس الوضع انا جالسه احاول اقرا وعاد تعرفي مع الخط
0: تحسين الخط صغير. هي تقول مثقف بلا استعراض ثرثار بلا ضجيج عميق الرؤيه عذب العبارة تتحدث ملامحه قبل اللسانة وتفتح كلماته نوافذ جديدة في العقل ففي حضرته لا تمضي الساعات بل تتسع الأفكار. كل لقاء به يترك سؤالا أو يقض معنى أو يغير زاوية النظر. تلك ليست صحبة تقتل به أو أيوة تقتل بها الساعات بل هي صحبة تولد فيها نسخة أعمق منك. هذه مشاركة مريم إلى شخصها المهم في حياتها. الله يخليكم إن شاء الله البعض يا رب. هذا على طاري مشاركة مريم على يوم قلنا اليوم هو 7 أكتوبر يوم أنت مهم
1: بالنسبة لي.
0: محمد قاسم يقول مشعل ونواف أنتم مهمين في حياتي أوجه لهم تحية خاصة.
1: أيضا من المشاركات هنا أقول لصديقتي عليا أنت شخص مهم جدا في حياتي وفي تفاصيل يومي أشكرك حتى لو كنا أحيانا قليلي التواصل بسبب حياتنا الجديدة في الأمومة. عاد جدول أتوقع يختلف
0: الجدول يختلف أهم شيء التقدير يعني كل واحد يكون متفهم ومقدر يعني وضع الثاني أنه مش هي يعني قصور ولا شيء بس ترى يعني الوحدة يعني لما تكون مثلا يعني بدون أطفال وضعها غير جدولها غير يعني وحياتها كلها يعني نمط حياتها غير مع أهلها مع صحباتها صديقاتها مع الناس اللي تعرفهم
1: حتى مع نفسها
0: بالضبط مع نفسها بعد أتفق 1,000,000%. لكن لما تجي الأطفال أكيد يعني الوضع يتغير والحياة تكون جديدة وأشياء يعني هي لسه تستكشف إيش الوضع والدنيا بتأخذها لوين
1: فإنها تنشغل يقدرني
0: بالضبط
1: ويتفهم انشغالاتي ويتفهم إن تراه يعني ما قلت معزة أو قلت حب إذا قلت تواصل يعني خلاص أنت بعد لازم أنا كل يوم بجلس أتواصل وبعطيك مش صار لي في الأبديت ومو ما صار لي ومدري لا
0: يعني خلاص يعني شوفي إذا هو صح إنه خلاص بيتم ويسحبوا علي ليش؟ لا يعني من ناحية العزايم لأنهم تعبوا يعزموا مرة مرتين ثلاثة شافوا خلاص مع حياة الأمومة أنت ما قمت تحضرين مناسبات ومشياهم شوي شوي بنسحب عليش ما يوجهوا لك
1: وانت تكوني فرحانة بنسحب
0: الحمد لله جات منهم ولا جات مني لأني بدور عذر كيف أني مثلا ما أروح عرفتي
1: خصوصا أيام الأسبوع يعني تخيل الوحدة تكون مشغول يعني مشغولة في الدوام ترجع البيت مع مدارس الأطفال اللي عندها مثلا ما شاء الله كم طفل بتودي هذا يعني بتشوف هذا واجبات
0: وصدقيني
1: إيش عنده إيش ما عنده بعدين هذيلاك الصغار يبالهم دارة يجيش الويكند تعبانة تفضل إنها تروح مثلا تشوف أهلها ولا مثلا تجلس في البيت بالضبط. فأحس إنه
0: يعني لا أيام الأسبوع ولا الويكند
1: جهاد جهاد لين ما الوحدة تروح مناسبة
0: الله يعطيهم الصحة والعافية الأمهات صراحة إيش ما كانوا يعني عاملات ولا كانوا حتى لو ربات منازل الله يعطيهم صحة والعافية ويعينهم إن شاء الله على التربية ويجزاهم كل خير سليمان سالم سليمان تحياتنا لك وصباح سعيد أيضا لمن هنا ما أدري الرسالة يقول good morning هلا FM good morning وأيضا صباحاتكم كلها خير وسعد حسن وذهب أهم شخصيتين في حياتي أبنائي وأصدقائي الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لكم وتفرحون فيهم يا رب العالمين ومثل ما يقولون تعيشون إن شاء الله كل أفراحهم ونجاحاتهم بإذن الله تعالى بنت الشرقية شكرا على مشاركتك معنا وشكرا على كلماتك الطيبة يعني متابعتكم وتواصلكم يعني معنا هو بصراحة يكفينا انزين يمكن هذه انت قريتيها ما ادري الرسالة يوم تقول امس صارت مشادة بيني وبين مديري
1: قريتها وقلت لها زين ايش سويتي كذاك هذا لازم ادش تسويه طبعا في تكملة
0: في تكملة
1: عشان الناس اللي سامعين الحين يعني بيقولوا شذا قالت زين إيش تشاديتي مع مديرش لا في تكملة
0: قالت أم صارت مشادة بيني وبين مديري قوية لدرجة أنه رفعت صوتي واليوم أقول له تراك مهم في حياتنا فسامحنا ما صيرش يعني بعد رب العالمين في ده هو عديري بالش مثل ما يقولوا الكارير المهني في ده هو هلا هلا ها الله يحفظكم إن شاء الله
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM اكتشف حي الوفاء في مدينة السلطان هيثم فصل جديد من الحياة في مسقط بانتظارك زوروا جناح الأبرار العقارية في معرض أكتوبر العمران بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض
3: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجي تور في عمان
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004
5: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم وأكثر من هذا بعد اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر
6: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك ومع بان هوم الموضوع صار أسهل يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري مستمعينا الأحبة، طريق مسقط السريع في حادث بعد مخرج الرسيل، ويمكن علشان كذا الازدحام بعد لازال مستمر في طريق مسقط السريع، لأن أشوف أنه زحمة من مخارج المعبيلة إلى مرتفعات المطار. ونفس ما قلنا الحادث تصادم بعد مخرج الرسيل، إذا في أي مستجدات من الشرطة أكيد راح نوافيكم فيها. عندنا أيضا وين؟ عندنا أيضا شارع السلطان قابوس من جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة، ازدحام بحركة بطيئة جدا. وقوف تام قبل دوار الموج. أيضا عندنا الزحمة، شوية زحمة في العذيبة، وعندنا الزحمة بعد من وادي عدي إلى القرم، ومن دار سيت إلى القرم أيضا مزدحم. نشوف عقبة بوشر والطريق المؤدي إلها، عقبة بوشر أيضا مزدحمة، وبعدها الزحمة لا زالت مستمرة. و 28 يعتبر أيضا وقت ذروة، إن شاء الله يا رب توصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك مع هلا افهم.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

إذن من صباحكم عماني، هذه أجمل التحيات لكم مستمعين، وصباح سعيد يا رب إن شاء الله على الجميع، كل من يسمعنا ويتابعنا في صباح هذا اليوم. إن شاء الله أيامكم كلها خير وبركة. صباح الخير. بالنسبة للزحمة الملاحظ تزداد على رجوع طلاب الجامعة، فأقترح أن طلاب الجامعة اللي عندهم محاضرات بداية الصباح يحضروها أونلاين، ويبدأ حضورهم الفعلي للجامعة من الساعة 11 فما فوق. وهكذا. 2، تفعيل دوام المرن والعمل أونلاين بالنسبة للموظفين بصفة عامة، سواء كانوا يعني القطاع الحكومي أو الخاص. هذه مقترحات المستمعين عشان نخفف، كيف ممكن نخفف من الزحمة. الله يحفظكم إن شاء الله ويسهل أموركم كلها.

فإن شاء الله دائما بس الأمور تكون يعني طيبة والواحد قد ما يقدر. أتوقع 5 دقائق حتى لو قبل موعد المعتاد اللي يطلع فيه، لو ها طلع 5 دقائق قبل رح يفرق معه، صدقوني رح يفرق. وشوية لازم أنت يعني مثل ما يقولون يعني 5 دقائق هذه مالت الطلعة قبل الوقت المحدد يترتب عليها أكيد يعني قومة شوية بوقت أبكر من الوقت اللي أنت متعود عليه، أنك تخلص أمورك أسرع. فأتوقع ممكن إن شاء الله راح تقدر تحصل فرق وراح تلاحظ هذا الفرق. مو كل شيء يتعطل في يومك يعني أنه ضدك، ممكن تحترق التوست، ممكن يفوتك موعد، تتأخر ممكن بسبب الزحمة، أو تتغير خطة كنت مرتب لها من زمان في لحظتها. طبيعي أنك تشوف اللي صار معاك كتعطيل، لكن أحيانا يكون مجرد تغيير في المسار. مو ضروري نفهم سبب كل شيء وقت حدوثه، وبعض الأسباب يمكن ما نعرفها أبدا، لكن مع الوقت ممكن نكتشف أنه الأشياء كثيرة اللي مرت علينا وصارت معانا وضايقتنا في وقتها قادتنا لنتيجة أفضل أو أبعدتنا عن طريق ما كان مناسب لنا. لأنه مو كل طريق ما اكتمل يعتبر خسارة، ومو كل تأخير يعني أنك أنت تأخرت عن نصيبك. بعض الطرق تغلق لتبدأ طريقا مختلفا، وبعض الخطط تتغير لتأخذك الحياة إلى مكان ما يعني أجمل وأحلى، ومكان يمكن ما كان أصلا في بالك. ويمكن بعد فترة بتتذكر موقف كنت مضايق منه جدا وتقول الحمد لله أن الأمور ما مشت بالطريقة اللي أنا كنت أريدها.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظتي الوسطى وظفار، صحب وجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.

0: أو 8-2-0-0-9-0-0-4 وخلها رقم تروج لك.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: إذن يا صباح الخير، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ويعني صباح سعيد أكيد يجمعنا فيكم في تفاصيل صباح الأربعاء الجميل اللطيف اللي اليوم بس شوية غريب من ناحية الزحمة، لأن تعودنا أن زحمة الأربعاء تكون نوعا ما أقل، ولكن يلا نحن خلاص ما عدنا نتأمل في الطرقات ونطلع ونتوقع أي شيء ممكن، يعني أي وضع ممكن يكون في الطرقات من ناحية الزحمة في هذه الأوقات اللي هي أوقات الذروة. صباحكم خير وبركة اللي يرسل يتواصل معنا. أم فطوم تقول ادخل حسابي شوفي بعض من سفراتي، تتكلم عن الموضوع اللي كنتي انت تقولي فيه انه يخوف اللي هي راسلة الفيديو
1: بالضبط عن موضوع السفر. لما قلتي يعني افضل الاوقات ايضا تعتبر شهر 10 و11، لان المواسم يعني تكون في بعض الدول يعني مناسبة للسفر، فهي كانت معطتنا اقتراح لوجهة ورسلت لنا واحدة من الفعاليات هذه الوجهة، فانا بالنسبة لي يعني قلت لها لا، هذه المغامرات شوية بالنسبة لي احسها تخوف، فتحية لكم اذا، وان شاء الله الكل يكون مبسوط ومستمتع. عندنا بعد بوتركي وجه تحيات فيصل البلوشي للاخوة اللي جايين من البحرين والامارات، فؤاد بو منصور، وقاص بو سيف، خليل ابو جوري، امجد البدور، ولكل من نورنا وشرفنا بوجوده في سلطنة عمان، نورتونا وعمان وأهلها يرحبون فيكم. وطبعا عندنا طلب خاص جدا بالأخص بمنصور اللي معروف بحب الأغاني راشد الماجد، فاليوم ما بتخليه يزعل، نطلب أغنية ودي أشرح لك لراشد الماجد وفايز السعيد، وتحية لك يا أبو تركي. أحاول أني أشوفها، أنا ما أعرف الأغنية، أو يمكن إذا أسمعها راح أعرفها. وتحية لكل اللي موجودين في السلطنة وكل زوار السلطنة، يا حي ويا مرحبا فيهم.
0: انزين نروح وفاء لقواعد الزعل، وقولش حتى الزعل له قواعد. انزين أول شيء المفروض أنه يكون أو ما يكون الزعل أكثر من يوم. انزين ثاني شيء عدم رفع الصوت أثناء النقاش، ممنوع المقارنة، ممنوع الخروج من المنزل أثناء الزعل إلا لضرورة الانفجار. يقول ليش وخلاص لما الواحد قريب عاد لنا ينفجر. عندنا أيضا الاعتذار من الطرفين أولا ثم التفهم والاحترام مع وزن الكلام، ممنوع الإهانة أو الاستنقاص، ممنوع منعا باتا بعد يقولش الإهانة من الطرفين، عدم استشارة الأهل والأصحاب في كل كبيرة وصغيرة. طبعا هم هنا يقصدوا قواعد الزعل بين يعني أعضاء المنزل، أنك أنت ما تطلع من البيت، إخوانك، قواعد الزعل بين الزوج والزوجة يعني في العلاقات. فيقول ليش إنه يعني في كثير قواعد راح تحمي علاقتكم أنتو لو كنتوا يعني خلونا نقول كذا متفهمين وعارفين إتيكيت الزعل وقواعد الزعل وكيف المفروض الواحد يزعل بدون ما يكون فيه تجريح، ويوصل هو الفكرة يعني اللي جارحتنا أو اللي مأذبتنا أو اللي هو زعلان منها بس بطريقة وبأسلوب. ولكن في ناس بالنسبة لها قاعدة أهم من قاعدة ثانية، فأنت بالنسبة لك إيش الأشياء المهمة عندك وقت الزعل اللي بالنسبة لك مهما كنت أنت زعلان من شخص أو الشخص زعلان منك ما المفروض يسوي هذا
1: الأمر
0: الشيء.
1: يعني عندك هذا بالنسبة لك كذا خط أحمر ما في نقول يعني ما في مجال التراجع، ما في مجال إن الواحد يتناقش، ما في يعني خلاص ممكن تتسكر كل الأمور والحلول بسبة يعني نقول هذه الحركة أو التصرف اللي ممكن يبدر منه. فخبرونا كيف الأمور والوضع معاكم، وإيش الأشياء اللي تحس إنها ممكن تستفزك في وقت الزحمة، وبالنسبة لك تحسها يعني من تصرفات الغير مقبولة. راح نشوف مشاركاتكم أكيد معانا على الواتساب. وعندنا هنا تحياتي من فهد الفوري أبو فهر صديق لكم قديم، حبيت أصبح عليكم. أهلا وسهلا فيك، حياك الله يا أبو فهر، يا مرحبا بكل أصدقاء نقول يعني البرنامج وأصدقاء الإذاعة وبتواصلهم. تقول لما أكون معصبة في البيت ومضايقة على طول أمشي أجلس على البحر، أسكر تليفوني أكون مرتاحة أرجع، وأنا العكس. جميل جدا، لكن هم يعني متقبلين هذا التصرف، يعني عارفين انه خلاص انت في حالة غضب وبتطلعي من البيت، هم يقولون ترى لا تخرج من المنزل.
0: مع ان تصدقي وفاء انا احس مسألة انك انت تكون معصب وتطلع شوية او تفصل او تعزل نفسك مثلا بغرفة تفصل المهم من الموضوع اللي انت فيه، ويا حبذا يعني دائما افضل انك تطلع ولو طلعة بسيطة كذا تلف بالسيارة، احسها ترى افضل من انك انت تكون في عزة عليك وعزة عصبيتك وانت جالس تناقش. ممكن كلمة منك، كلمة من الطرف الثاني، كلمة من هنا، كلمة من هنا، يزيد الموضوع يتفاقم أكثر.
1: جميل، فأنتوا إيش رأيكم بالنسبة لكم؟ قلنا في خطوط مثلا حمراء ولا في تصرفات غير مقبولة تصير وقت الزعل ممكن تحسون أنها يعني تكبر المشكلة بدل ما أنها تحلها.

0: اكتشف حي الوفاء في مدينة السلطان هيثم، فصل جديد من الحياة في مسقط بانتظارك. زوروا جناح الأبرار العقارية في معرض أكتوبر العمران بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: لكل الناس.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
0: طالع بريك تاكل ولا رايح مشوار؟ اسمع كل خليجي برعاية دجاج الصحيح.

متواصلين اذا معاكم في صباح الاربعاء, ونتمنى ان شاء الله يا ربي صباح سعيد على الجميع. تحيه لكل اللي مشاركنا عبر الواتساب. يقول حين يفعل احدهم شيئا لطيفا من اجلي لا استقبله كامر عابر بل كدين اخلاقي مؤقت. عقلي لا يعرف الاستهلاك العاطفي, يعرف فقط التقدير. افكر فورا كيف ارد الجميل, كيف اثبت ان لطفه لم يمر دون اثر, لان الامتنان عندي ليست كلمه بل سلوك. انا لا اتعامل مع الطيبه كحق مكتسب بل كنعمه تستحق ان تحفظ وتعاد باجمل منها. الله يقدركم ان شاء الله دائما وتردون نقول يعني الجميل, ويعني دائما تحافظون على النعم وتقدرونها وتكونوا ممتنين لها بإذن الله تعالى, ودائما تكونوا محاطين بناس كذا طيبة تحبكم وتقدركم وتحاول ان يعني تفعل لكم اي شيء يعني لطيف, تقدم لكم الاشياء اللطيفة دائما, وتكونوا انتم سعيدين اكيد بوجودهم معاكم وفي حياتكم وحولكم وحوالينكم. بإذن الله تعالى إن شاء الله الله يرزقكم الناس الطيبة والحبيبة مثل ما يقولوا. تحياتي لحنين, يسعد لنا صباحك يا حنين, وشكرا أكيد على التواصل وعلى المشاركة. عندنا بعد صباح الخير محمد قاسم يقول إذا عصبت أروح المطعم أطلب أفضل وجبة واللي يزعل مني هو الخسران وانتهى النقاش. زي يمكن أنت تزعلهم أحيانا. هاي محمد. يا مرحبا ويا مرحبا. طيب عبد الله يسعد لنا صباحك يا عبد الله. يقول احذر الحليم اذا غضب. الله يعين الله يعين, هدوا اعصابكم. طيب يقول تدربنا الحياة على المرونة, وبقدر اللين فينا بقدر ما تتسع انفسنا لغيرنا فنتعلم بهدوء انه في مدارات الاخر نودع او نوع من مدارات للنفس والضمير ومدارات حاجتنا الفطرية في العطاء, في أنه يكون لنا يعني وقعنا الفريد في النفوس ولمستنا أيضا الخاصة والحانية على محيطنا. تسعك الدنيا إن اتسعت نفسك لغيرك. تحية للمرسل لهذه الرسالة اللي وصلتنا على الواتساب.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك.

تحية لكل اللي انضموا لنا بهالأثناء في صباح الأربعاء اليوم. نقول في هذا الصباح السعيد: تقليل خياراتك اليومية يوفر عليك نصف الإرهاق الذهني الذي تشتكي منه في نهاية اليوم. الازدحام الرقمي، كثرة الآراء، متابعة كل تفصيلة صغيرة تستهلك طاقة اتخاذ القرار لديك قبل أن تبدأ في العمل الحقيقي. فالتبسيط خيار ناضج رح يحمي عقلك عزيز المستمع. نتمنى لكم يوم سعيد مليء إن شاء الله بالإنتاج والتوفيق بإذن الله تعالى.

0: فمواضيع وأمور أكيد تكلمنا عنها في حلقة اليوم. ما شاء الله اليوم لو أنت تحسبين إحنا كم موضوع تكلمنا عنه
1: كثير.
0: مواضيع مختلفة والمستمعين ما شاء الله عليهم يعني شابكين فهمتي؟
1: ما عندهم
0: لأن زحمة اليوم الأربعاء
1: فعلا. فيعني مشاركات المستمعين كثيرة كانت, بس أيضا واحدة من المشاركات كان يقول يعني أنه تهنئة للمنتخب السعودي يتوج بالبطولة. ما أعرف إذا شفتوا أنتوا أمس يعني النهائي تابعتوه ولا لا, مباراة طبعا المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي واللي فيه تأهل وتوج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج العربي 27 لكرة القدم بعد ما فاز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0, والهدفين يعني جاءوا في بداية المباراة. يعني الهدف الأول في الدقيقة 11 والهدف الثاني وراء بدقيقة على طول في الدقيقة 12, ومن بعدها عاد خلاص ما صارت في أهداف ثانية, لكن الهدفين اللي جاءوا وراء بعض شعل للدنيا والمدرجات والجماهير
0: اللي شفناها وكيف الوضع
1: حقيقي. إلا يعني الأمور في أشياء ظروف حصلت أيضا يعني الواحد ما كان يتمنى يشوفها, يعني يضايقني خاصة لما أحس إنه يعني منتخبات خليجية هي اللي قاعد تلعب وتصرفات هذه تطلع مثلا من يعني جماهير خليجية يزعل الموضوع. يعني أحيانا تشوفي تقولي إن نتابع مثلا مباريات على مستوى عالمي يعني ما نلاحظ نفس هاي التصرفات, يعني في نص المباراة انت قاعد تتابعين اصلا المباراة وتشوفين فرفرة علب الماي تتفرفر من يعني من كل صوب, الله يعين والله يهدي النفوس, فيزعل الموضوع. يعني تحسين حتى يعني الاحتفال للفريق اللي مثلا خسر في المباراة يعني مش ذاك الزود, الناس حتى تحسينها كذا يعني طالعوا هي زعلانة وتتشكى وتتدمر واستياءات أكيد, من كان الصح من اللي بدأ من الغلطان من هذا, تفاصيل كثيرة في الموضوع. يعني حتى لو أصلا يعني فتحناها وتكلمنا فيها ماشي فايدة, خلاص خلصت الليلة. وأكيد يعني الناس يعني المختصة في الموضوع اللي لهم شأن في الموضوع عندهم رأي آخر, يمكن يتخذوا إجراءات على حسب الأمور اللي حصلت. صباحكم نور وسرور يا رب العالمين. وأيضا يقول أنا ما من ضمن متابعة, يعني ما كنت متابع بس النتائج أو متابعة النتائج بس, ومبروك عليهم أخواننا السعوديين اللي هو الفوز طبعا باللقب.
0: وطبعا هذا منش دخلتي يعني في الأخبار الرياضية, واحدة من أهم الأخبار الرياضية أمس أو فجر اليوم كانت المباراة الوداعية للأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين, كانت أمام منتخب بنين اللي هي يعني خلينا نقول أيوة الساعة 3 الفجر, يعني نعتبرها اليوم على ملعب في بوينس آيرس. هذه مباراة ودية خصصت بس علشان تكون الظهور الأخير للأسطورة في منتخب أو بقميص الأرجنتين. طبعا يعني الأرجنتين فازت 3-0.

0: أسماء
1: ثانية أخرى أكيد، ولكن بعده يبقى الاسم هذا ما ينتسى. نفس نحن ما نسينا، يعني ما حضرنا مارادونا وبيلي وغيره، ولكن في النهاية نسمعهم لغاية اليوم.
0: وحتى على مستوى يعني اللعيبة، خلينا نقول يعني العرب والخليجيين، أكيد في أسماء لين اليوم يتكلموا عنها
1: لا زالت موجودة. ف يعني تاريخ وصنع التاريخ، ونفس ما يقولوا سواء أنت كنت تشجعها أصلا أو لا، يعني من اللعيبة اللي ما حد يختلف عليهم أو ما يختلف عليهم اثنين. ففيديوهات عاد وفاء تارس الإكسبلور، أنا يوم أشوف وكل ما أفتح مكان من مشجعي ميسي، وحتى حقيقة اللي ما من مشجعينه، أتحس إنهم حاطين يعني وداعية للأسطورة. فيعني الأجمل من هذا كله أنه يقولش أنه هو اعتزل في عزة،
0: يعني جايب بعدها.
1: أيوة يعني جايب، يعني شوفي بعدها لازال يصنع أهداف إنجازات. ولازال يجيب أهداف وإنجازات، والحمد لله يعني صار وإن جاب كأس العالم. فبالنسبة لهم إن اعتزل في عزة، يعني ما في رغم مثلا خلش تقولي ما إن في عز مثلا انتقادات أو أنت خلاص ومستواك ما مستواك
0: ولازم تطلع،
1: لا يعني هو عرف فعلا متى
0: يعني ينسحب.
1: فخلاص
0: كل التوفيق إن شاء الله، الله يوفقه يا رب في الباقي.
1: باي باي.
0: وإيش اللي حاب يسوي؟
1: ما بتابع كأس العالم خلاص. بترتاحي مني في كل كأس العالم اللي هلكش ميسي والأرجنتين وما أدري إيش.
0: يعني ما بتشجع الأرجنتين في كأس العالم الجاي؟
1: أنا بالنسبة لي خلاص
0: انتهت مع اعتزال ميسي،
1: انتهت أمس اليوم الفجر.
0: اليوم
1: بس بتابع كأس الخليج
0: أهم شيء، يعني بعد سنتين إن شاء الله الله يعني يعطينا طولة العمر بإذن الله. إن شاء الله في البصرة راح يكون، لا مش بالبصرة يعني بالعراق، وين أتوقع للحين ما حددوا في أي منطقة بالضبط راح يعني تستضيف نقول خليجي 28. أم فطوم لها رأي تقول إحنا لأن دمنا حار، ليش إن العرب وايد عصبيين، فعشان كذا ممكن هذه التصرفات تبدر منهم في المباريات وهذا الأمور يعني كجماهير. بس غلط أكيد، يعني بالنهاية غلط مو حلوة يعني في حقنا في النهاية. يعني الجمهور يمثل البلد وهو في بلد مستضيف إنزين، أو حتى سواء إذا كانوا هم، يعني ما أعرف من اللي بدأ المشكلة، وحتى أنت كبلد مستضيف يعني التصرف هذا يطلع من جمهورك أكيد يضايق في النهاية. عموما نهني المنتخب السعودي تتويجه بلقب خليجي 27.

0: فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شاركنا

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولادهم متزوجين، صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا احنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا احنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاج السرير لما كان يعني محتاج علاج، ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عندنا مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
2: وين كان عايش؟
1: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قاني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت، أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها؟ بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
3: هاي شويه سوالف من سوالفنا اليوميه كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الصبح معي انا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
4: صباحكم عماني على هلا. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: هذا خلص، تحيات لكم من صباحكم عماني، احنا وصلنا للختام مستمعينا، نتمنى لكم يوم سعيد، ما احنا بداية يومنا اكيد في صباح الاربعاء اليوم 7 أكتوبر. دروب السلامة لكم في مختلف مشاويركم في صباح اليوم، يوم سعيد موفق بإذن الله تعالى، ولقاءنا رح يتجدد معاكم.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: ماذا؟
1: كيف؟ أين؟
2: من؟
1: متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
3: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية، فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولايات أو في محافظات التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيهم من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر للأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح للمعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا،
4: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
5: كل الأسئلة
4: على هلا FM.

0: Simulik.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: في الأربعين وريد هالبنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطيتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد أبي الثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتهم صار لكن ما بتقدر صار شيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
3: سوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
5: شوية سوالف.
6: يقدم لكم طيران

0: لام حالة الطقس.
1: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، تمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء، وأيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الجبلية لمحافظة جنوب الباطنة والمناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعرفوا مستمعينا أن قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
1: منهل نماء،
0: في منهل نماء بيكون لكل قطرة ماء حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة أنها تصنع الفرق.
1: منهل نماء،
0: هلا فيكم في منهل نماء، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلاً أكثر ازدهاراً لعمان. منهل نماء،
2: منهل نماء على هلا أف أم بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في حلقتنا الأخيرة من منهل نما منهل نما اللي يأتيكم كل أسبوع للحديث أكيد عن المياه المجددة بسلسلة حلقات أكيد بديناها معكم. واليوم رح نتكلم عن تجارب ناجحة أكيد مع منهل نما ومع التوجه نحو تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد المائية. أصبحت المياه المجددة خيار مهم لدعم القطاع الزراعي وأيضا تحقيق استخدام أكثر كفاءة للمياه. اليوم راح نتعرف على تجربة أيضا ناجحة في استخدام المياه المجددة من خلال منهل نماء ونتوقف عند أبرز النتائج والفوائد اللي انعكست على المشاريع الزراعية مع عنبر المقبالي رائد أعمال ومختص في الزراعة المستدامة. نصبح عليك بالخير يا هلا وسهلا فيك.
1: نور السرور. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين على الاستضافة الجميلة وإن شاء الله نعطيكم فائدة بهذا الحوار الطيب
0: بإذن الله تعالى. إذن بداية خبرنا عن تجربتك في استخدام المياه المجددة في مزرعتك، يعني كيف بديت الفكرة؟
1: شوف التجربة بنعرف. التجربة هي كانت تجربة قديمة وأتوقع أنها هي كانت من أول التجارب اللي جات عن طريق المياه المعالجة قديما، والحين دخلنا على المسمى الجديد المياه المجددة من منهل نما. كان في 2000 أول قدمنا على رسالة رسمية إلى الزراعة في توقع 2019 وبعدين دخلنا بعدة مراحل لتخصيص الأرض إلى 2021 فخضينا أول مساحة في ولاية صحم على مساحة 35 فدان، وهذه كانت أول تجربة، لكن كانت تجربة صعبة لأن الناس بعدها كانت ما عندها هذيك الثقافة لموضوع المياه المجددة. والحمد لله رب العالمين احنا الحين في مرحلة في صحم 120 فدان، في أقل من 120 فدان، في السويق عندنا مشروع نفس الحاجة، في زحار عندنا مشروع قائم، في خصب عندنا مشروع قائم، فتوسعنا الحمد لله رب العالمين من 2022 إلى حد الحين عندنا عدة مشاريع. التجربة كانت تجربة جميلة لكن فيها مخاطر كثيرة، وكنا في مغامرة أتوقع أن هاي المغامرة كانت في تحتاج إلى أول شيء قوة وعزيمة، وكانت محتاجة إلى مساندة، لكن الحمد لله بعد فترة شفنا أن النجاح أمامنا ونجحنا وصارت عندنا عدة مشاريع بنفس الصيغة. فأتوقع التوقعات أن أكثر مشروع ياخذ مياه متجددة أتوقع مشروع يعني.
0: إيش المخاطر اللي كانت يعني في البداية؟
1: في مخاطر، أول حاجة أنت تتكلمي عن مياه متجددة صحيح، لكن الواقع والمجتمع والثقافة العمانية ما عندها الوعي أن هذه المياه هي مياه معالجة ثلاثيا، وهذه المياه بدأت تستخدم في عدة دول، والمعالج رباعيا في عدة دول بدأت تنشرب، لكن الواقع أو الاختبارات أو الدراسات واقع، لكن الحاجة أو الواقع المجتمعي يقول لك هذا مياه مجاري. فهنا توقف تصطدم بالواقع صحيح. مهما وصلنا في الثقافة ومهما وصلنا في الدراسات، لكن المجتمع محتاج إلى حاجة واقعية. فهنا احنا متورطين في موضوع التدريب في موضوع التسويق، هذه نقطة. النقطة الثانية معظم هذه الأراضي تكون على ضفاف، لأن هي لازم تكون قريبة من محطات المعالجة، تكون على ضفاف الأودية، ففي معظمها حصوية، فهاي عائق ثاني. الشيء الثالث ما في خطة واضحة كانت، أنا أتكلم عن أول مشروع، ما في خطة واضحة كانت في تنسيق مباشر مع شركة نما، لأن بعضهم قال المشروع حتى من وزارة الزراعة المشروع فاشل، المشروع يمكن كمية الكلور تأثر على المحاصيل، يمكن يعني في عدة أشياء كانت فيها عدة معوقات. فأنا ركزت على حاجة واحدة، إن يا نكون أو لا نكون، وكانت على استند على عدة دراسات، كانت دراسة الدكتور أحمد العجمي أتوقع ودراسة وزارة الزراعة اللي طبقت في 2016-2017 لكن ما تطبق في الواقع، ودراسة حصلتها في دولة قطر ودراسة حصلتها في الأردن. فمريت على هذه المشاريع وشفت إن هذا المشاريع كلها ناجحة، ليش ما نطبقها في عمان؟ فبدأت أستغل هذه النقطة إن هذه أصلا الأراضي على الضفاف الأودية خلنا نشتغل فيها. لكن تفاجأت انصدمت بالواقع إن المجتمع يقول لك أنت ما بتحفر بير؟ لا ما بحفر بير. وين بتسقى المحاصيل؟ بالمياه المعالجة. ومن يقنعني إن المياه المعالجة هذه ما فيها تركيز معادن، ما بتأثر على الثروة الحيوانية؟ لا أنا متأكد. كيف تأكدت؟ من الدراسة أو الدراسات الموجودة. قال لك أنا الدراسات ما تمشي معي. أنا أريد حاجة بالواقع. فاضطريت أول شيء أشتغل بدون تسويق. أول شيء أشتغل جهزت المزرعة. كان عندنا مخاطرة كبيرة إن المحطة في صحم تبعد عن الموقع 2.5 كيلو. ففي على حسابي الخاص مدينا أنابيب من المحطة لحد المزرعة. واجهتنا موضوع الكهرباء لأن نتكلم عن موقع شوية بعيد عن الخدمات. لكن الحمد لله عديناها. وصلنا للزراعة. زرعنا تقريبا 10 فدان أتوقع عشان أتأكد. قلت إذا خسرت بخسر ما مرة واحدة، بخسر على مراحل. يكون مراحل. فبديت ب10 فدان شفت الوضع ممتاز، بديت على 20 فدان شفت الوضع ممتاز. بس جات نقطة التسويق. أنا خلني أجيب وزارة الزراعة تسوق. لو جبت وزارة الزراعة بدل لا تسوق يجيك واحد يقول لك والله هذا بالمياه المجاري، سكر علي الموضوع كامل. التسويق
0: يعني كان
1: موضوع كان جديد على المجتمع. فبديت يعني يكون تسويق على في الجماعة أو الناس القريبين. فجاء واحد من الجماعة رجال شوي كبير في السن، فقال لي أنت جاي تسوق منتج وتبى تغشنا فيه. فهي كانت صدمة كبيرة. فجيت قلت خلني أكون معاهم في الواقع. جبت مواشي بنفسي وحطيتهم في المزرعة وبديت أكلهم من نفس المنتج. فكل أسبوعين هذا الشخص يجي يشوف يقول ما ماتن المواشي؟ لا ما ماتن. قال لي متأكد أنك تعطاهم من نفس المنتج؟ قلت له من نفس المنتج. جاء بعد أسبوعين الحين لا الحين عطنا من منتجك خلني أشتري. فهي كانت مخاطرة إني أنا الناس مستحيل تمشي على دراسة فقط، هي تبى تجربة واقعية في المشروع. والحمد لله رب العالمين يعني كتسويق صار عندنا ربح الحمد لله، وصار عندنا منتج يعني تحدث عنه الجميع يعني. فبدينا ندخل في التوسع في بعض الولايات، والحمد لله قدرنا ندخل في التوسع من ولاية إلى ولاية. والحمد لله رب العالمين الحين شركة عندها أكثر من 4 مشاريع في عدة ولايات في السلطنة.
0: الحمد لله رب العالمين موفقين بإذن الله تعالى. فإيش أبرز المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تعتمد فيها على المياه المجددة؟
1: شوف أنا عملنا محاصيل رئيسية ومحاصيل ثانوية. المحاصيل الرئيسية هي رودس جلاس. بديت أعمل البرسيم المحلي والبرسيم الحجازي على فترات، لكن هاي كانت عبارة عن تجربة. بديت بالذرة البيضاء، بالذرة الصفراء، نفس الشيء بديت بالشعير، بديت بعدة محاصيل. هذه المحاصيل على فيه. بعدين انتقلت إلى موضوع النخيل، دخلت بعض أنواع النخيل، رجعت على موضوع اللوز، رجعت على موضوع الليمون. وكان دراسات وكلها وثقتها في دراسات معايا أنا على فترة طويلة من 2021 لحد 2026. شفت هذا المحاصيل العلفية الثانوية ناجحة، وشفت هذا المحاصيل بنقول مثلا الفاكهة والنخيل وهذه نفس الشيء ناجحة. لكن في محاصيل شوية تتعب مع نوعية المياه مثل محاصيل المانجو، وأتوقع في محاصيل ثانية كانت شوية في ما بذاك الـ يعني بذاك الإنتاجية وما بذاك القوة من الجودة. فهذا المحاصيل العلفية حطينا فيها دراسات وموجودة، والمحاصيل الثانية موجودة على أرض الواقع يعني وأمورها طيبة الحمد لله.
0: يعني
1: رب
0: إيش المحاصيل اللي يعني هل مثلا لو نجي على سالفة النخيل والأشياء اللي أنت حسيت إنه فعلا يعني ما صار في فرق في جودتها، ما قلت إنتاجيتها مثلا، يعني لاحظت فعلا فرق في الجودة، صارت جودتها مثلا أفضل؟
1: شوف أختي إذا تكلمنا بالواقع إحنا عندنا خط الباطنة كامل يسقى النخيل، تسقى بالمياه المعالجة أو المياه المجددة. بصريح العبارة. وهذا حاجة ما نقدر نخفيها. بالنسبة للإنتاج كان أفضل معي، الليمون كان أفضل بالإنتاج، النخيل كان أفضل بالنمو، هو ما أنتج لكن بالنمو. الأشياء العلفية نسبة الإنتاج بدأت تزيد من مرحلة إلى مرحلة في الأشياء العلفية بدت تنتج، لأن المياه المتجددة فيها نسبة ضئيلة من الأسمدة، فهي تغنيك عن إنك تعمل أسمدة أو تسمد كل سنة، فهاي تغنيك عن الأسمدة. فالمياه المتجددة مياه يعني كنز، أنا أعتبرها. أنا دخلت في دراسة كاملة، لو نطيل في هذا الموضوع دخلت في دراسة كاملة أنا عشان أني أنا يعني أؤمن بهذا التجربة. دخلت في عدة أشياء، حتى دخلت في موضوع الشريعة والإفتاء، فمريت على مفتي السلطنة، مساعد مفتي السلطنة، أعطانا جواز زراعة في الزراعة بالمياه المتجددة. وبالعكس هذه المياه كانت مياه مهدرة في الأودية، فبدينا وش إحنا يعني نحيي أرض كانت أرض صحراوية. فهذه نقطة. وبدخلنا في موضوع البيئة، جينا على البيئة، هيئة البيئة، وكلمناهم في الموضوع. قالوا لي بالعكس، هم زاروا الموقع قالوا لي أنت جالس تحل لنا مشاكل بيئية أصلا. رحنا إلى وزارة الصحة، وزارة الصحة زاروا المكان، احنا عندنا البعوضة الزاجة، البعوضة الزاجة وين تنمو أو تتكاثر في البرك المائية، فكل محطة عندها فائض من المياه المتجددة، لأن المجتمع بعد ما داخل فكرة أن المياه المتجددة هي تغنيك عن المياه العذبة أصلا، وبالعكس يمكن أفضل من المياه العذبة. فهاي البرك عاملة مشكلة تتكاثر فيها البعوضة الزائجة، فهاي تأثر على الإنسان بشكل مباشر، بيروح المستشفى صرف أدوية. فهذه بالعكس هذا المشروع قضى على البرك البرك البرك البرك المائية اللي موجودة خلف المحطات. رحنا على الى الى الى, إلى مواقع ثانية، وزارة الزراعة، قالت وزارة الزراعة بالعكس انت ريحتنا من المياه الجوفية، عندنا اصلا في السلطنة شحب من المياه الجوفية، خاصة نتكلم عن اسحار وانت رايح لشناص ولوا عنده شح، فهذه حاجة جديدة. الحين المياه المتجددة فتحت نطاقات زراعية جديدة، الحين بدأ التفكير، حتى أنا مريت على منصة الإسكان، إن بدوا يعملوا مشاتل بالمياه المتجددة، بدوا في زراعة الأعلاف بعدة أماكن. أول مشروع كان مشروع يعني، لكن الحين في محافظة الظاهرة موجود نفس الحاجة، وأتوقع أن في مشاريع ثانية بدأت تشتغل على نفس النطاق. فهي يعني غيرت فكرة أن الأرض بدون مياه ما تنفع، لا، انت ما دامك في مياه متجدده كثيره فانت تقدر تحيي الارض وتقدر تزرع اليوم. لهذا الحلول. نعم،
0: يعني الفوائد هذه اللي انت تكلمت عنها هي اللي لاحظتها انت بعد الدراسات وبعد التجارب.
1: أيوة.
0: يعني اللي انت اصلا اول شيء بديت فيها، رغم انك انت بصدق الدراسات، ولكن تبى الناس ايضا تقتنع والتجربه خير.
1: صحيح.
0: جميل. فإيش الفوائد الاخرى ايضا بغض النظر عن المحاصيل والجوده والزراعه؟
1: شوف أختي، أنا وصلت إلى مستوى يمكن خبير في هذا الموضوع، لأن المياه هاي عرفت حتى كمية مثلا الأسمدة اللي أسمدها كل سنة أو كل سنتين، لأن خلاص عندي مستوى، عارف وش الوضع، هذا المياه تسقى متى، هذا المياه متى يعني تعطى المحاصيل فيها، هذا المياه كم مرة أو في الأسبوع كم مرة، فصارت عندي خبرة في هذا الموضوع. هذا واحد. الشيء الثاني، شفت ان المياه مجدية بموضوع الاسمدة، انت ما محتاج كمية اسمدة كثيرة. الشيء الثالث، انت ارتحت من موضوع انك انت دائما تفكر هذه الاعلاف طبيعيا، الاعلاف هي يعني تاخذ مياه كثيرة معروفة، ووزارة الزراعة تمنع بعض الاعلاف لانها سبب لشح المياه في بعض الولايات. فالحين انت ارتحت من هذا الموضوع، سكرت هذا الموضوع ان المياه موجودة ومتوفرة. الشيء الرابع، هذا المياه اصلا هي مريحة، بسبب ان اصلا هذا المياه توصل لعندك بدون لا تفكر انك تحفر بير عندك، لازم تخلى مكاين ولازم بيخترب هذا، فانت فهاي الفكره خلاص انساها. انت تعمل احواض جاهزه، احواض ترابيه تغلفها بالوتر بروف، والماء يجيك ويتجمع في الاحواض، فانت حتى موضوع الري بيكون اسهل لان الماء موجوده في الاحواض، بدل لا يكون وانت عندك تملح عندك هاي الامور، فانت خلاص تنسى هذا المواضيع، بالعكس انت عندك مياه خلاص موجوده، خلاص انت زرع اللي تبغى تزرعه. فهي سهلت مواضيع كثيره. في ناس تقول لك والله لا انا ما بجلس يعني دائما معتمد على هذا المياه، لا انا اعتمادي الاول والاخير على هذا المياه، بالعكس المياه اصلا لو ما كانت هذا المياه مياه متشدده ناجحه ما كنا فتحنا المشروع الاول وطالبنا المشروع الثاني وخلصنا المشروع الثالث والى الرابع. فهي لو ما كانت حتى هي فيها ربح، يعني هي بشكل عام الربح للعلاف مشاريع العلافيه ربح جيد ترى، ما عاد يعني ربح ممتاز يعني بالنسبه لي، لان المشاريع العلافيه كانت تحط على شروط وقوانين انك ازرع هذا ولا تزرع هذا، هذا بيكلف كثير بياخذ كثير من المياه وهذا ما بيكلف كثير من المياه، وانت اصلا عندك ثروه حيوانيه متزايده وعندك عدد سكان متزايد، فانت محتاج الى كميه كبيره من الاعلاف. ففي بعض الاعلاف نجيبها من السودان، في بعض الاعلاف نجيبها من الدول الثانيه. الحين صار يعني في صار عندنا يعني فتحنا نافذة جديدة، ما بنقول باب، فتحنا نافذة جديدة إن نقدر نوفر هذه الأعلاف بدل لا نستوردها من الخارج. ونفس الحاجة زيادة الأعلاف يخفض قيمة الأعلاف، ففي تعكس بالجهة الثانية إنك أنت ثروة الحيوانية تكون عندك تكاثر في الثروة الحيوانية. ليش المربي الثروة الحيوانية يقف عاجز مرات أن يقول لك أنا ما أقدر؟ لأن ارتفاع في قيمة الأعلاف، فهاي يعني علاقة طردية، كل ما زاد هذا كل ما زاد هذا، كل ما زاد عدد الأعلاف اللي عندك قل عندك قيمة الثروة الحيوانية، وبزاد الناس اللي بدأت تربي بهالطريقة.
0: فبكذا يعني نقدر نقول أن انعكس استخدام المياه المجددة على إنتاجية وكفاءة مشاريعكم الزراعية.
1: نعم. شوفي في نقطة لازم نتكلم فيها، إيمانك أنت بالمشروع ما شرط نجاحه، إيمان المجتمع والجهات الحكومية في المشروع هو نجاح. إذا المجتمع حس أن هذا المشروع ناجح فدائما بيكون داعم منك المجتمع. الشيء الثاني إذا كانت الجهات الحكومية عارفة ان هذا المشروع بحل مشكلة بيئية او صحية فبتكون لك دعم كبير ان هذا المشروع يكون ناجح. فهي تكاتف بعدة جهات وتكاتف المجتمع صار هذا المشروع من المشاريع الناجحة في شمال باطنة. كهذا
0: فخلنا نقول يعني من يعني انت اللي بديت.
1: نعم.
0: يعني في جانب منطقتك والناس اللي حوالينك انت اللي بديت بانك انت تستخدم المياه عشان تكسر يعني خوف مثلا المجتمع حوالينك. فهل احتاج هذا الموضوع وقت ان يعني ينتقلوا الى المياه المجدده والتغييرات يعني اللي تصير، لان هو عباره يعني يكون تغيير للمجتمع وتغيير ايضا الجهات المعنيه انها تنفذ. أيوة. هذا الموضوع
1: شوفي في بداية أي مشروع أنت تحط المخاطر، لكن مثل هذا المشروع أنك أنت تغير فكرة مجتمع كامل فأنت جالس تلعب بالنار. جالس تلعب بالنار بمعنى الكلمة، حتى لو كانت هذه المياه فيها دراسات ونجاحات وإلى آخرك، إذا كان المجتمع اللي هو بيرفع يعني بيشتري معك المنتج ما حاط فكرة ان هذا المياه خلاص هذا المياه ما تنجح، هذا المياه بتسمم، هذا المياه لها مخاطر، خلاص انت خسرت المشروع حتى لو اقمت المشروع بشكل ناجح 100% وكل مراحله. فالمجتمع محتاج الى وقت، المجتمع لا ينظر الى الدراسات، ينظر الى التجربة ويجرب مرة وجرب مرتين وجرب ثلاث لحد ما يقتنع،
0: واللي يشوف بعد في شخص غيره مستفيد.
1: أيوة مستفيد. فهو في شباب ما شاء الله عليهم يجلس معاي ياخذ معي معلومات يقول لي كيف هذا المياه، ليش ما فيها الريحة، ليش كذا، هو باغي يعرف كل التفاصيل عن هذا المياه. فهي أنت غيرت فكرة مجتمع كامل. احنا احتجنا 2022 احنا ما قدرنا نسوق منتجنا، 2023 ما قدرنا، يعني بنقول النص الأول من 2023 ما قدرنا نسوق منتجنا. حتى وزارة الزراعة كانت متخوفة إن في عندهم مثلا تصوير ويعملوا تسويق للمشاريع الأمن الغذائية، لكن هم ما قدروا يسوقوا المشروع، لأن تسويق المشروع هو فيه
0: سيف خطورة،
1: ذو حدين. يعني بكرة الناس الحين شغالة لأن هي ما عارفة مثلا المنتج هذا بدت تأخذه، لكن لو عرفت أن هذا المنتج منتج يطلع من شركة يعني تسقي المحاصيل بالمياه المتجددة، يمكن تقول صب هذا المنتج ما نزيده،
0: ممكن حد يقول هذا ما يبواليع.
1: لا هذا موجودة، هذا
0: يعني.
1: لا هذا شوف، هذا الموضوع أنا يعني أنا واجهته. وهذا الموضوع يعني تخيلي إن في أشخاص وصلوا للمزرعة عشان يصور المنتج أو يشتري أو يشوف المزرعة، صور المياه وراح لوزارة الزراعة يشتكي. يقول لك هذا مياه يسقي بالمياه المجاري وهذه لها السموم. إنزين وكيف أنت عرفت إن هذا المياه لها السموم؟ لا أنا نعرفه كذا وكذا. فقلت لهم أنا حتى وصلت إلى معلومة، أتوقع إن المعلومة هذه موجودة تداولت فترة من الفترات، إن إحنا الفواكه اللي نأخذها من عدة دول بدون ذكر أسماء الدول كانت فواكه تسقى بالمياه ليست معالجة، مياه ثنائية أو مياه مباشرة. وأتوقع انتشر هذا المعلومات. فإحنا ياسين نتكلم لأنهم المنتج ما يشوفوه من بدايته.
0: صحيح.
1: لكن أنت يوم تتكلم عن منتج أنت عارف وين المنتج، وين بادي، وين منتهي، أنت شوية تحس إنه شوية صعبة. فأنت انتقال المجتمع أو يعني تقبل المجتمع للمشروع خذ وقت علينا.
0: بالضبط، هي أي فكرة جديدة أصلاً،
1: أي فكرة مستحيل أن تقبلها المجتمع.
0: أيوة، يتحصل انتقاد وبعدين تشوف أن المجتمع يبدأ ينتقد.
1: أيوة.
0: بس غالباً أي فكرة جديدة دائماً تبدأ بالانتقاد.
1: شوفي انتقاد المجتمع كان ما دائماً ردة فعلك وتكون سلبية للمشروع. بالعكس، أنت المشروع اللي فيه انتقاد تصير ردة فعله صحيح انها سلبية، لكن هي ترفع من مستوى التسويق اللي عندك. لان خلاص انت اشتهر المشروع بدون لا يصير.
0: ايوه دائماً.
1: وصير دائما. فبالعكس كانت ردة الفعل السلبية هذا شهر المشروع وعطى المشروع مساحة في وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة. كثير.
0: وانك انت تحاول تثبت لهم، وهم اصلا بعدين الواحد يبي يجرب عشان يشوف هل تختلف الجودة، فكذا بعدين تنتشر عاد السمعة الطيبة.
1: لا شوفي اختي، هنا عشان احنا الناس تتقبل المشروع أعطينا تخفيض المشاريع، يعني منتج لقيمته يعني 20% نخفض من المنتج، لكن هذا التخفيض من المنتج صار رد فعلي.
0: كنت بقول لك الحين
1: إنه يقول لك لا، لأنه هو أصلا يسقي بالمياه المجاري. أيوة. فهو كذا وما خسران
0: ويبيع.
1: رديت أرفع قيمة المنتج مرة ثانية، فأنت تشوف ردة الفعل الناس. الحين أنا منتجي، أنا ما أتكلم عن المنتجات الثانية، منتجي نفس قيمة المنتجات الثانية، يعني قيمته نفس الحاجة. ليش؟ لأن لو خفضت هم بيتوقعوا أن هذا المنتج مثلا أقل من المنتجات الثانية،
0: في مشكلة
1: أو في مشكلة في الجودة، مع أني أنا كل 3 أشهر أعمل فحوصات، والحمد لله رب العالمين لحد الحين كملنا الحين 2 أو 3 سنوات. بالعكس كانت التربة كانت تربة حصوية، صارت التربة أصلا خصبة، فحصوا التربة. يعني أنا الأول قبل لا أزرع فحصوا التربة كانت عندها في نقص عناصر التربة، من بعد 2 سنين فحصوا التربة حصلت أن التربة لا اكتسبت عناصر طيبة بسبب المياه المتجددة.
0: زين برايك إيش اللي يحتاجه يعني اليوم المزارع عشان يطمن أكثر، خصوصا اللي بعده يعني ما حاب إنه يستفيد من ثروة المياه المجددة ويتوسع في إنه يعتمد عليها؟
1: شوفي أختي، أنا الفترة الماضية كان في تواصل علي شخصيا من ناس موجودين في سحار، كانت شركة نماء تسوق موضوع المياه المتجددة. لكن احنا دائما اذا بغينا نسوق اي حاجه نحتاج الى مراحل، مثل ما احتاجنا الى مراحل الناس تتقبل الاعلاف، احنا محتاجين الى مراحل. يعني تبدا من الصفر وانت مرتفع، يعني اعلاف، نوعيات من الاعلاف، بعدين نخيل. هذا انا اتكلم يوم النخيل والليمون، هالاشياء هي اشجار كبيره نعتبرها، بعدين الناس بتتقبل. لكن في في في ناس تقول لك والله انا باخذ المياه المتجدده وبزرع فيها حاجه مثلا الخضروات، وانت وش رايك؟ قلت له والله انا حاضر محاضره مع الدكتور سيف الخميسي في المختبرات ترميس، وقال لي هذا المياه 100% امنه. قال يعني ازرع؟ قلت له لا انا اقول لك ما تزرع. قال لي ليش؟ قلت له انا خلنا نكون صريحين مع بعض، انا كشخص اتعامل مع هذا المياه او يعني شغال في هذا المياه، انا اتقبل ان ازرع علف واتقبل ان ازرع نخيل ليمون، لكن مباشره أن تزرع لي فندال مثلا، تزرع لي بطاطس، تزرع لي كوسه، تزرع لي خيار، انت جاي اي مجرد انك انت عطيتني قلت لي هذا المياه متجدده بقول لك ما تقبلها. تقبل المجتمع محتاج الى وقت، فانت اذا بتاخذ من مرحله الى مرحله فهي تحتاج الى وقت. الشيء الثاني، اول مشروعي انا هو مشروع الاعلاف، صح؟ الناس استغربت من المشروع، لكن بعد فتره في مشروع في سحار، في مشروع في السويق، في مشروع، فانتشرت الفكره، بدت الفكره عاديه، يعني لا عادي هذا. فانت محتاج الى وقت اصلا لحد ما الناس تتقبل باقي المحاصيل. الشيء الثاني، احنا محتاجين الى تسويق اكثر، محتاجين الى تسويق اكثر، لان تسويق هذا المياه يعني الناس بتتقبل بشكل اسرع في هذا الموضوع. في تواصل معي كانوا على اساس ان عندهم مزارع ميته او مزارع متملحه، فيقول لك انا ابا من هذا المياه، انا انصح فيها، بالعكس انت تحيا ارض اصلا ميته بهذا المياه، انت تحيا ارض وترجع الارض القديمه الى الحياه مره ثانيه. لكن انا في نفس الوقت يعني ما افرض تجربتي على الجميع. انا اي واحد يكلمني عن الموضوع يقول لي كذا، اقول له انا ما بشرح، المشروع هو اللي يشرح هذا اللوكيشن مع الموقع، وروح هناك وشوف المشروع وشوف المنتج وبعدين كلمني، بعدين كلمني، لانك انت تشرح كانك جالس تسوق، فهذا جالس يعطينا كلام. يعني المجتمع صار ان اي شخص يعني مثلا انا في شركه من الشركات، وانا مثلا ما اعتبر شريك معاهم، انا اعتبر شريك مع شركتنا، لان نجاحي من نجاحهم، فهذا اصلا له مصلحه مع الشركه، فهو بيتكلم كلام يعني ما حقيقي،
0: كلام تسويقي خلاص بدون تجربه.
1: فاقول له روح المزرعه، شوف المنتج، شوف المياه يا اخي، في ياري انت شو، روح شوف الوضع هناك وبعدين رد بشرح لك انا. فهنا تتغير الفكره ان هذا اصلا مجرب وهو عارف وش يكلمني، بالعكس هذا ما يالس يعلن عن مياه المتجدده، هذا يالس يكلمني عن تجربه. فانت تتكلم عن مشروع او انت تسوق لمياه وانت ما عطيت الناس فكره عن المشروع، فهو بهالطريقه وش سوى؟ راح المزرعه، خض الفكره، شاف التجربه، شايف النتائج، هو وش سوى؟ راح لشخص ثاني قال له كذا، انا شفت بعيني. الكلام وايد ووسائل التواصل الاجتماعي وايد، ما كل شيء يكتب ترى يصدق، لا في الجرائد لا في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا اذا ما شفت الشيء حاجه بالعين وهناك تصدقيها، عينك تصدق كل حاجه،
0: خصوصا اذا كانت الفكره يعني غريبه شويه.
1: أيوة
0: بالنسبه
1: أيوة
0: للمجتمع. فلازم يشوف نفس ما تقلت التجربه دائما. أيوة خير دليل. رسالتك الاخيره عن قبل ما نختم اللقاء.
1: والله رسالتي الأخيرة، شوف أنا أشوف إن المياه المتجددة هي كنز من الكنوز الموجودة، وأنا تكلمت في سابق إن إحنا نعتبر المياه المتجددة هي الاقتصاد الدائري، لأنك أنت تأخذ مواد خام أصلا خلاص انتهت ونرجعها للحياة مرة ثانية. فبما أن السلطنة يعني عندها شح بالمياه العذبة، فأتوقع أن المياه المتجددة ستكون بديل للمياه العذبة في عدة مناطق. وأفضل أنه تكون التسويق أكثر في شركة نماء والمقابلات أكثر عشان الناس تقتنع بهذه الفكرة، وهي مقتنعة لكن بشكل يكون أكثر عشان تتقبل الفكرة، ويكون لكل مزرعة ميتة يعني باب أنها تنفتح مرة ثانية وتكون خضراء
0: بإذن الله تعالى. شكرا الله. لك وشكرا على مشاركتك يعني التجربة، وبإذن الله رسالتك وصوتك راح يوصل. ونحن نختم معك اللقاء. عنبر المقبالي رائد أعمال ومختص في الزراعة المستدامة، وواحدة من تجارب اللي ناجحة مع نماء ومع يعني أكيد من هالنماء. نحن نختم معكم الحلقة ونختم معكم أيضا مشوار سلسلة الحلقات اللي اتكلمنا عنها في المياه المجددة. نتمنى لكم يعني يوم سعيد، نلقاكم على خير في برامج أخرى. كونوا بخير ومع السلامة.
1: حياكم الله.
2: منهل نماء،
3: نروي قصص الابتكار ونستعرض التجارب ونحاور الخبراء لنكتشف معا كيف تصنع الاستدامة في عمان. وبعد في قصص كثيرة تستحق أن تروى.
2: منهل نماء،
3: لأن كل قطرة
4: لها قيمة.
5: تسمعون حلقات منهل نماء على هالأف أم بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط. الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية آفاق الحاج:
4: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
0: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط. مقتل فلسطينيين 2 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم، على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان:
5: حاليا أنا وعيالي وجيراني قاعدين بالشارع. هذه استفزاز، استعراض عضلات، لقهر لإباله.
0: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل. الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة

قربوا ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب
4: يا حيهم
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. حضرت صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. اللقاء التشاور الخليجي في المنامة يناقش تعزيز التكامل الاقتصادي ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة التحديات ودعم التعاون الخليجي المشترك. بتكلفة تبلغ أكثر من 4,200,000 ريال عماني للأعمال الإنشائية، وزارة الصحة تحتفل بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بولاية السيب بمحافظة مسقط، والذي سيقام على مساحة إجمالية تتجاوز 10,000 متر مربع وتستغرق مدة تنفيذه 9 أشهر. ندوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لقطاع التعليم انطلقت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلبة والجهات الداعمة والمستثمرين لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال ودعم انتقال الأفكار والابتكارات الجامعية إلى مشاريع وشركات ناشئة قابلة للنمو. قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط شخصا من جنسية عربية لتورطه في ارتكاب أكثر من 60 واقعة احتيال إلكتروني من خلال استخدام حسابات بنكية وأرقام هواتف أشخاص من ذات جنسيته لعرض سلع وخدمات وعقارات للإيجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الاستيلاء على المبالغ المالية المدفوعة من قبل المجني عليهم. وقيادة شرطة محافظة ظفار تضبط شخصا لقيامه بانتحال صفة رجال الشرطة والسرقة بالإكراه والاعتداء على شخصين من جنسية آسيوية والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية. هذه كانت وقفتنا مع أخبار وعلوم هذه الساعة.
1: أخبار وعلوم
7: وعلوم.
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب يا حيهم
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة واطول عمر بطارية في اي ايفون وشريحة A20 Pro. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: حي الوفاء في مدينة السلطان هيثم، فصل جديد من الحياة في مسقط بانتظارك. زوروا جناح الأبرار العقارية في معرض أكتوبر العمران بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
5: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
2: كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخل هالأفضل تروجناك.
6: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
4: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
3: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل فلسطينيين 2 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023 وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان.
5: حاليا أنا وعيالي وجيران قاعدين بالشارع بهذه استفزاز استعراض عضلات لقهر لإباله.
3: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد جاي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شيء ما جيتي، عرفني يعني شيء ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلينه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قالت تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعددكم 8 أو 9 او انا اضحك يعني ما حد جاي. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني.

0: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.
1: أصبح التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

تقربوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت.

0: بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: ملفات تهمك،
5: كل الحكاية
4: وأسئلة دورة بالك بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، تمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء، وأيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الجبلية لمحافظة جنوب الباطنة والمناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
8: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: لكل الناس.
1: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: صوت شكل أجيالا وليلة من الطرب الأصيل الخالد. احتفوا بالإرث الراسخ لكوكب الشرق أم كلثوم مع المطربتين المتألقتين مروى ناجي ويسرى محنوش، وهما تقدمان أغنياتها الخالدة في أمسية من الأناقة والإحساس والموسيقى التي لا تنسى في دار الأوبرا السلطانية دار الفنون الموسيقية يوم 18 أكتوبر الساعة 7 مساء. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh-muscat.com.

0: الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
0: نقترب أكثر من الحقيقة.
1: وكل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل
3: الأسئلة. الأسئلة.
0: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
1: كل الأسئلة
0: على هلا FM.

0: حياكم الله متابعينا الكرام في حلقة اليوم من كل الأسئلة. نسأل كيف استغل اسم فريق نداء التطوع وحسابات أعضاء في عمليات احتيال وجمع أموال، وكيف ممكن للجمهور أنه يتحقق ويعرف أنه هذه الحسابات هي أيضا حسابات رسمية للتبرع. بماذا ترد الجمعية العمانية للسياحة الاعتراض المرشدين السياحيين من منح حق الترخيص لهذه المهنة؟ وما قصة تكرار سقوط أسلاك خط الجهد العالي في وادي المر بجعلان بني بوعلي أمام منازل السكان؟ في ساعتنا الثانية إن شاء الله بنسأل أسئلة حول النفقة بين الزوجين والأبناء، من له الحق ومن عليه الالتزام، وأسئلة عديدة إن شاء الله تعالى يجاوبني عليها ضيفي في الاستوديو.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: يكتشف حي الوفاء في مدينة السلطان هيثم فصل جديد من الحياة في مسقط بانتظارك. زوروا جناح الأبرار العقارية في معرض أكتوبر العمران بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام، للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
4: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
3: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل فلسطينيين 2 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم، على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان.
5: حاليا أنا وعيالي وجيران قاعدين بالشارع بهذه استفزاز واستعراض عضلات لقهر لإباله.
3: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: كل الأسئلة
7: على هلا أف أم.
8: كل الأسئلة.

0: يا مرحبا وسهلا فيكم متابعين الكرام. فريق نداء التطوعي رصد وحدة من حالات انتحال اسم الفريق وأيضا حسابات الأعضاء، وبالتالي وجب التنبيه للموضوع هذا. ويعني من الموضوع أيضا نتحدث عن أهمية الواحد أنه يعرف وين يتبرع، وين يحط فلوس التبرع بشكل صحيح وآمن. مسؤول علاقات العامة بفريق نداء التطوعي عبد الله بن يوسف الرحبي، مساك الله بالخير استاذ عبد الله.
1: مساك الله بالنور والسرور استاذ خلود، ونمسي على جميع المستمعين بالبركة.
0: يا هلا فيك. يعني وصلكم موضوع الاحتيال للأسف؟
1: والله بما أنك موجود في مواقع التواصل الاجتماعي هذا، أنت عرضة لمثل هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين يعني الأمور مشت بسلامة.
0: نعم. طيب خبرني أصل الموضوع متى بدأ والسيناريو اللي صار، عشان الناس أيضا يصير عندها وعي وتكون فاهمة لما يصير قدامها مثل هاي المواقف إنها تنتبه.
1: نعم سيدة خلود، بداية اسمحي لي أن أطمئن الجميع منتسبي فريق نداء التطوعي بأن هذه المحاولة في الرصد لم تكن، أو محاولة في الحظر أو هكر الحسابات لم تكن في الحسابات الرسمية أو الإعلامية الخاصة بالفريق نداء التطوعي، وإنما كانت لأحد أفراد، يعني هو حساب شخصي لأحد أفراد المنتسبي الفريق. وأن رسالة الفريق اللي بدأت من 2012 في خدمة المجتمع تسير بخط يعني وبخطة واضحة جدا، والحمد لله الأمور كلها طيبة. العملية هذه صارت عن طريق هكر للبريد الخاص لأحد منتسبي الفريق، بعدها تمكن من الحصول على الحساب الشخصي في الانستغرام. طبعا هذا الشخص هو شخص نشط في التواصل الاجتماعي، وكان يحاول أن يتكلم عن المبادرات اللي يقدمها فريق نداء الخيري، يرصد بعض المشاركات الفريق يتكلم عنها بمجهود شخصي جدا. في منتصف الليل تقريبا الثلاثاء تم هكر بريد الإلكتروني، بعدها إنشاء حساب منتحل للشخصية. الشخص بدأ بداية بإضافة كل الأشخاص اللي ضافينهم في الحساب السابق، بدأ يرسل لهم رسائل على أساس أنهم يجمعوا مبالغ لمساعدة أحد الأسرة. طبعا هذه الطريقة اللي هي سبق ونوهنا عنها سابقا، الناس تحاول تدخل من باب العاطفة ويعني تدخل معك بشكل ودي على أن عندنا أسرة مسجلة وإحنا نجمع مثلا مبالغ نساعد هذه الأسرة في حساب شخصي. لكن الحمد لله رب العالمين الوعي المجتمع صار أفضل بشكل كبير، وأيضا تدخل الجهات المعنية في الموضوع ساهم بشكل كبير في حل الموضوع خلال ساعات معينة.
0: يعني ما حد وقع في الفخ ودفع فلوس لهالحسابات أستاذ عبد الله؟
1: لا لا لا الحمد لله ما وصلنا لموضوع أن الشخص يدفع، لكن وصلنا أن فعلا طلب مبلغ مالي، وحتى شاركهم الحسابات البنكية بعدها قدمنا البلاغ للجهات المعنية.
0: هل طلب مبلغ محدد ولا ترك الموضوع مفتوح للمتبرعين؟
1: لا لا، هو يطلب بشكل يعني مفتوح طلب مساعدة، ومثل ما خبرتك هو انتحل شخصية حساب، فأنت الشخص الثاني اللي يرسل لك يعني 50% أو خلنا نقول 60%، أنت شفت الصور الحساب وممكن أنك واثقة في أن هذا الشخص أنا أعرفه. أيضا كانت نوع من الاحتيال كأنها مراقبة، لأن هم كانوا مراقبين الحساب الشخصي وعندهم مجموعة من صور ستوريات. فأول ما انتحلوا الشخصية نزلوا الستوريات على أنه يؤكد للجميع على أنه فعلا هذا الحساب هو للشخص المنتحل يعني.
0: طيب بما أننا نتكلم عن موضوع الحسابات، طبعا حسابات الجهات التطوعية والفرق على مواقع التواصل الاجتماعي مهمة لأنه ضروري تتواصلوا مع الناس، لكن أيضا في نفس الوقت موضوع التبرع، يعني أعتقد في قنوات أخرى أيضا للتبرع، وبالتالي الواحد ما يخلط فيما بينهم، فشو ممكن نقول في هذه المسألة بس عشان نأكد؟
1: أكيد، وبداية الحسابات الخاصة بفريق نداء التطوعي، سواء إذا تكلمنا عن الحسابات الإعلامية في المنصات الإعلامية مثل منصة إكس والإنستغرام، هي تدار من قبل شركة إعلامية متخصصة وصار لها مجال كبير في هذا الموضوع، والحمد لله لن نرصد أي محاولة لحظر أو هكر من الحسابات الرسمية للفريق. هذا بداية. أيضا موضوع جمع المال من الجمهور، قانون ينظم هذه الآلية ويجرم أي عملية جمع مال من الجمهور بدون تصريح. طبعا التصاريح تصدر فقط من وزارة التنمية الاجتماعية. القنوات الرسمية اللي نحث عليها الناس فهي بداية الحسابات البنكية الرسمية للفريق المسجلة باسم لجنة التنمية الاجتماعية. الفريق يملك 5 حسابات مسجلة باسم لجنة التنمية الاجتماعية، ولا يقوم بتجميع مبالغ نقدا أو عن طريق حسابات أحد منتسبيه، حتى لو كانت الموضوع أو حتى لو كانت الفعالية أي ما كانت، لا يتم تجميع المبالغ في حسابات المنتسبين أو حسابات فردية، إنما تكون عن طريق حسابات بنكية رسمية أو شاشات الإلكترونية اللي مربوطة بمنصة جود، وهي المنصة الرسمية الموجودة معنا في سلطنة عمان تدار من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. أيضا صناديق جمع المال وهي الطريقة التقليدية. صناديق جمع المال أيضا مرخصة بتصريح جمع المال وتكون موجودة في مكان واضح للأمور الأمنية.
0: نعم. طيب كل هذه النقاط نتمنى فعلا أن الناس تأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي هذه واحدة من أهم التوجيهات اللي أنت تقدمها للجمهور كمسؤول علاقات عامة بفريق نداء التطوعي. هل من نقطة أخيرة تضيفها في هذا الجانب؟
1: بداية أشكر الجميع حقيقة على سرعة الرصد. الجهات المعنية جدا متعاونين، والحمد لله رب العالمين احنا في مستوى عالي من الأمن. فقط هذه الحالة لابد أن ننوه عليها، لأنها قد تحدث يعني بما أنك موجود في المواقع التواصل الاجتماعي هذه الأمور أنت عرضة لها. والحمد لله رب العالمين نؤكد أن فريق نداء التطوعي يسير في خطة واضحة نحو خدمة المجتمع، الرسالة اللي بدأها من 2012 الحمد لله.
0: نعم. في أعتقد برنامج أخير عندكم أستاذ عبد الله تبغى تتكلم عنه، تفضل.
1: أي نعم، عندنا حاليا في صدد إقامة الفعالية اللي هي الرياضية المجتمعية سباق نداء النسخة الثانية. سباق نداء النسخة الأولى الحمد لله شهد انتشار ونجاح واضح بمشاركة أكثر من 20 شركة وأكثر من 500 مشارك. اليوم احنا في صدد إقامة سباق نداء النسخة الثانية، حصلنا الحمد لله التصاريح من الجهات المعنية، راح يكون بإذن الله في حديقة القرم الطبيعية في يوم 5 ديسمبر يوم السبت الساعة 7 صباحا. طبعا 5 ديسمبر بيكون يوم التطوع العالمي، ونأمل إن شاء الله تعالى أن نحقق أهداف في الرياضة وأيضا في حفاظ على البيئة، كون هذه الفعالية أصلا تركز على تجميع الملابس لإعادة التدوير، وأيضا إسهام الملابس هذه أو العائد من المادي من هذه الملابس في دعم برنامج الأجهزة الكهربائية في الفريق.
0: شكرا لمسؤول العلاقات العامة بفريق نداء التطوعي عبد الله بن يوسف الرحبي.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم. كل الأسئلة.

0: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
1: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعين الكرام. اليوم بنستمع أيضا إلى رد الجمعية العمانية السياحية على موضوع مهم، وهو اعتراض بعض المرشدين السياحيين من منح الجمعية حق الترخيص لهذه المهنة، وكذلك على كل ما جاء البارحة في المقابلة اللي كانت مع أحد المرشدين السياحيين. أنا أرحب بالأستاذ هادي السرحاني، وهو نائب رئيس الجمعية العمانية للسياحة، وهو كذلك نائب رئيس وحدة المعايير المهنية لقطاع السياحة. مساك الله بالخير أستاذ هادي.
1: مساكم الله بالنور والسرور، وشكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ خلود ومخرج البرنامج ومعده أستاذ يوسف.
0: الله يحفظك أستاذ هادي، إحنا سعيدين بوجودك ونشكركم أيضا على سرعة التجاوب ويعني حصولكم أيضا على حق الرد على كل ما جاء البارحة في المقابلة. خليني مباشرة أسألك أستاذ هادي، أولا حول رد الجمعية ككل حول هذا الموضوع، بعض المرشدين السياحيين كانوا معترضين على الموضوع وعلى الفكرة أنه الجمعية هي اللي يكون لها فقط موضوع الترخيص، فأنا بسمع رأي الجمعية، تفضل.
1: حقيقة نحن لم نتلقى أي اعتراض من أي مرشد سياحي للأسف، يعني هذه كلمة أنا أريد أوثقها لحضرتك وإلى كل المستمعين الكرام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن تقدمنا في كثير من المنصات التواصل الاجتماعي بطلب من الأخوان المرشدين السياحيين أن يتفضلوا بأنه يحضروا معنا جلسة للقاء والتعريف عن أهداف الجمعية وطريقة عملها. فكان في عزوف من مجموعة من الشباب الله يهديهم، ما معروف سببه، يعني أنت الآن حضرتك لما يكون عندك مشروع معين المفروض أنك أنت بتيجي الأول في المشروع وتشوفي إيش الناس هذا اللي بيقدمه، ومن ثم تقدمي اعتراضك أو تقدمي أفكارك. ولكن في الحقيقة نحن ما يعني إحنا حتى ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى طول سمعنا مثل ما أنا سمعت أمس عندكم أحد الأخوان المرشدين السياحيين يقول والله نحن ما نثق في هذه الإدارة. أنت إيش شفت من هذه الإدارة أولا عشان تثق أو لا تثق فيهم؟ أنت تقول أنك ما تعرفهم، فكيف أنت تحط ثقة أو عدم الثقة في إدارة أنت ما تعرفها أصلا؟ يعني فحقيقة كان في مغالطات كثيرة من خلال الحديث اللي دار بينك وبينه بالأمس. وحقيقة أيضا في شيء وايد مهم، نحن تقدمنا بطلب تأسيس هذه الجمعية في سنة 2012، وأنا العبد الفقير لله أنا من تقدمت بهذا الطلب. هو يقول إحنا ما نعمل في القطاع، كل مؤسسين الجمعية اللي 13 بالإضافة للجنة التأسيسية للجمعية 57 كلهم يعملوا في قطاع السياحة، كلهم بدون استثناء. فمن أين هو أتى بهذه الكلام أو هذه الأشياء غير الموثقة غير الحقيقية، ما لها أي أصول من حتى ما اجتهد إن يعرف من هذيلا كيف اشتغلوا، كيف سووا الجمعية، إيش أهداف الجمعية، إيش طلباتها، إيش هتسوي الجمعية للمجتمع المدني. وعلى فكرة هذا توجه وتوجه الدولة وتوجه حكومة ورؤية 2040، توجه بأن المجتمع المدني يشارك في اتخاذ القرارات، هذا توجه عام. فما أدري إذا أنت عندك توجه مختلف عن توجه الدولة وتوجه الحكومة، ليش تتكلم نيابة عن المرشدين السياحيين مع العلم أنك أنت ما مفوض عنهم؟ وهو قال بنفسه أنا ما مفوض عنهم وما عندي أي تفويض، أنا أتكلم عن نفسي. طيب. فهل إحنا ممكن نأخذ كلام واحد في مقابل 1350 مرشد سياحي موجود؟
0: زين، أنت يعني جاوبت على السؤال اللي أنا كنت بسأل عن عدد المرشدين. زين أستاذ هادي، أنت حاول الله يخليك ترد على كل النقاط اللي سمعتها البارحة في المقابلة، وبعدين أنا بطرح عليك بعض الأسئلة. فهذه النقطة أنت الآن جاوبت عليها، يعني تكلمت عنها. في عندك أيضا شيء آخر قاله هو في المقابلة وتريد ترد عليه، تفضل.
1: أنا أريد أوضح شيء وايد مهم. التأسيس أي جمعية في سلطنة عمان في له نظم وقوانين متبعة وهذه النظم والقوانين بقرار رسمي يجي من مجلس الوزراء. إذا كان هو معترض علينا إحنا كأشخاص فالمفروض إن ما يطلع على الإعلام ويتكلم ويتناطح مع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو اللي أقر وجود الجمعية وهو اللي أصدر قرار بأن إحنا نكون أعضاء مجلس إدارة. فإذا كان هو ما عجبنه أعضاء مجلس الإدارة فيخاطب مجلس الوزراء بس ما يطلع على شاشات الإعلام ويتكلم كلام يعني يعرضه للمساءلة القانونية. يعني عدم الثقة فينا هذا يعني أنا واحد من الناس أكلمك الآن لأنه هو أشار لي بشكل مباشر بالاعتراض علي أنا كشخص مش كعضو في مجلس الإدارة. لا يقول نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. بعدين بالنسبة للموقع أو موقع التواصل الاجتماعي اللي في الواتساب هو يقول أنا شطبته من الموقع
0: طردته من الجروب.
1: أيوة فصلته من الجروب أو طردته. لما يكون واحد جاي ضيف عندك في بيتك ما المفروض أنه يحترم وجودك معك؟ هل ممكن أنا أدخل بيتك وأسيء الأدب إليك وبتتقبليني عندك؟ ورغم ذلك نحن لم نتخذ الجروب اللي هو اسمه سفراء عمان تمام؟ هذا الجروب ما له علاقة نهائيا بالجمعية. هذا جروب أنا مسوينه قبل تأسيس الجمعية والجروب يخصني أنا شخصيا وما في أدمن في هذا الجروب غيري أنا وما في أي حد. والشباب اللي مشاركين في الجروب كلهم ما شاء الله عليهم في 800 مشترك في الجروب.
0: يعني ما يتبع الجمعية هذا الجروب أقصد؟
1: لا ما يتبع الجمعية أصلا وما طيب. له علاقة بالجمعية أصلا.
0: ممتاز. طيب هذه نقطة واضحة.
1: جروب شخصي. هذا جروب شخصي أنا أنزل فيه أخبار الجمعية أنزل فيه أسمع النقاشات نتبادل فيه الـ الـ الـ المساعدات فيما بيننا بحيث أن أنا مثلا أنا عندي جروب وأحتاج إلى مترجم مثلا صيني أو ياباني أنزل في الجروب والشباب نتواصل مع بعض. ما لها علاقة الجمعية أبدا لا من قريب ولا من بعيد بخصوص هذا الجروب.
0: طيب أستاذ هادي هل فعلا أنا الآن بسألك بعض الأسئلة وأتمنى أنك تجاوبني عليها بصدر رحب. هل فعلا أنت يعني هل فعلا أنت ما كنت تترك للآخرين يأخذوا ويعطوا معاك تكلم عن المرشدين وأنه أنت ما تخليهم يتكلموا؟ أتكلم أنا في النقاشات المتعلقة بقطاع السياحة الإرشاد السياحي. هل صحيح هذا الكلام؟
1: أستاذة إحنا كجمعية ياريت نفصل إحنا كجمعية عن هادي السرحاني كشخص لأن أنا كمسؤول في الجمعية هذاك شيء آخر وأنا كشخص هذاك شيء آخر. أنا الآن لما هو تواصل معاكم هل أنا اعترضت على كلامه أو قلت له لا ما كلامك شو اسمه؟ بالعكس أنا قاعد أوضح لكم الصورة.
0: أكيد وأشكرك على هالشيء.
1: 800 شخص 800 شخص موجودين في الجروب 800 شخص. ليش هو الوحيد اللي معترض؟ ليش هو الوحيد اللي يقول ان احنا شو اسمه؟ لان اسلوبه او المنطق اللي يتكلم به منطق ما شو اسمه. يعني من ضمن الاشياء استاذة انتم من انتخبكم؟ من اساسا عطاكم الصلاحية انكم تنتخبوا؟ طيب روح اسأل وزارة التنمية الاجتماعية يعني وكان من الاب من باب اولى تفضل عندنا في مكتب الجمعية ونجلس ونوضح لك الأمور. لكن تطلع على الإعلام وتتكلم بهذا الكلام اللي أنت ما عندك أي مصداقية فيه هذا شيء خطير أستاذة.
0: نعم. طيب أستاذ هادي أنت قلت أنه لما حاولتوا أنكم تجمعوا المرشدين السياحيين في اجتماع ما حضر إلا عدد زهيد بسيط من إجمالي عدد كبير من المرشدين السياحيين، صحيح هذا الكلام؟
1: صحيح صحيح. إحنا من 1350 ما حضر غير يمكن تقريبا في حدود 60 أو 50 شخص فقط.
0: ليش هذا العزوف من وجهة نظرك؟
1: والله أنا على ما أعتقد لعدم الإدراك إيش أهمية الجمعية بالنسبة للقطاع. على فكرة في شيء وايد مهم أنا أريد أوضحه لحضرتك وللمستمعين. قطاع السياحة ليس مرشدين سياحيين فقط. قطاع السياحة في فنادق، في شركات سفر وسياحة، في تذاكر سفر، في مكاتب تأجير سيارات، في المايس اللي هي الخدمات الأخرى اللي ترافق القطاع. هو ليس لها لا تحتكر على المرشد السياحي فقط. المرشد السياحي جزء من قطاع السياحة، المرشد السياحي مكمل للقطاع.

0: يعني أنا أقدم من وزارة السياحة. فلما يجي شخص ما شاء الله عليه يعني جزاه الله خير ويقول لك أنا ما أخذ الليسن مالي بعد ما رحت لكلية السياحة وسويت اختبار وبعد الاختبار يعني هو ما أخذ الرخصة ماله كمرشد سياحي من حوالي تقريبا سنة سنتين ثلاثة أربعة يعني على الأقل يحترم الأقدمية لكل... ما يحترم الأقدمية نعم. يحترم عمري أنا عمري 60 سنة
1: لكل الاحترام والحشيم أستاذ هادي وأنا...
0: يعني هو لما يتكلم يقول نحن ما نثق فيهم ليش سرقنا إحنا قبل
1: لا محشوم أستاذ هادي. طيب أنا بس أريد أسألك بعد عن موضوع مهم لأن الآن بنطلع من الإطار هذا إلى إطار الجمعية أبا أتكلم عن موضوع العضوية وأيضا أريدك تكون معي صريح أستاذ هادي. هو قال عن موضوع العضوية ذكر أكثر من نقطة. النقطة الأولى قال أنه لما كان يصير نقاش تقول له أنت أول شيء سدد رسوم العضوية بعدين ناقشني. وهو بعدين قال أيضا موضوع العضوية أنا شو بستفيد منها الجمعية ما قدمت لي شيء. فالله يخليك وضح لي هذه النقطة.
0: طيب أولا بالنسبة لموضوع العضوية نحن بناء على احتياجات وطلب شباب المرشدين السياحيين العضوية كانت 50 ريال. تكرم مجلس الإدارة في آخر اجتماع من فترة وجيزة واتفقنا في مجلس الإدارة وصدر قرار بتخفيض العضوية إلى 50% من 50 ريال إلى 25 ريال. هذا رقم واحد. هذا بالنسبة للعضوية والمبلغ. كل الجمعيات وكل المؤسسات الأهلية اللي موجودة في سلطنة عمان تحصل على عضوية من ضمنها أوبال، من ضمنها الجمعية العمانية للصحافة، من ضمنها الجمعية العمانية للسينما. كل الجهات تحصل على مبلغ للعضوية. مبلغ العضوية هو عبارة عن التزام الشخص بشروط واتفاقيات الجمعية، التزام الشخص بأنه هو اطلع وقرأ على هذه الأشياء، بالإضافة أن إحنا من خلال المبالغ اللي تجمع من عضوية نغطي مصاريف الجمعية بكافة أشكالها وأنواعها، من دورات تدريبية ممكن تكون موجودة، من مشاركات محلية أو دولية أو خارجية. طبعا هذا كل شيء لكل شيء شيء. الآن هو لما يجي يقول على العضوية أنا قلت له على حسب ما هو يقول أنا قلت له أني أنا الأول ادفع العضوية بعدين تعال كلمني. الكلام هذا غير صحيح. أنا قلت له الأول شارك في الجمعية عشان تقدر تطلع على كل مخصصات الجمعية. أستاذة أنت لما تيجي مشارك الجمعية يكون له حق التعرف على كل شيء بداخل الجمعية، إيش مخططاتها، إيش أفكارها، إيش تريد سوي. ويكون من حقه أيضا إبداء الرأي في الاجتماعات العمومية اللي تصير من قبل الجمعية. لما حضرتك تكوني غير مشاركة في الجمعية وحضرتك تكوني غير ملتزمة معاي بالسياسة اللي خاصة بالجمعية، كيف ممكن تيجي تفرضي علي رأيك؟ كيف ممكن تشاركيني فكرك وانت أساسا مش موجودة معايا عضو؟ يعني الآن العضو اللي دافع رسوم وموجود، هل تقارني هذا بهذا نفس الشيء؟ هل ممكن ان انا اساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
1: نعم واضحة. طيب ايش الميزات اللي حصل عليها اللي عنده عضوية؟ شو الاشياء اللي تقدموها في الجمعية؟
0: اولا اول ميزة انه هو يكون له حق الترشح في مجلس الادارة. هذا اول ميزة. تمام، انه هو ممكن يحط برنامج ماله ويرشح نفسه في مجلس الادارة. ما شرط ان هادي السرحان يكون نائب رئيس المجلس، ممكن يكون الاستاذ نائب رئيس المجلس، ما انا، لانه هو افكاره ومبادئه افضل من فكر هادي السرحاني. هذه واحد. الشيء الثاني هو يكون عنده مميزات أخرى، كل الدورات التدريبية أو الاتفاقيات اللي تكون بين الجمعية وبين أي جهة أخرى يكون الأولوية لأعضاء الجمعية. يعني مثلا الآن إحنا لو عندنا جروبات سياحية أو اتفقنا مثلا مع رايحين مهمة مثلا أو نمثل السلطنة في أي مكان في العالم، أول ناس بنختارهم هم من أبناء الجمعية اللي هم أعضاء الجمعية. ما هروح أجيب واحد من برا الجمعية وأقول له تعال تفضل شارك نيابة عني. هذا ثاني شيء. ثالث شيء، في مميزات كثيرة من ضمنها أيضا أنه هو ممكن يشارك في اللجان اللي إحنا قاعدين نسويها، يشارك في أنه يحط خطة. يعني الآن هو كان أمس يتكلم على أنه كان عنده جروب سياحي، وجروب سياحي

0: كان في عندهم واحد مريض وما ادري ايش وراح وداه المستشفى وما ادري ايش. طيب الان احنا كيف ممكن نعرف هذه الاشياء اذا انت ما عضوة في الجمعية؟
1: نعم.
0: وما اتصلتي بحد من اعضاء الجمعية، كيف ممكن اساعدك انا؟
1: طيب جميل، هذه النقطة جدا واضحة وكلامك واضح ايضا استاذ هادي. هل افهم ان الموضوع في نوع من سوء الفهم أو الشخصنة، لكن الجمعية تقوم بدورها على أكمل وجه مع جميع المنتسبين إلها؟
0: إحنا للجمعية من أول ما تأسست صدر قرار تأسيس الجمعية في شهر 7 من 2025. نحن مقدمين الطلب مال التأسيس في الشهر 2 في سنة 2012، يعني احنا انتظرنا تقريبا في حدود 13 الى 14 سنة الى ان صدر مجلس الوزراء قرار بانشاء او اشهار هذه الجمعية. خلال الفترة اللي فاتت استاذة نحن قاعدين نشتغل في كل الخطوط العريضة اللي موجودة معانا على اساس الجمعية تظهر على ارضية الواقع وتقدر يعني تخدم المجتمع المحلي وقطاع السياحة. استاذة خلود، قطاع السياحة قطاع كبير، يعني انا هعطيك شيء جدا بسيط احنا شغالين عليه، اوكي، بس ما عندي الصلاحيات ان انا اتكلم فيه كثير. عدد الوظائف المسجله في قطاع السياحه العالميه 439 وظيفه. عدد الوظائف اللي موجوده عندنا المسجله في قطاع السياحه في سلطنه عمان 75 وظيفه. هذا ابسط شيء. نحن كجمعية المفروض ان احنا قاعدين نحاول ان احنا نشتغل في هذه المواضيع بالتعاون مع الجهات الرسمية، وزارة السياحة، تراث السياحة مشكورين جزاهم الله خير مقدمين لنا كل الدعم، الاخوان من وزارة العمل جزاهم الله خير مقدمين لنا كل الدعم، عشان نخدم القطاع المحلي ونخدم المرشدين السياحيين ونخدم شركات السفر والسياحة ونخدم كل القطاع بدون استثناء. ولكن ايضا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، نحن ما مشرعين أستاذة. المشرع نحن نرفع للمشرع إيش هواجس القطاع فقط، ولكن نحن ما مشرعين، نحن لا نستطيع أن نتجاوز حدودنا. نحن لنا حدود معينة بناء على النظام الأساسي للدولة وبناء على النظام العام وبناء على الهيكل التنظيمي للجمعية. نحن لنا حدود معينة. هذه الحدود نحن ناخذ بناء على الحدود، نمشي بالخطوات اللي مصرح بها من قبل الجهات الرسمية المعنية ونرفع هذه الأشياء للجهات المعنية، والجهات المعنية تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، ونحن نعطي أراءنا. من وين نجيب أراءنا نحن أستاذة؟ نجيبها من أبناء القطاع، من رؤساء اللجان. احنا عندنا الآن رئيس لجنة الفنادق، وعندنا الآن رئيس لجنة شركات السفر والسياحة. حاولت بكل ما لدي من قوة أني أسوي رئيس للجنة الإرشاد السياحي، ولكن الأستاذ واحد منهم معترض.
1: نعم. طيب
0: ما أقدر أسوي رئيس لجنة إلا لما يتفقوا هم كلهم مع بعض، يعني أنا ما أقدر أن أنا أفرض نفسي على حد.
1: نعم أستاذ هادي، أنا يعني للأسف الوقت انتهى، لكن أنا أتمنى حقيقة أن تكون معانا في الاستوديو، لأنه ربما هناك كثير من الملفات الخاصة بالسياحة المفروض نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيليا. اليوم كان فقط المقابلة للرد على ما جاء أمس في هذا الموضوع، ولكن هناك ملفات عديدة ربما نستطيع أن نتحدث فيها معك ونطرح الأسئلة، وبالتأكيد إن شاء الله تعالى تجاوبني عليها. بارك الله فيك أستاذ هادي، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، وانا على كامل الاستعداد اني احضر عندك في الاستوديو
1: واخبر
0: المجتمع المحلي ايش الخطوات اللي احنا شغالين فيها
1: وايش
0: احنا باغين نسوي وين رايح
1: في كل القطاعات ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ هادي، بارك الله فيك، يعطيك العافيه.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا لهادي السرحاني، وهو نائب رئيس الجمعيه العمانيه للسياحه ونائب رئيس وحده المعايير المهنيه لقطاع السياحه.
2: كل الاسئله
3: كل الاسئله
2: كل الاسئله كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 من أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتنج أونلاين.
9: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
11: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
12: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، تمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء، وأيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الجبلية لمحافظة جنوب الباطنة والمناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
13: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
14: في ظفار على 102.7.
15: هلا أفهم
16: مزاجك بالعرب.
17: كل الأسئلة.
18: كل الأسئلة.
17: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
16: كل الأسئلة.

0: سؤالنا الأخير قبل ما يكون عندنا ضيفنا في الاستوديو، قصة تكرار سقوط أسلاك خط الجهد العالي في أحد القرى بجعلان بني أبو علي أمام منازل السكان. صالح الساعدي أحد السكان اللي بيخبرني عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير صالح، وحياك الله معنا في هلا FM.
1: مساك الله بالنور، حياك الله،
0: يا هلا فيك. بالضبط خبرني، الحمد لله يسرك الحالة. أول شيء خبرني بالضبط شو اللي صاير فيما يتعلق بهذا التكرار السقوط والخطر اللي صار على السكان.
1: تكرار هني الأسلاك دائما تطيح على الأرض، اللي عندها الخط العالي ماشي أني خط دائما أني رطوبة، دائما تستأكل وتطيح، دائما أني طلاب أني مدارس وهي أمام المنازل وأمام لودية ومع ألو
0: أي اسمعك، كمل كمل.
1: نعم
0: طيب، يعني
1: تعذيري وايد أني
0: إنزين. أنا الحين لما نقول تكرار يعني كم مرة تقريبا صارت هاي السالفة؟
1: والله حنا مقدمين عندهم رسالة من 2020 2012 2020،
0: يعني تتكرر بشكل كبير،
1: تكرر دائما دائما دائما، وفيه مرات إصابات وفيه مرات تسلم ويصلحوها من هنا.
0: إصابات مثل شو يعني؟
1: إصابة جمل، حيوانات جمال.
0: بس قريبة من البيت انتو تقولوا كنتو مشتكين،
1: وكتأثر اني طفل تطاح جنب البيت، وكتأثر اني طفل حالة طفل اني واليوم جنب البيت طايحة يمكن متر ونص عن السيارة.
0: طيب وانتو قدمتوا هذه الملاحظات، تقولي قدمتوا رسالة من 2020 وبلغتوا الجهات وعطيتوهم هاي الملاحظات، شو اللي صار؟
1: مشي مشي ان شاء الله اليوم بكره، اليوم بكره هو عندي خط ساحلي يشتغلوا عليه من الاشخر اللي باصل حد،
0: وما تجاوبوا معاكم يعني؟
1: والخط الساحلي خلصوا الحين، يقولوا حنا نخلص الخط الساحلي ان شاء الله المرحله الثانيه بتكون معكم، لان عندي رطوبه والبحر يبعد عني يمكن 20 كيلو.
0: يعني بسبب الرطوبه هذه الاشياء تصير؟ بس عشان افهم.
1: سبب الرطوبه نعم.
0: طيب ما في حل؟ ما في حل يعني اخر؟
1: أعمدة قديمة يعني من بدأت عني الكهرباء ماشي فيها صيانة، وإذا طاح السلك لحموه لحم بسيط، مين تبدل السلك كله كامل من رأس لرأس.
0: بس أهم شيء أنه يعني الله سلمكم، ما أنه صار في مثلا خسائر بشرية ولا شيء؟
1: لا لا لا لا الحمد لله، غير الإنسان مين تري الحادثة تصير،
0: صحيح
1: يكون يتجنب بذي الكلام.
0: طيب المسؤولين يعني على مستوى مثلا الولاية جعلان، حد زاركم؟ حد ياكم لين القرية عندكم هناك؟ وصلكم شاف الموضوع؟
1: والله تمنياته هو يقولوا هم الحين عندهم الخط الساحلي، من يخلص الخط الساحلي إن من ناين نحن يوني وخلص خط الساحلي وانت ننتظرهم. حنا ما بقريها وقريتين، يمكن فوق 7-8 قرية قرى.
0: يعني هذه الحوادث ما تصير مثلا لا سمح الله لو في مثلا ريح لو في مطر، لا تصير بشكل عام عشان الرطوبة عندكم.
1: رطوبة نعم، وإذيات الرياح طاحت أكثر، وإذيات اللودية طاحت أكثر.
0: بدت هالحوادث من 2020 تقريبا عندكم تتكرر؟
1: من قبل بعد. قديمة بشكل يعني 200 يعني الكهرباء، احنا ممكن نقول 2004 2003.
0: طيب شو تقول صالح بالنيابة عن كل اللي موجودين في القرية هناك عندكم؟ يعني أبا أسمع منك مرة أخرى مناشدة في الموضوع هذا للجهة المعنية.
1: نعم، نطالب من شركة نماء إن يكون الخط، إن يكون بدال الخط العالي يكون خط أرضي آمن للطلبة وآمن للناس وآمن لأهل الغرة كلهم كاملين.
0: نعم، هم قالوا لكم لين يخلص الخط الساحلي وبيرجعوا لكم، لكن يمكن الموضوع يطول.
1: نعم
0: نعم، شكرا صالح. أنا بحاول أشوف إذا حصلنا رد من نماء، أكيد إن شاء الله تعالى بيكونوا معانا. شكرا لصالح الساعدي أحد سكان قرية في ولاية جعلان بني أبو علي، يعانوا من استمرار تكرار سقوط أسلاك الضغط العالي وتأثيرها على السكان.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا FM.
3: كل الأسئلة.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

الايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة واطول عمر بطارية في اي ايفون وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمه.

0: راديو هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية أفاق الحاج:
4: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
3: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل فلسطينيين اثنين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان:
5: حاليا أنا وعيان وجيراني قاعدين بالشارع، هذه استفزاز استعراض عضلات لقهر لإباله.
3: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بريمي على 104.8
6: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.
6: كل الأسئلة على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. موضوع النفقة بين الزوجين وأيضا أطراف الأبناء، من له الحق، من عليه الالتزام؟ ولما نتكلم أصلا عن النفقة قانونيا فشو نقصد فيها وشو أنواعها؟ أفضل شخص يجاوبني على كل هذه الأسئلة هو أستاذنا المحامي موسى بن علي العامري. مساك الله بالخير أستاذ موسى، دائما سعيدين بوجودك في استوديو هلا.
1: الله يمسيكم بالخير، وأهلا وسهلا أستاذ خلود، وأهلا وسهلا بالمتابعين الكرام، ومساء سعيد بإذن الله على الجميع.
0: عليك وعلينا إن شاء الله بالخير والعافية. أستاذ موسى، اليوم الموضوع اللي بنتكلم فيه أنت يمكن حتى شخصيا تحدثت فيه واشتغلت على موضوع رفع مستوى الوعي عند الناس. قبل ما نعرف النفقة قانونية ونتكلم عن أنواعها، هو يبدو أنه في خلط عند الناس أو عدم وضوح في المفهوم نفسه ولا؟
1: والله هو ترى دائما الإنسان ينسى ويتناسى، يعني حتى لو كان يذكر دائما، ولكن بعض الأحيان تختلط الأمور على البعض، وواجب علينا إحنا يعني كمشتغلين في القانون أن يعني نوصل الوعي القانوني لمن يحتاجه.
0: فالفكرة أنه موضوع النفقة قانونيا بالضبط شو المقصود فيها وأنواعها مباشرة؟
1: نعم. النفقة طبعا يعني كل ما مقومات الحياة، على سبيل المثال المأكل والمشرب والمسكن والتطبيب والتطيب وكل مقومات الحياة حسب العرف. ف الأكل اللي يأكله الابن أو اللي تأكله الزوجة هذا من النفقة اللي ينفق الولي أو الزوجة والأب. كذلك المسكن هو جزء يعني أساسي في تقدير النفقة، المشرب، الملبس، التطبيب اللي هو العلاج، التطيب، كل مقومات الحياة.
0: طيب،
1: هي نفقة.
0: هناك أنواع للنفقة؟
1: نعم.
0: ولا هي نوع واحد؟
1: أنواع النفقة اللي هي نفقة نفقة القرابة، ونفقة الزوجية، ونفقة اللقيط جاءت في القانون. يمكن يعني تسمعوا كلام غريب، ولكن يعني وفق ما سماها القانون، نعم، نفقة اللقيط. فلأن القانون أتى بثلاث أنواع للنفقة: نفقة القرابة، ونفقة الزوجة، ونفقة اللقيط. فنفقة الزوجة معروفة للزوجة، كانت واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع. نفقة القرابة اللي هي الأب لأبنائه، الابن لأمه وأبوه، الناس اللي مفترض أنه ينفق عليهم إن كان يعني إخوته. كذلك نفقة اللقيط هي على الدولة، أو إذا كان عنده مال، وإذا كان ما عنده فهي على بيت مال المسلمين، وهي الدولة الآن تقوم مقام ذلك.
0: طيب، الثلاث نفقات هذه هل تم تحديدها بالضبط في القانون ولا تركت أيضا؟
1: نعم، القانون لم يترك شيء يعني كذا، لكن يعني في أركان لتحديدها. فحاجة المنفق وسعة المنفق وحاجة المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، ولينفق كل ذي سعة من سعته. الشخص اللي رب العالمين فتح عليه يجب أن يكون يعني وكان في يسر، أبناءه، أمه وأبوه، من يكونوا يعني من يعولهم أو من يكون هو المنفق عليهم، يكونوا بذات اليسر اللي هو فيه. كذلك الشخص اللي رب العالمين يعني لم يرزقه بسطة في المال، فكذلك يعني بما أتاه الله يؤتي من هم يعني تحت رعايته ويقوم بالإنفاق عليهم.
0: يمكن نفقة القرابة والزوجية عد يعني مرت على الناس، بس
1: نعم،
0: نفقة اللقيط هذه أول مرة يمكن.
1: نعم،
0: البعض يسمع.
1: نعم، لأن أنت سألت شوي اليوم سؤال دقيق جدا اللي هو أنواع النفقة. فالقانون يعني قبل هذه ثلاثة أنواع: نفقة اللقيط، واللقيط هو مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال، فإن لم يوجد له ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.
0: معلش، أنا بوقف عند هذه النقطة بعدين بنكمل. عطيني، هل وضح القانون أيضا شروط متعلقة بالجنس يعني أو العمر أو ولا تركت؟
1: نعم،
0: أيضا
1: اللقيط اللي هو مجهول لأبوين، وجد في مكان ما، لا عنده أم ولا أب. هذا إذا كان عنده مال، وجد عنده مال ترى ينفق عليه من ماله، إذا لم يكن لديه مال فممكن حد يقوم بالإنفاق عليه. كثير ناس من أصحاب الخير يقول لك أنا يعني أريد أكفل
0: يتيم أو
1: نعم أكفل نعم. يتيم لم يجد حد يعني لم يكن له مال وما حد يعني تبرع أنه ينفق عليه، بيت مال المسلمين أو من يقوم مقامه اللي هي الدولة. فالدولة قائمة، وزارة التنمية الاجتماعية صحيح. في المراكز قائمة نعم بالإنفاق على مثل هذه الحالات، والقانون يعني جعل لها وفصلها في هذا الموضوع وحددها كذلك.
0: لم يتوقف عند سن معين ولا يترك؟
1: لا، هو ترى إلين ما يوصل، وخاصة هذه الفئة إلين ما يستطيع أن يكسب. كيف يستطيع أن يكسب؟ بعد ما يتم دراسته يتم تشغيله، بعد ما يتم تشغيله يكون قادر خلاص. أصلا حتى أنت هنا ما ممكن تقيد له حريته، المكان اللي ينام فيه، المكان اللي يسكن فيه. فوجود بعض التسهيلات لهم يعني هذا اللي لمسناه. وإذا لم يجد ذلك بعدين هو يصرف على نفسه، لكن لين ما يستطيع أن يقف على رجله، لين ما يستطيع أن يدبر شؤونه، الدولة تكفل له ذلك. وموجود في دار رعاية
0: الأيتام. نعم صحيح، موجودة هذه النقطة. طيب أنت ذكرت الشروط، قلت سعة المنفق.
1: نعم.
0: وحاجة المنفق عليه.
1: نعم.
0: وإيش الشرط الثالث؟
1: الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
0: هي. شو يوضح
1: الوضع الاقتصادي؟ يعني مثلا إذا بتجي تحدد نفقة لأبناء يسكنوا في منطقة الحيل على سبيل المثال، حيل عوامر أو السيب، لأني عامري يعني دائما أضرب مثال بالمنطقة اللي أنا يعني منها. أو خليني أقول إذا يعني إذا كنت ساكن في مسقط، فأنت تراعي الوضع الاقتصادي زمان ومكان لمسقط، غير عن شخص يسكن في الداخلية. أولا السكن، أنت هنا الشقة ممكن يحتاج لها 250 ريال صحيح. إذا قلنا الشقة صغيرة اللي من غرفتين، هناك ممكن تحصل هذه الشقة ب 80 ريال. فلما تجي تراعي النفقة تراعي هذا الوضع الاقتصادي في الزمان والمكان.
0: نعم. والحاجة المنفق عليه كيف يحددها؟
1: نعم، حاجة المنفق عليه على سبيل المثال إذا كان عمره سنتين، إيش يحتاج بعد سنتين؟ يحتاج إلى أمور بسيطة جدا وأكل بسيط، وممكن تحدد له لأنه ما يحتاج حتى مكان يعني مستقل للسكن لأنه بيسكن مع أمه، فممكن تحدد له بثمانين ريال أو مئة ريال. لكن لو هذا صار بكرة صف على سبيل المثال السابع، صف الثامن، صف الخامس، يحتاج مصاريف أكثر، يحتاج يطلع، يحتاج يصرف ملابسه كذلك، يعني تصير بقيمة سوقية أعلى. فكل هذا الكلام يعني أنت يجب أن تراعيه. النفقة خاصة هذه دعاوى النفقات من الأمور المتجددة، تستطيع أن ترفعها كل سنة، يعني كل ما كبر هذا الابن أو هذا المنفق عليه يستطيع أن من يقوم بحضانته أن يرفع دعوة للمطالبة بزيادة النفقة. إن لم يكن المنفق من تلقاء نفسه، أنا أعرف اليوم ولدي أو بنتي أو من يكون يعني تحت ولايتي يحتاج إلى إنفاق وأنفق عليه، لليوم أعطيه 20 ريال، بعد سنتين ما تكفي هذه العشرين لأنه يكبر. كذلك اللي ممكن يروح يدرس في الجامعة ولا يروح يدرس في الكلية يحتاج للتنقل، يحتاج لمصاريف، إذا كان السكن الخارجي يحتاج سكن عنده هناك يسكن فيه، وسكن خارجي اللي هو لما يروح إلى مكان الجامعة إن كانت خارج المنطقة السكنية اللي يسكن فيها. فهو هذا يجب أن يراعى، وإما يكون رضاء يعني الولي ينفق، ولا إذا ما كذا يكون قضاء بيلزام عن طريق المحكمة.
0: بعدين بنروح لدعاوى النفقات. هذه لكن أستاذ موسى مباشرة أبتكلم عن الحقوق المالية المتعلقة بالنفقة اللي ممكن تستحقها المطلقة.
1: نعم
0: بالعموم.
1: نعم المطلقة يعني تستحق نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق إن وجد أو كان هنالك اتفاق، تحسب وتدفع لمرة واحدة كل هذه. أما النفقة المستمرة النفقة للأبناء، كذلك تستطيع الزوجة أن تطلب نفقة النفقة السابقة لتاريخ رفع الدعوة بالنسبة للزوجة لمدة سنة سابقة، ولا يعني المشرع ما ترك الأمر على إطلاقه، ولكن بعد وقوع الطلاق لها نفقة العدة والمتعة.
0: بس أعطيني مثال على عشان أفهم هذه أبو سنة وراء.
1: نعم.
0: إيش يعني؟
1: هذا على سبيل المثال رجل ما ينفق على أبنائه، ما ينفق على زوجته، فالمرأة تنفق على نفسها وكانت تحاول معه بالطرق الودية أنه ينفق وما أنفق. تستطيع أن ترفع دعوة طلب النفقة وتستطيع أن تتحدث عن السابق، لكن هل السابق مفتوح تقول والله أنا تزوجت هذا الرجل 15 سنة ما أنفق؟ لا، المشرع قيدها بسنة سابقة، السابق سنة والمستجد عاد ممكن.
0: يعني الطالب سنة واحدة بس.
1: نعم بسنة سابقة، وعليها عبء الإثبات أن الرجل ما كان ينفق عليها، وكذلك على الرجل أن يثبت العكس إن كان هو فعلا قام بالإنفاق. فإن لم تجد المحكمة أنه فعلا هذا الرجل قام بالإنفاق على زوجته فتلزمه بنفقة سابقة لسنة لرفع الدعوة. أما بالنسبة للأبناء 6 أشهر، للزوجة سنة وللأبناء 6 أشهر.
0: نعم واضح.
1: وأما بعد الطلاق فهي فقط لها نفقة العدة والمتعة، وبعد ذلك تستمر نفقة الأبناء. نفقة الأبناء يستمر بالنسبة للولد الذكر الرجل إلى أن يستطيع أن يكسب. يعني ممكن البعض يتوقع أنه عمره 18 سنة، طبعا هذا الكلام ما صحيح. إلى أن يستطيع أن يكسب، يعني يستطيع أن يكسب يدرس إذا كان يدرس الجامعة والكلية وكان يعني يواصل دراسته بنجاح، فهو مستحق لهذه النفقة إلى أن يكمل دراسته. إذا توقف بعد الصف الثاني عشر وما درس، هنا هو خلاص قادر أنه يروح لسوق العمل، فتتوقف عنه النفقة لأنه هو يستطيع أن يكسب. لكن لو كان عاجز ما يستطيع أن يكسب،
0: تستمر نفقة.
1: نعم تستمر نفقته على أبيه، وإن كان ليس له مال، وإن كان له مال فينفق عليه من ماله، وإن لم يكن يعني إن كان له مال ولكن لا يكفي، يقوم الأب بزيادة هذا الفارق.
0: ماذا عن الأنثى؟
1: الأنثى إلى أن تتزوج أو تعمل، يعني خلصت دراسة المدرسة ذهبت للدراسة الجامعية، هي يستمر الأب الإنفاق. أنهت الدراسة الجامعية ما تقطع النفقة إلى أن تتزوج أو تعمل. إذا خلاص يعني استطاعت أنها يعني تعمل وكذا، هي تكون خلاص ملزمة بنفسها. لكن لو ما عملت حتى لو وصلت 30 سنة 40 سنة إلى أن تتزوج، يبقى الأب هو الملزم. وهنا يعني ضمانة أخرى للمرأة بأن حياتها الكريمة مكفولة لها.
0: نعم. نفقات المطلقة اللي تفضلت وذكرتها، هل هي أيضا محددة يعني بالمبلغ ولا على حسب
1: في, في, في العدة والمتعة؟
0: هي.
1: طبعا على حسب كذلك يسر الزوج. إذا كان رجل ميسور فنفقة العدة تكون أعلى. إذا كان لا، على سبيل المثال خليني أنا يعني أقول لو كان راتبه 700 ريال شهريا، نفقة العدة ممكن تكون 300 ريال تدفع لمرة واحدة،
0: اللي هي العدة المفروض كم؟
1: ثلاثة أشهر.
0: نعم نعم. إنزين، هذه لازم يدفعها الزوج ولا إذا الزوج
1: إذا هي مطلقة؟ طالبت. إذا أيوة. هي طالبت. إذا طالبت نعم تستحق، وإذا لم تطلب تراها يعني هي سكتت عن عقها وانتهى الكلام.
0: وحتى الأمر بالنسبة للمتعة؟
1: نعم نعم، إذا هي طلبت قضاء. أما رضاء ممكن يعطيها. البعض يكون كريم حتى في حالة الطلاق، يعني يقول لك يعني العبرة بالخواتيم، وأريد الخاتمة تكون طيبة، فهذا مبلغ معين تعيني بنفسك حتى وإن كانت هي قادرة أصلا. البعض لا، خلاص يعني الشيطان وصل حده. نعم خلاص. ما يريد يدفع شيء، ولكن تنظر المحكمة إن هي طلبت وتبحث مدى استحقاقها وتحكم لها.
0: نفقات المطلقة ما تختلف بأنواع الطلاق، كلها واحد؟
1: لا
0: تمشي.
1: لا طبعا إذا كان هي من سعت للطلاق بنفسها، هنا الكلام يختلف. إذا هي من سعت للطلاق بنفسها، وهنا يعني فيها الأقوال كثيرة. البعض يقول لك إنها من سعت إلى إلى إلى إلى إلى طلب الطلاق، المفترض أنها ما تستحق، لأنه هذا يعني رعاية للنفس ورضوة لها، لأنها يعني وقع عليها الطلاق، فهذه بنفسها سعت للحصول على الطلاق. منهم من قال لما دامها طلقت للضرر أو للشقاق الواقع من الرجل، هي لم تذهب للطلاق ولكن دفعها إلى ذلك. فلذلك يعني نعم الكلام فيه كثير، ولكن لكن في الخلع ممكن هي تتنازل عن بعض الحقوق.
0: بس بعض الحقوق لا تسقط في الخلع.
1: ما إذا تنازلت هي وعرضت على الرجل، وبشرط في الخلع موافقة الرجل. يعني ما هي عرضت وخلاص الرجل صار موافق، تعرض انه والله انا اتنازل عن الحق الفلاني، اتنازل عن مؤخر الصداقة، اتنازل عن حق المتعة، عن حق المؤخر اتنازل. لا بعضهم تفدي، ادفع لك جزء من المهر، لا المهر صح. كامل، لا ممكن اكثر، متى ما توافق الطرفان على الخلع. طيب. وكان برضا الرجل نعم يقع.
0: انا بنتقل لنقطة ثانية، لكن أبا أوقف عند هذه النقطة قبل ما نروح لها. الآن أنت قلت نفقة العدة والمتعة للمطلقة تدفع يعني بالاتفاق، تطلب المرأة من الرجل والمفروض يدفع لها إياه. إذا ما وافق بالاتفاق تروح لموضوع
1: للمحكمة. نعم.
0: محكمة.
1: نعم.
0: أبا أعرف هل طلعت على يعني بعض الدعاوي في هذا الموضوع تحديدا في نفقة؟
1: بشكل دائم، بشكل أسبوعي، لأنه دائما يعني في حال الخلاف ما نحكم العقل، نحكم العاطفة. فالبعض يرى حتى وإن كان يعني هو يعرف أن الشرع يلزمه والقانون يلزمه، لكن يقول خلي يجيني بحكم قضائي، ما يريد يسدد، أو أنهم يختلفوا على المقدار، فالمحكمة تلزم. وهذا بشكل دائم، يعني في أي دعوة نفقة أو دعوة طلاق نطلب هذه النفقات، وعادة يعني كل هذا يعني موضوع على حدة، ولكن المحكمة تحكم نعم بإلزام الرجل بأداء نفقة عد، نفقة متعة، مؤخر صداق، وهذه حقوق.
0: هل دائما السبب انه مثلا الرجال ما عنده استطاعة، ولا هو عناد بما ان السالفة وصلت للطلاق؟
1: والله بعض الاحيان يعني هو دفع الى الطلاق سبب معين، والسبب هذا يعني اكيد نخلاه غير راضي، فعدم رضا هذا هو يمكن اللي دفعه، لان الرجل زعلان. بعض الاحيان هو يقوم بالطلاق او بالتطليق ويلفظ الطلاق ولكن ما كان راضي، لكن بسبب فعل اتت به الزوجة وما اراد انه يصعد الامر وطلق. فيبدأ خلاص يعني هو كأنه كاره للشيء.
0: أبا أعرف المبالغ اللي عادة حكمت فيها المحكمة بالنسبة لنفقات العدة والمتعة.
1: 300 ريال، 200 ريال، 400 ريال، 500 ريال، تدفع لي مرة واحدة فقط.
0: بس ما في مبلغ كبير حكمت فيه على حسب مثلا
1: يعني إذا كان أنا حقيقة يعني شخصيا ما اطلعت على مبالغ كبيرة يعني عشان أكون صريح في هذا الأمر، نفقة عدة ومتعة. أما المؤخر ترى وفق الاتفاق حتى لو اتفقوا على 100,000 ريال فهي تستحق
0: ويدفع.
1: خاصة نعم إذا خاصة إذا كان يعني الطلاق تم يعني بإرادة الرجل، لأنه هو من يملك العصمة وقام بالطلاق بلفظ الطلاق وانتهت العدة، يحق لها أن تطالب بالمؤخر المتفق عليه، وهذا قبل اتفاق الطرفين ما فرض عليه. فالبعض يعني إذا كان كريم في البداية وحط، لو حط على نفسه 100,000 ملزم ب 100,000، 30,000 ريال ملزم ب 30,000، 300 ريال ملزم ب 300 ريال، لم يتفقوا على شيء ما لها شيء. لكن البعض بعض الأحيان وفي بعض وهذا الموضوع كذلك يعني في شيء من الخلاف، انه يقول لك تستحق مؤخر المثل.
0: مثل شو يعني؟
1: يعني مثل اخواتها او المنطقه اللي هي فيه، والله 300 ريال او 400 ريال او 500 ريال. عندنا يعني احنا في سلطنه عمان دائما المؤخر ما كبير، لكن في بعض الدول المهر المقدم ما يكون كبير، يكون شيء رمزي، ولكن المؤخر اكثر حتى من المهر اللي جالسين ندفع هنا، يعني بعض الاحيان بالذهب. يعني لو جينا الآن نقيمه يعني ممكن حتى ب80,000 ريال عماني، ب70,000 ريال عماني، فما يستطيع الرجل إنه يعني يلفظ بالطلاق حتى وإن كان يعني سئم هذه الحياة الزوجية، لكن يعرف إنه المؤخر بيقسم له ظهره، فيشوف إنه يبقى الحياة الزوجية هو الأفضل له من سداد المبلغ.
0: طيب أستاذ موسى، هو يعني نحن أنت ذكرت نقطة مهمة، هل إحنا دارج عندنا أصلاً يكتبوا المؤخر؟
1: حقيقة الأمر في زمن الشياب سابقا كان يذكروه، وكان 200-300 ريال، وحتى ما كانوا يسلموا يعني المرأة أو العروس في يوم الزواج إلا بهذه الورقة. شوية يعني الجيل هذا المتأخر الآن ما يذكر، قليل يعني، حتى لما تذكر لهم تقول زين المؤخر يقول لك ليش تتفاؤلنا يعني،
0: ليش علينا،
1: ليش تتفاول. لكن بعض الأحيان يعني شروط المؤخر تأتي بعد الزواج لما تصير مشكلة معينة. لما تصير مشكلة معينة يتفقوا، إيش يضمن لي إنه هذا الرجل يعني بيعود إلى رشده وما بيعود إلى سابق عهده، ممكن نعمل مؤخر فيتم الاتفاق. أو البعض يعني يكون كريم جدا ويريد يعبر عن حبه أو يريد يعبر عن مكانة يعني زوجته أمامه، فيقوم بكتابة لها مؤخر. وأول مشكلة يقول والله كنت يعني تحت تأثير كذا وما أعرف إيش، وأنا ما كنت قاصد ودار راسي في ذاك اليوم وما أعرف إيش اللي سويته، ولكن صار هو خلاص ملزم به لأنه اتفقوا وكتبوه وصار حق.
0: يكتب المؤخر أيضا في العقد، عقد
1: ممكن
0: الزواج
1: ممكن نعم في العقود الحديثة الآن يكتب فيها مقدار المهر والمؤخر في بند يعني كذا خاص وخانة خاصة، وهذا أرى أنه يعني جيد لأنه يحمي الحقوق، لأنه يعني في كم من لما تسأل عن المؤخر يقول لك نعم كان موجود لكن ما نذكر، لأنه والدها عاد يعني رب العالمين اختار أمانته، أو إخوانها ما كانوا موجودين، كانوا موجودين الأعمام والأعمام ما حد منهم يذكر، نعم يذكر أنه في مؤخر لكن مقداره، فيتم الاختلاف. لكن اليوم عقد الزواج هذا المكتوب يعني فيه
0: ضروري نكتب. نعم. ليش تقول الشفاهي يعني؟ نعم. خل موثق أحسن
1: في الكاتب بالعدل الآن يذكر المهر المقدم والمؤخر.
0: بس إذا ما بغيت تكتب مؤخر أنت حر،
1: إذا ما بغيت براحتك، لكن إذا بغيت نعم بل يسألك الكاتب بالعدل فيه مؤخر وكم مقدار المهر فيسجل هناك في العقد ويكون موجود. لكن بعض الأحيان حتى ما يكتب في العقد ويأتي الاتفاق عليه لاحقا، إما مكتوب أو متفق عليه ويثبت، وعلى من يدعيه عليه عبء إثباته، وطرق الإثبات كثيرة إلى أن نصل لليمين.
0: إنزين ما يعني توصل مشاكل المحكمة بسبب المؤخر؟
1: ممكن نعم، كل ما يتفق عليه ممكن الاختلاف عليه توصل أمور المحكمة، أي شيء شراء بيع، الناس إذا اتفقوا فيما بعد تخالفوا، إذا وصلوا إلى القضاء لأنه الفيصل في النهاية.
0: لا بعرف شيء قصة صارت أو خلني حادثة مثلا على مبلغ مؤخر وفعلا وصلت للمحكمة لأنه اختلفوا حتى لو المبلغ مكتوب.
1: نعم. تذكر هو ترى يعني حتى المبلغ المكتوب البعض ما يريد يسدد أو يريد بحكم قضائي لين ما يوصل موضوع المحكمة ويلزم، وهو واضح وأغلب يعني الأمور اللي موجودة في المحاكم واضحة وفيها عقود والعقود موقعة ولا يطعن عليها بالتزوير، إلا أن البعض يريد يعني يتنصل عن سداد الحقوق في وقتها. يعني يقول لك أنا ليش أدفع اليوم، خليني شوية بعد سنة بعد سنتين ممكن بعدين شوية أعذب هذا الطرف الآخر أو خليني يروح المحاكم. نعم. علشان يعرف يعني ما يحصل شيء بالسهل.
0: طيب الزوج كتب مؤخر، نقول طاير من الفرحة متزوج كتب مؤخر كبير وبعدين صار الطلاق وهو وضع المادي ما يسمح أنه يدفع هذا المبلغ، هل يدفع بهذا الأمر أمام القاضي في المحكمة؟
1: من ألزم نفسه بشيء ألزمناه إياه، ما دام انه اتفق عليه ما يراعى عنده ولا ما عنده، يحكم بالزامه وبعد ذلك في اجراءات التنفيذ عاد فيها امور كثيره يعني يطول الحديث فيها، ولكن نعم يلزم بهذا المبلغ. واذا ما سدد كذلك يعني بعد صدور الحكم يقوم بمباشره اجراءات التنفيذ ضده، تبدا باعلانه بالسنه التنفيذيه 7 ايام، وبعد ال7 ايام مخاطبه كافه الجهات. واليوم يعني المخاطبة صارت تتوقع أنه بضغطة زر، السيارات، المركبات، العقارات، سوق مسقط الأوراق المالية أو هيئة سوق المال، أو المهم أنه يعني أي أموال يمتلكها أو سجلات تجارية يتم الحجز عليها على هذه الأموال إلزاما له بالسداد. وإذا رفض وكان عنده أموال ممكن يصدر له أمر حبس لإجبار على السداد.
0: أكبر مبلغ دفع في المؤخر تتذكر؟ حكم يعني بحكم محكمة
1: الصراحة أنا يعني اطلعت على بعض الأحكام يعني إلى 30,000 ريال عماني، واستمعت يعني من أحد الزملاء كان يعمل في إحدى الدعاوى وتوقع أن المبلغ قريب من 100,000 أو يفوق ذلك.
0: مبسوط كان
1: لا مبسوط يعني. لا مبسوطة المطلقة وليس الرجل، لأن الرجل دافع يعني بالعكس.
0: لا كان مبسوط هو يكتب يعني المبلغ كبير جدا 100,000،
1: وهو بس هي يعني حالات فردية. نعم. وشبه نادرة يعني، لأنه الواقع يقول لا 300 ريال 400 ريال 500 هذا الطبيعي يعني. نعم. 500 ريال، من يصل للألف يعني خليني إذا قلت بنسبة يمكن 2 أو 3% ممكن 5,000 4,000 قليل يصلوا للمبالغ الكبيرة، إلا يعني في حالة وجود بعض الأمور اللي دعت إلى كتابة مؤخر كبير.
0: نعم. طيب أروح لموضوع نفقة الأبناء الآن، نتكلم عنها، من اللي ملزوم فيها ومن اللي وشو اللي يدخل ضمنها، هل يدخل ضمنها أيضا نفس تعريف النفقة اللي قلت لي في البداية؟
1: هي النفقة دائما كذا النفقة دائما كذا، المأكل، الملبس، المسكن، التطبيب، هذا كله مشتملات النفقة.
0: طيب أنت ذكرت ذيك الساعة يعني حددت موضوع نفقة الأبناء، بس أنا سؤالي لو الأب حالته المادية صعبة والأم تشتغل وعندها راتب،
1: نعم،
0: كيف تختلف موضوع
1: من الملزم بالإنفاق؟
0: المفروض الرب
1: ملزم الأب ولينفق كل ذي ساعة
0: من ساعته،
1: يراعى عند تحديد النفقة بقدرة يعني حاجة المنفق عليه، وسعة المنفق والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. حتى لو الأم عندها، بس الأب ما دام أنه قادر على الإنفاق هو اللي المفترض أنه ينفق. وكيف ينفق؟ وفق السعة اللي عنده. يعني لو راتبه خليني أقول 500 ريال وعنده 3 أبناء ممكن يعني يعطوهم 200 أو 250 أو 300 ريال، وبعدين هم عدمهم اللي تزيدهم هذاك شيء آخر، لكن الأب وفق سعته. لو كان الأب لا راتبه يعني رب العالمين فاتح علي خلينا أقول 1,000 ريال وعنده 3 أبناء ممكن كل واحد 150، يفوق ذلك أو يقل بقليل، ويراعى الوضع الاقتصادي. يعني على سبيل المثال العامرات مسقط، يعني محكمة العامرات ومحكمة مسقط ومحكمة سيب النفقات فيهن أعلى لأنه السكن والمكان صحيح. والعاصمة
0: أغلب.
1: لكن كل ما رحت إلى المناطق والولايات الأخرى أقل، ويعتمد ذلك يعني سلطة تقديرية للقاضي يراعي في التقدير بين هذه اللي ذكرناهن هذه الأركان وهذه الشروط، ويراعي وتراقب بذلك محكمة الاستئناف للطرف اللي يرى نفسه إنه ما حكم له أو إنه حكم يعني فوق الحد، وبذلك كذلك المحكمة العليا تسلط وتبسط رقابتها على الأحكام هذه الصادرة. والمحكمة العليا هي محكمة واحدة في عمان كلها، يعني تبسط سلطتها ورقابتها على هذه الأحكام في حالة الطعن على الأحكام، وتخرج بعض الأحكام ومبادئ كذلك في تحديد هذه النفقات.
0: الأبناء عاشوا مع الأم بعد الانفصال أو بعد الطلاق والآن في نفقة، هل أيضا يحسب موضوع السكن من ضمن هذا الموضوع؟ خلنا نقول مثلا البيت بيت الأم ملكها،
1: نعم،
0: هل أيضا يعني ما أعرف كيف تصير الحسبة؟
1: نعم،
0: في هذا
1: تراعى النفقة الشاملة، النفقة الشاملة بعدين هي وين ما تسكن. يعني في تحديد النفقة، النفقة الشاملة ومن ضمنها المسكن يحدد لها، لكن بعض الآباء يقول أنا أوفر مسكن أو مسكن الزوجية السابق يسكن الأبناء فيه. فتراعي المحكمة أنه هو وفر المسكن، بقى إيش عندي؟ المسكن واللي هو ياخذ يعني جزء كبير من النفقة، صح، صار موجود. بقى المأكل والملبس والمشرب، فيراعى إذا كان مفترض أنه يحدد لكل واحد مثلا 100-100-100 ممكن يحدد لكل واحد 60-60-60 أو لكل واحد 50-50-50 بحيث أنه ترى المسكن صار موجود.
0: طيب في نفقة مؤقتة صح؟
1: نعم،
0: أبا أعرف إيش هي يعني.
1: النفقة المؤقتة المستعجلة اللي هي يعني بمجرد رفع الدعوة يتم تقديمها أمام قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي ناظر الدعوة بأمر على عريضة، ويتم إصدارها لحين الفصل في الدعوة، لأن الأبناء يعني لو حصلت مشكلة اليوم يحتاجوا يأكلوا يحتاجوا يشربوا يحتاجوا يلبسوا يحتاجوا يسكنوا، فيعني يصادف ذلك أيام مدارس وأعياد وما أعرف إيش وكذا، فالقاضي يلزم الأب أو الولي بالإنفاق بالنفقة هذه المؤقتة لحين الفصل في الدعوة، وبعد الفصل في الدعوة تصير النفقة الشاملة اللي هي المستمرة.
0: طب تحددت الحالات اللي تبدأ فيها النفقة ومتى تتوقف، بس أنا أسألك هل في حالات تسقط النفقة سواء على الزوجة أو الأبناء؟
1: نعم، إذا كان على سبيل المثال الأب ينفق عليهم وموجودين عند أمهم، أحد منهم رجع أنه يسكن عند أبوه، فخلاص تتوقف النفقة من ذلك اليوم. كذلك في حالة يعني رب العالمين ياخذ امانته واحد الابناء رب العالمين يعني يتوفى
0: ايضا تسقط،
1: نعم، فتسقط نفقته لانه اللي ينفق عليه
0: ما
1: صار
0: تحسب، ايوه يعني نعم ما تحسب من
1: خلاص ما نعم من تاريخ وفاته. كذلك لو كان اشتغل او انتهت يعني فتره دراسته وصار قادر على الكسب، فخلاص هنا تتوقف النفقه عند هذا الحد. البنت كذلك اذا تزوجت او اذا عملت فتتوقف نفقتها.
0: في نقطة دائما أسمعها وأريد أسمع رأي القانون فيها، مثلا قبل الطلاق الأولاد يدرسوا في مدارس حكومية، بعد الطلاق الأم تقرر أو الأب اللي يكون أنه ينقل أولاده إلى مدارس خاصة، وبالتالي في تكلفة إضافية.
1: نعم
0: أكيد مرت عليك.
1: هو لازم نعرف شيء واحد، وهذا لازم يعرفوه الآباء والأمهات كذلك، إن حتى في حالة انتهاء علاقة الزوجية تبقى علاقة الأبوة والبنوة كذلك، يعني الأب يبقى هو أب لهؤلاء الأبناء والأبناء هو هذاك أبوهم وكذلك هي أمهم. متى تتدخل المحكمة؟ إذا كانوا الأبناء يدرسوا في مدرسة خاصة، بمجرد ما طلق الأم بدأ يسحب الأبناء من المدرسة الخاصة ويوديهم إلى المدارس الحكومية. هذا الرجل وصل به يعني الحقد على الأم ينتقل للأبناء بحيث أنه يحرمهم من شيء من الامتياز كان موجود، فهذا ما يجوز. طبعا تتدخل المحكمة في ذلك متى ما ثبتت الأم أن الأبناء كان يدرسوا في مدارس خاصة ويلزم الأب. لكن على الجهة الأخرى إذا كانوا الأبناء في مدارس حكومية فراحت الأم لأنها الحاضنة ولديها الولاية التعليمية وقامت سجلتهم في مدارس خاصة، لا يمكن أبدا أن يطلب من الأب أن يقوم هو بسداد مصاريف الدراسة لأنه هي بنفسها اختارت هذه المدارس مع توفر المدارس الحكومية، فليش يعني أنت تودي هذا الولد أو هذا الطفل أو هذا المحظون إلى مدرسة خاصة وفيها تكاليف وبكرة تيجي ترفع دعوة وتقول يا ريت ألزم الأب؟ ما هو اللي سجله، أنت اللي سجلتي، فأنت الآن لتحاولي أنك تعملي المشكلة، أنت تختلقي مشكلة من العدم، يعني تريد تسوي فجوة بين الأب وبين أبنائه. ليش أنا أصل إلى مرحلة أنه يعني بعد الطلاق أروح أسجل الإبن في مدرسة خاصة وأعرف أنه فيها تكاليف وبكرة أقول أنه لا خلوا الأب أو يلزم بها الأب؟ إذا تستطيع الأم أن تلتزم بهذه أكرم وأنعم، وهي يعني كريمة وأبنائها يستحقوا.
0: نعم.
1: لكن تأتي وتسجلهم وبعدين تجي تفرض على الأب أنه هو يقوم بالإنفاق بسداد رسوم هذه المدرسة، حتى يعني القضاء لا يسايرها في ذلك ولا يحكم لها ما دام، لأن هي تتعسف الآن حتى في الأبناء في تسجيلهم، قدر المستطاع تريد الإضرار بهذا الأب.
0: نعم.
1: والضرر يزال وما يجوز يعني أن يضار إنسان بأبنائه.
0: هل الأمر أيضا ينطبق على موضوع بعض التدخلات العلاجية غير الضرورية؟
1: نعم، يعني البعض مثلا يقول لك أريد أروح أعمل تقويم للأبناء للأسنان، البعض يقول لك والله يعني عيار التبييض، لا هذا الأشياء ما يعني ما ملزم بها الأب، لأنها ليست تطبيب ضروري. أنت إذا تحتاج شيء ترى المستشفيات الحكومية موجودة وممكن تروح، لكن تريد والله تسوي شيء وتجي بعدين تلزم بالأب لا. بس كذلك الآباء، يعني من يرى ابنه أنه يعني محتاج إلى تدخل وهو يعلم أو يرى أنه هذا الموضوع موجود في الخاص ما موجود في العام، المفترض يتحمل أمانته ويقوم بمسؤوليته، لأن إحنا يعني نعيش كلنا في أرض رب العالمين مطلع على كل ما يحصل حتى النوايا. فأنا إذا كنت أنوي يعني أني ما أعالج ابني إضرارا به أو بابنه أو بأمه، فرب العالمين ينظر ويرى وعلي من الله ما استحق.
0: نعم. إلى أي مدى موضوع عدم الإنفاق يكون دائما يعني أحد الأسباب المتعارف عليها للتطليق أو لقبول القاضي لموضوع التطليق؟
1: بعدني ما فهمت السؤال.
0: يعني مثلا لما الزوجة تروح تطلب الطلاق وترفع مثلا قضية دعوة طلاق بسبب أن الزوج ما يصرف عليها ما ينفق عليها، هل المسألة هذه تتكرر بشكل كبير وغالبا القاضي يعني يحكم لصالح المرأة؟
1: نعم، هناك رأيين كذلك في هذا الأمر. يعني اطلعت على بعض الأحكام الجميلة أن الرجل إذا كان ما ينفق المفترض أن المرأة ما تطلب الطلاق ولكن تطلب إلزامه بالإنفاق. فمجرد فقط عدم إنفاقه يتم إلزامه بالإنفاق واستقطاع، لو حتى لو رفض يعني بالتي هي أحسن، ممكن حتى يخصم الراتب ويحول للأم مباشرة. أيوة. فيلزم بالإنفاق. لكن البعض يقول لك لا، عدم الإنفاق يعني ضرر. ضرر يعني نعم تستطيع المرأة أن تطلب،

0: وأقوم بها على أكمل وجه.
1: طيب أستاذ موسى، فرق لي بين قانونيا أتكلم بين الممتنع عن النفقة والمعسر فعلا.
0: نعم، الممتنع اللي يملك المال لكن ما يريد، المعسر اللي ما يملك المال أصلا. المعسر هذا يعان، الدولة تصرف عليه، المفترض الدولة تقوم بما عليها، المجتمع يقوم بما عليه، فهذا وحده يحتاج إعانة. لكن الممتنع هذا يملك من المال ولكن ما يريد ينفق، هذا لا، هذا يلزم ويلزم قضاء، وحتى يعني بعد صدور الحكم وحكم نهائي ممكن حتى يقاضى جزائيا. المادة 280 من قانون الجزاء أتت بمادة أنه أي واحد يمتنع عن نفاذ حكم بإلزامه بنفقة أو بنفقة حضانة أو غيره وامتنع، ممكن تقام عليه الدعوة الجزائية، نعم، ويحبس.
1: نعم. طيب أنت لما ذكرت في البداية موضوع النفقة وتحدثنا أيضا عن الأنواع، ذكرت نقطة وهي لنفقة الوالدين.
0: نعم.
1: يعني أو جبنا على الطاري، متى يصير الابن أو الابنة ملزم قانونيا، أتكلم بالقانون، نعم، بالإنفاق على الأب أو الأم؟
0: نعم، أنا قبل لا أتحدث عن القانون أريد أتحدث عن فضل الأبوين، الأم والأب. المفترض أن أنا يعني، وهذه حقيقة أنا يعني الموضوع دائما يشغل بالي وأريد أتحدث فيه دائما، وهنا أريد يعني إذا تسمحي لي أطلع شوية عن الموضوع. حقيقة الأب اليوم إحنا يعني في زمن أرى أنه كثير من الآباء يضطهدوا من قبل أبنائهم. يعني معقولة أنت كبرت وصارت عندك أسرة وتريد تكون مسؤول عن ابنك وتلبسه أفضل الملابس وتأكله أفضل الأكل وتسكنه في أفضل الأماكن وتركب أنت هو أفضل سيارة وكذلك زوجتك، ومخلي أبوك محتاج؟ ترى الأب ما دائما يستطيع يطلب، الأب ما دائما وحياءه يمنعه ويعني كبرياءه يمنعه، وإني أنا ما أريد يعني أكون محتاج أمام أبنائي. بس الأبناء مفترض أنا أعرف دخل والدي كم والدي يحصل شهريا، هل هو يستطيع الإنفاق على نفسه، يستطيع الإنفاق على أمي، يستطيع الإنفاق على إخواني، إن كان له زوجة أخرى هل يستطيع ينفق على زوجته على أبنائه؟ أنا ملزم حتى قبل القانون، الشرع يلزمني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أقل إحسان الوالدين أنك تقوم بالإنفاق عليهم. فالمفترض أني أنا مجرد ما أرى والدي أنه محتاج أنا بدون لا يطلب، حتى لو ما يطلب ولو ما يعرف أحول، واليوم صار التحويل جدا سهل برقم الهاتف، حتى ما يحتاج أنت تعرف رقم الحساب، ورب العالمين يعني يجزاك بالجزاء الأوفى بإذن الله. أما عن السؤال، نعم، الأبوين إذا ما كان لهم مال وما يستطيعوا ينفقوا يلزم الأبناء أنهم ينفقوا على أبويهم، وإذا كان عندهم مال وما يكفي يلزم كذلك الأبناء أن يكملوا ما يكفيهم للإنفاق على الآباء، على الأم وعلى الأب. وهنا تحسب على الأبناء أنه كل واحد حسب يسره، كذلك كم أنت عندك. يعني أنا اليوم مثلا والدي ووالدتي ما يستطيعوا أن ينفقوا على أنفسهم وأنا أستطيع وعندي مرتب جدا أو دخل عالي وإخواني ما عندهم، أنا ممكن أني أنفق مباشرة دون لا أرجع للبقية. لكن لو وصل الموضوع للقضاء وألزمت يلزم كل واحد حسب استطاعته. دخله حسب استطاعته، فاللي راتبه مثلا 3000 غير عن اللي راتبه 2000، واللي راتبه 2000 غير عن اللي راتبه 1000، واللي راتبه 1000 غير عن اللي راتبه 500. فأنا المفترض يعني، وهذه دعوة للمجتمع، أن لا نجعل آباءنا في حاجة.
1: بس هذه توصل محاكم مثل هذه ولا وضعها القانون والمشاركة؟
0: والله أنا يعني فقط أنا أنت تسألين الآن كم مرة، وإحنا يعني وزارة العدل إحنا كمحامين القانون يلزمنا إنه يعني في أشياء، لكن أنا حقيقة مرة حضرت واحدة من المحاكم وكنت مستمع، بس يعني طريقة رد الإبن كان يعني على يعني طريقة رد الإبن على والده أو على المحكمة كذلك كان يعني جدا زعلان، يقول إنه أنا يعني أصرف على أبنائي. زين، ما أنت يعني أصلك كذلك، ترى أصل وفرع، ابنك فرعك، أمك وأبوك هم أصلك، فأصلك أولى من فرعك. يعني هل معقول أنت يعني تترك أصلك وتذهب للفرع؟ نعم أنت ملزم كذلك على أبنائك، ولكن كذلك أمك وأبوك. ما أقول وأنا ما أستطيع يعني الجزم هل إنه هناك الأب يعني كان في حاجة ولا هو أراد أن يتعسف كذلك في أبنائه، ولكن أقول على الجميع أن يراعي الآخر.
1: بس شو كان يقول؟
0: يراعي أبنائه والأبناء يراعوا آبائهم.
1: شو كان يقول
0: الابن؟ يعني كان

0: فضيلة الشيخ القاضي يسأله في محكمة الاستئناف, وأنا كنت مستمع حقيقة, وكان القاعة ممتلئة, يسأله أنه يعني والدك مستأنف يريد, قال أنا ما أقدر, أنا عندي أبناء. يعني عندك أبناء وأنت الآن يعني جاي تقف أمام والدك في المحكمة وتقول أنا عندي أبناء وخلاص؟ نعم, قول أنا بستطيع أنفق, يعني خليه مثل واحد من أولادك عاد الآن, إذا ما تريد يعني تجعل له امتياز كأب, خليه مثل واحد من أبنائك وأعطيه مثل واحد من أبنائك.
1: ترى تعرف ليش أنا سألت كذا السؤال؟ هو الفكرة ممكن الواحد يقول لك أنه إحنا مجتمع عماني مترابط, الواحد ما يحتاج مثل ما أنت قلت وتفضلت في البداية أن القانون هو اللي يخبرني أن أدفع أو أصرف على والدي ووالدتي, لكن البعض يقول لك إذا كان هذا الكلام صحيح ومسلم فيه, ليش إذن وجدت نصوص قانونية؟ بالتأكيد هناك حالات يعني نعم. تحصل
0: حالات تحصل, وكثير من الآباء يمنع الحياء ويمنع المجتمع ويقول ما أريد, لكن يقول وصلت للحاجة. الحمد لله يعني قانون الحماية الاجتماعية الآن لما صرف لمن بلغ 60
1: كبار السن,
0: نعم كبار السن, هذه المنفعة حقيقة ساعدت بشكل كبير, ولكن هناك كثير من الآباء اللي ما عنده تقاعد, اللي يعني ما عنده حماية اجتماعية لأنه ما اشتغل في عمان أول, اشتغل خارج السلطنة, ومنهم من اشتغل كذلك في عمان ولكن ما عنده يعني ما كان يعني ضمن إحدى صناديق التقاعد. فالأب يعز يا أخي, يكرم, بكرة يروح من الدنيا وتبقى أنت تتحسف, يعني تتحسف على أبوك, تتحسف على أمك, كيف أنا ما كذلك. ترى هو دين, أنت اليوم يعني إحنا في 30 في 40 بعد 20 سنة إحنا يعني كبار السن,
1: نعم.
0: كيف نريد أبنائنا يعاملونا إذا إحنا ما استطعنا أن نعامل آبائنا وأمهاتنا بما يستحقوا وبما يفرض علينا الشرع الحنيف وبما يفرض علينا القانون؟
1: نعم.
0: إحنا ما استطعنا يعني.
1: يعني يبدو أنه أستاذ موسى أنت هذه المسألة يمكن كثير هامتنا, يعني يمكن شايف أشياء وأيضا هي جزء
0: لأنه كثير من الآباء يعني تحمل, مثل ما احنا الآن نشوف يعني أنفسنا كيف نتحمل وأبنائنا نريدهم يرتاحوا. فكثير من الآباء اللي درس أبنائه برا عمان واللي درسهم داخله واللي أخذ قروض بكم واللي تعب واللي سهر الليل واللي اشتغل في تجارة حرة واشتغل حتى في خارج السلطنة ورجعوا بعدين كمل عشان ينشي أبنائه,
1: نعم.
0: معقولة يوصل الابن إلى عمر 30 و40 و35 و20 وينسى أبوه؟ يعني انت في أول محطة, بدل ما يعني لو الأبناء الآن بهذه الطريقة يعاملوا الآباء, إذن كذلك من غير المنصف أن يلزم الآباء الآن بالإنفاق عليهم. وأنا أقول حقيقة لكل أب, إذا رأيت أن أبنائك يعني ما يقفوا معك وحاولت معهم, كلمهم بالتي, خبر أعمامهم كذا, بس إذا وصلت إلى مرحلة أنهم لا, يعني القانون وجد لردع كل من تسول لنفسه أنه يعني ما يقوم بواجبه,
1: حتى لو كان ابنك مثلا غير, نعم, مقتدر ماليا مثلا, إنما يستطيع يعني يعطي, يمد إيده باللي يقدر عليه, صح؟
0: نعم. يعني هل معقول اليوم أنا يعني على سبيل المثال أخذ لي سيارة قيمتها 10 ولا 20 ألف ريال وأبوي يسوق سيارة قيمتها 600 ريال أو قيمتها 500 ريال يوم عنده ويومين في الصناعية؟ أتوقع أن الموضوع يحتاج لوقفة. أنا إذا كنت أوقف جنب والدي وسيارة والدي يعني ما أفضل من سيارتي أو مثلها أقل قليل, ولا ما أركب سيارة أو أقل قليل يعني أجيب له شيء يستحق لأنه عمل وتعب وصل لهذا العمر. وحتى في حالة الخلاف يعني بين الوالدين, بين الأب والأم, إحنا كأبناء ما لا نخص فيها هذه الإشكاليات, أنا أبر أمي من جهة وأبر يعني والدي في الجهة الأخرى كذلك المقابل. إيش أنا يعني أريد أنه لا يعني أنا أكون مع أبوي وأخلي أمي,
1: والعكس,
0: أو أني يعني أكون مع أمي وأخلي أبوي,
1: صح.
0: وهذا الأكثر يعني حقيقة ترى يعني الرجال, وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم, ولكن كذلك الأب يعني ما أقل أهمية عن الأم. والله يعني الآباء بعض الأحيان حالهم يجعلك تبكي, أنت ما بس تفكر تراك في اللي أمامك, تفكر في نفسك, يعني أنا بعد 20 سنة ممكن أكون مثل هذا الرجل. ويمنع الحياة فعلا, يعني حتى لما ينظر له أنه رفع دعوة أو أنه تقدم بطلب, ليش تشكي بأبنائك؟ مهم الأبناء لو كان قاموا بما عليهم من واجب. وما بس ترى موضوع المال, موضوع الزيارة,
1: صحيح.
0: يعني أنا إذا ما أمر على أبوي يعني يوم في الأسبوع أقل حاجة, أقل قليل هذا, وأنا وياه في نفس المنطقة, إلى متى؟
1: يقول لك مشغول.
0: حتى لو مشغول ارفع السماعة, اتصل, بانت بخير, وين أنت وين نحن وين كذا, تجمع أسري, تجمع عائلي, شيء في الأسبوع يا أخي في الشهر مرة, يعني صرت ألتقي بوالدك كل 3 شهور ولا 4 شهور ولا بالصدفة؟ فالآباء يستحقوا رعاية، يستحقوا حتى وإن كان علاقة زوجية مع الأم غير قائمة، لكن الأب يستحق رعاية، يستحق عناية.
1: نعم. بما أن يعني تبقى قليل من الوقت أستاذ موسى، أريد أسألك أيضا عن بعض الحالات اللي يمكن تختلط على الناس. واحدة منها مثلا زواج الأم بعد الطلاق، البعض يقول لك أنه تسقط نفقة الأبناء، شو
0: لا
1: رأيك؟
0: لا لا لا، نفقة الأبناء ما تسقط أبدا، ممكن تسقط الحضانة، ممكن تسقط الحضانة، ولكن هنالك نص ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، أن تبقى الحضانة عند الأم والنفقة تستمر حتى وإن تزوجت. إذا كان رأت المحكمة أن الأبناء مصلحتهم تبقى عند أمهم، ويعني قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات أو أكثر من ذلك طلعت على حكم جميل جدا سبب قاضي الموضوع عندما ذكر يعني أنه الأم متزوجة وما يريد يسقط عنها حضانة الأبناء، فسبب بكم من الأسباب، وقال من ضمن الأسباب أنه لو حرمت كل أم من حضانة أبنائها بعد الزواج، يعني من ضمن الأسباب الجميلة أنه النساء يعني المطلقات بيرفضن الزواج بشكل قاطع، وهذا بيثير مشكلة في المجتمع ويثير الفاحشة، ولذلك يعني بقاء الأبناء عندهم خاصة وأنها اشترطت قبل الزواج على المتقدم لها أنه أبنائي يكونوا معي، وكذلك رضا الخاطب وصلاحه، يعني من يتوسم فيه الصلاح. نعم. يعني ما تزوجت من حي الله شخص لا رجل يشهد له بالأخلاق وكذا والفضل بحيث أنه يعني يبقوا أبنائها معها.
1: نعم.
0: فالنفقة تستمر حتى وإن تزوجت الأم ما دام لهم الحضانة، لكن لو سقطت الحضانة عنها، ومن مسقطات الحضانة عشان نكون منصفين في ذات الوقت، من مسقطات الحضانة الزواج بس ليس على إطلاقه ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، فتبقى هذه النفقة إلى أن تقرر المحكمة أن صلاحية الحضانة للأب، فتنتقل انتقلت الحضانة للأب، توقفت النفقة عن إعطائها الأم، ولكن تدفع للأبناء مباشرة، بحيث أن يقوم الأب بإطعامهم وإسكانهم، يعني سكنهم حيث يسكن، وإطعامهم من ما يطعم، ويأكلهم ما يأكل، ويشربهم ما يشرب، ويلبسهم ما يلبس. يعني
1: نعم واضحة. طيب أستاذ موسى، أيضا هل منع الأب من رؤية أبنائه يجيز له وقف النفقة؟
0: هذا الموضوع حقيقة يعني أنا هذا السؤال أنت جبتيه في الزاوية 90 مثل ما يقال. لا طبعا للأسف، ولكن حقيقة أنا يعني أنادي بتدخل تشريعي، لأنه كذلك من غير المنصف أن يلزم الأب أو يستقطع من راتب الأب أكثر من 60 أو 70% لنفقة أبنائه وما شافهم 4 سنوات أو 5 سنوات. قال لك لأنه الولد يمتنع في قانون الطفل وقانون مساءلة الأحداث، يعني يسمى أو كذلك الطفل المارق عن أوامر والده أو طاعة أبويه، فحقيقة الطفل اللي يمتنع عن زيارة أبوه أو عن رؤية والده هذا يعتبر مارق عن سلطته أو عن يعني أوامره. فالمفترض حقيقة الأمر أن يكون هنالك تدخل تشريعي، بحيث أنه لو امتنع الإبن عن الزيارة المفترض أن النفقة تقف، لأنه كثير من الأبناء يعيشوا تحت تحريض إما من الأب أو من الأم لعدم زيارة الآخر، وهذا واقع ويجب أن يتدخل المشرع في ذلك. إذا كانوا عند الأم والأب هو من يقوم بالإنفاق، معقول أنا 4 أو 5 سنوات يقتص استقطع يعني 60، أنا أطلع من أول صباح إلى آخر 60% من راتب يروح لهم، وفي النهاية يوم الجمعة المفترض أشوفهم فيه يقول لي ولدك ما يريد أشوف ما يعني ما يريد يشوفك، زين فضيلة الشيخ قاضي التنفيذ يلزمني إذا ما سددت ويستقطع من راتبي مباشرة يعني من جهة عملي إلى راتب أمهم، زين ذات الحكم اللي ألزمني بالنفقة في ذات الصفحة ألزمني يعني أعطاني حق الزيارة والاصطحاب، والله هنا يعني عدم إمكانية تنفيذه أحلناهم للرعاية التنمية الاجتماعية للبحث الاجتماعي، وكان البحث أن حالتهم لا تسمح بالزيارة حاليا، فيبقى الوضع على ما هو بالسنين في آباء ما يشوفوا أبنائهم ويبكوا دم.
1: فأنت تطالب بتدخل تشريعي تعديل.
0: نعم تدخل تشريعي تعديل في النص، متى ما امتنع الطفل عن زيارة والده أو والدته، نعم ما دام أنه هو ينفق عليه أن تتوقف هذه النفقة، لأنه أمه اللي جالسة تحرضه بتحرضه أنه يروح، أنك لازم تروح لأنه النفقة بدي، هذا واحد. رقم 2 أنه هو عنده حاجات فيريد حاجاته بهذا المال، احنا أبنائنا الآن في البيوت بعض الأحيان يسووا مشكلة في المدرسة، تحدثه مرة تقول لك إنزين يسوي ذات المشكلة. تقول له خلاص أنا ما بعطيك مصروف، أنا ما بشتري لك كذا، أنا بشيل عنك. اليوم الأول اليوم الثاني يقول لك لا خلاص أنت أعطيني وأنا بكرة بتشوفني زين.
1: صح.
0: فمتى ما يعني الطفل كذلك يعلم يربى أنه ما يكون على كيفه. فوالله لفي موضوع الزيارة، فكثير من الآباء يحس بالظلم، يقول لك أنا مظلوم، جماعة الخير أنا أريد أشوف ابني، 4 سنوات أنا ما شفت أبنائي يبكي، مر عيد ومر شهر رمضان ومرت صلاة تراويح وصلاة عيد، أمي تسألني أبوي يسألني أولادك وين، إيش أقولهم؟ زين راتبك وين؟ راتبي يروح لأبنائي، وين أبنائك؟ قال ما أشوفه. فالمفترض يكون تدخل تشريعي في حالة امتناع الأبناء عن زيارة والدهم واصطحابهم، كذلك توقف النفقة مباشرة ولا ترجع إلا برجوعها.
1: نعم. طيب أستاذ موسى، أيضا من الحالات اللي شفتها أنا كان الناس كاتبتها أنه هل ممكن الأب يشتري احتياجات أبنائه مباشرة بدل ما يدفع المبلغ المحكوم لهم؟
0: هذه تثير إشكالية في حالة فعلا قيامها. ليش؟ أنت لما تقول مبلغه فيه مشكلة، ترى ادفع لا ما يدفع، بعدين يلزموه، بعدين يصدروا له أمر حبس، بعدين يستقطعوا من راتبه مباشرة. اللي يشتغل اللي يعمل، يعني هو موظف أو عامل، هذه الأمور جدا سهلة. اللي يعمل أو يمتهن الأعمال الحرة وما عنده حسابات بنكية، هذا أكبر مشكلة. كيف تستوفي النفقة منه؟ بتجلس تحبسه شهريا؟
1: لا طبعا.
0: زين، لكن لو قلنا بهذا الكلام أنه هو يقوم باستقلاب أو أنه يقوم بتقديم كل الاحتياجات، اليوم محتاجين شيء يرسلوا له باريد، يمكن ما يجيبه، لا يمكن يجيبه ويتبلوا عليه أنه ما يجيب، بيظل ساير جاي، الولد باقي قلم للمدرسة بكرة، أيوة باقي يجيب لي قلم، بيجيبه بعد بكرة. بيصير في إشكاليات دائمة. تنفيذ هذه الأحكام كذلك متعب حتى للسلطة القضائية، يعني أقسام التنفيذ تعق دائما بمثل هذه الإشكاليات، ما سددت النفقة، نفقة العيد ما سددت نفقة، فما بالك لو قالنا والله هو يجيب الأغراض، رسلنا له وما جاب، خبرناه وما سمع، بنظل في إشكاليات واسعة وما بتخلص.
1: فيفضل انك تروح لهذا الجانب
0: مباشرة. أسلم للجميع كذلك. هذا الشهر يعني ممكن بكرة بيطلب ويقولهم لن تطلبوا فوق الحاجة. هذا المبلغ محدد ويستقطع، ويعني صاحب فكرة المبلغ هذا جزاء الله ألف خير.
1: في نهاية الحلقة أستاذ موسى، شو الرسالة اللي حاب توجهها للزوجة لما تكون مستحقة للنفقة؟ يعني بغض النظر النفقات اللي تكلمنا عنها، بس رسالة حاب توجهها لها، شو تقول لها؟
0: إذا كانت زوجة وعلاقة زوجية ما زالت قائمة وهي تستوفي هذه النفقة، هو هذا واجبه وقام بما عليه من واجب، كذلك أنت كأم أن تقومي بما عليك من واجب، رعاية البيت، رعاية الأبناء، رعايته حتى هو، هذا في حالة قيام علاقة زوجية. في حالة هذه العلاقة الزوجية منتهية بينكم
1: مطلقة
0: وصورتي يعني مطلقة ولكن حاضنة للأبناء، أن تحببي الأبناء في والدهم، تنهي يعني أو تنسي الخلافات اللي بينك وبينه وتحببيه، تحببي هؤلاء الأبناء في والدهم، تنصحيهم على بره، على زيارته، على استماع أوامره، مدام أن أوامره تتفق مع الشرع، تتفق مع القانون، ما يأمرهم بشيء يغضب رب العالمين. وكذلك على متى ما كانوا الأبناء عندك لا تحرضهم على أمهم، لا تذكر ما يعني المساوي والمآسي اللي موجودة، اذكر الإحسان دائما، لأن الأبناء متى ما تربوا بالإحسان سيكونوا محسنين، ومتى ما تربوا بدائما يعني بنكران الجميل سيكونوا ناكرين الجميل، للأسف لأنهم ما يسمعوا عن الطرف الآخر إلا كل سيء.
1: نعم. شو محتاجين عشان مثل هذه القضايا الخاصة بالأسرة والنفقة ما توصل للمحاكم أستاذ موسى، وتظل في البيت، على مستوى البيت، على مستوى حتى الأسرة الكبار اللي بالبيت بالأسرة هم اللي يحلوا المواضيع هذه ما توصل للمحاكم؟
0: والله محتاجين صبر شوية ووعي، وما في عناد بس، وكل واحد يتذكر أنه رب العالمين يعني يرى في حديثه وكذلك في فعله وقوله، فإذا ما يعني جعلنا مخافة رب العالمين في ذلك نجحنا، ومتى ما يعني كنا كل واحد يسحب منصوب اللي موجود بيننا بينقطع، وبنضل في إشكاليات، وحد في أقصى اليمين وحد في أقصى اليسار، وللأسف يعني.
1: شكرا لك أستاذ موسى، ما قصرت، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا،
1: الله يحفظك. شكرا للأستاذ موسى بن علي العامري.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة،
5: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
6: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شارك لحظة.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت على الحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر، بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: مضطرين نختار شاي ولا قهوة. نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره، بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق وطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
5: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه، جهز نفسك

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: فتلهمك
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام. هلا كافيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين ومشاهدين أيضا هلا كافيه. في هذه التغطية المباشرة اللي ننقلكم فيها بشكل يومي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، واللي ناخذكم فيها خلال ساعتين أكيد من 5 إلى 7 للحديث عن كل ما يحدث في زوايا أكتوبر العمران. أكتوبر العمران 2026، والذي يأتي برعاية وإدارة وزارة الأسكان والتخطيط العمراني. سنة عن سنة يتطور وسنة عن سنة يتجدد، وبالتأكيد هناك الكثير من المشاريع القائمة. هناك مستقبل وهناك أيضا جودة حياة ومدن زاهية بناسها. فأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار، مجموعة من الضيوف راح ناخذهم ونتعرف معهم أكثر على إيش هي المدن الكبرى، وإيش هم ينتظروا أصلا من هذه المدن، وكيف يشوفوا عمان في سنة 2040. فأهلا وسهلا بكم.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه، وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
6: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
7: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: اهلا بكم مستمعين هلا كافيه، لكن اليوم احنا نتكلم عن التخطيط العمراني، مش مجرد تنظيم مباني او شوارع، بل هو عنصر اساسي في صناعه المدن اللي نعيش فيها، وايضا عنصر اساسي لتحسين جوده الحياه وتوفير الخدمات ودعم الاقتصاد والحفاظ على البيئه والهويه المحليه. ومع التوسع العمراني اكيد صار في احتياجات مختلفه لهذه المجتمعات، فصار السؤال الاهم انه كيف نبني مدن تستجيب لاحتياجات الانسان اليوم وتكون قادره ايضا في الوقت نفسه على مواجهه تحديات المستقبل. معي ضيف، وهذا الضيف كان مشارك في جلسه حواريه تحدث فيها عن 6 مخططات مكتملة، وأيضا المسيرة مستمرة. ليث أكيد بن خليفة الشيادي، وهو مخطط حضري ومصمم معماري. بنتعرف أكثر عن هذه الجلسة الحوارية وإيش قدم فيها وماذا يعني بستة مخططات مكتملة والمسيرة مستمرة ورؤية أيضا في هذا الجانب. فأهلا وسهلا بك ليث.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أيضا على الاستضافة، وإن شاء الله راح نجاوب على التساؤلات وعلى كل المواضيع المتعلقة بالمخططات الهيكلية.
1: جميل جدا، يعطيك ألف عافية ليث. اليوم لما نتكلم عن المخطط الهيكلي، أبي أعرف إيش هو المخطط الهيكلي وليش هو أيضا مهم اليوم لحياتنا لهويتنا أيضا كمجتمعات.
2: أكيد المخططات الهيكلية هو نموذج جديد وشامل لعملية التطوير والتنمية في المدن والمحافظات. هذا التوبيك أو الموضوع لأنه جديد في كثير من التحديات والتساؤلات، ربما الناس تسأل عن الفرق بين المخطط الهيكلي والمدن الذكية، وش الفرق بينهم. فالتعريف، خلينا نقول التعريف البسيط أو الأبسط لمفهوم المخطط الهيكلي، هو يعني مجموعة أو حزمة من المشاريع التي تتم بطريقة متوافقة، وعبارة عن سياسات مستمدة من الاستراتيجية العمرانية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وكذلك أهداف رؤية عمان 2040. ففكرة مخطط الهيكلي هو توافق جميع الجهات المنفذة في المشاريع التنموية، بحيث أن كل جهة تكمل الثانية بدون أن يكون في عمل مكرر أو ربما أصحاب مصلحة غير متفقين، نكون كلنا في صورة واحدة.
1: جميل. طيب ليث، اليوم أنا لما بصمم مدينة جديدة، إيش الشيء اللي لازم أحطه في عين الاعتبار وهذا الشيء لازم يتوافق اليوم مع احتياجات الإنسان، الاقتصاد والمستقبل أيضا؟
2: أكيد سؤال جميل. إذا أريد أصمم مدينة أو حتى أعيد إحياء مدينة من أول وجديد، نحن طبعا الحين بعد 3 سنوات من العمل في المخططات الهيكلية، أقدر أختصر هذه الإجابة في 5 كلمات. نحتاج مدن خضراء، ومدن متصلة، مدن مؤنسنة، مدن مرنة تتعامل مع الأنواع يعني بسهولة مع الأنواع المناخية وإلى آخره، وأيضا مدن منتجة. إذا اجتمعت هذه 5 كلمات أو الصفات في مدينة واحدة، تكون مدينة يعني مؤنسنة وقابلة للعيش وذات جودة عالية.
1: جميل. طيب اليوم كثير من المدن خلينا نقول تتوسع بشكل أفقي بشكل كبير، وهذه رؤية عمان أيضا منذ قديم الزمان بأن توسعنا يكون أفقي، فهل هذا فعلا حل مجدي اليوم في مسألة الازدحام السكاني، الكثافة العمرانية وغيرها؟
2: أكيد. هو النمط الماضي كان انعكاس لأولوية معينة، اللي هي أولوية إيجاد مدينة بأسرع فرصة ممكنة، والتوسع بالعمران وتطوير العمران وتطوير الأراضي الفاضية وإلى آخره. بس الحين نحن في 2026 وصلنا مرحلة تبدلت فيها الأولويات، فنحتاج فيها مدن بالصفات اللي ذكرتها سابقا، ما بالضرورة تكون مدن فقط مسطحة ومترامية الأطراف. فوظيفة المخطط الهيكلي هي بالضبط تأطير العملية التنموية والتوسع الحضري في مدن عمان الكبرى. فخلاص نحن الحين مع المخططات الهيكلية نعرف وين مسقط تبدأ وتخلص، نعرف وين حدود صور، نعرف وين حدود صلالة الكبرى، نعرف وين حدود نزوة الكبرى كذلك. فهذا النمط أول شيء يحد من العشوائية ويكثف الفرص الاستثمارية في المكان، يكثف أيضا الخدمات اللي موجودة لسكان المنطقة وإلى آخره.
1: جميل. طيب اليوم خلينا نقول الأسعار أيضا عامل مهم في تغيير حياتنا ونمط حياتنا وكيف قاعدين نبني. ما تشوف ان الناس بسبب الاسعار قاعده تتوجه للشقق بشكل اكبر، فبالتالي النمط الافقي قاعد يتغير؟
2: اكيد، يعني مع كل المطورين العقاريين الحين يعني موجودين معانا الحين في اكتوبر العمران، نرى تنوع المنتجات العقاريه، فما نشوف فقط فيلل او توين فيلا، بالعكس نشوف يعني شقق، نشوف رو هاوزين، نشوف اكثر اكثر اكثر من نمط. هذا النمط اعتبره نمط صحي، لان المدينه الصحيه هي المدينه اللي تعطيك خيارات. اول كان ما كان عندنا خيار غير يمكن الفيلا وشقه، يمكن حتى تكون مواصفاتها يعني متدنيه، بس الحين صار عندنا خيارات اخرى. وانا اعتقد المدينه الناجحه هي المدينه اللي تعطيك خيارات في الاسكان، تعطيك خيارات في التنقل، في الترفيه والى اخره.
1: جميل. طيب اليوم ايش اللي يخلي الحي او العمراني زاهي بناسه، وكيف انه اليوم المباني تنوجد ايضا لخدمه الناس؟
2: اكيد، يعني مثل ما قلتي انت، الناس هم مركز او الشخص والانسان هو في النهايه مركز التطوير، لان احنا نطور المدينه بناء على احتياجاته، نطور الاسلوب المعماري بناء على احتياجات هذاك الانسان. فالتركيز كل ما ركزنا اكثر على الانسان وعلى حساسيتنا تجاه رغباته، تجاه ثقافته المحليه، اتجاه ايضا ترابط الاجتماعي، كل ما كانت المدينه او كان الحي مناسب اكثر للعيش.
1: جميل. طيب هل تشوف انه هناك مشاريع ايضا عقاريه قاعده يعني تتميز من بين هذه المشاريع اللي نشوفها موجوده هنا؟ وعارف سؤال صعب ولا صراحه، بس اليوم من هو الاقوى للمنافسه برايك؟
2: ما اقدر، لازم اكون دبلوماسي معاكم، لكن يعني اذا مالت الكفه الى الى الى, إلى, إلى اتجاه معين، اكيد بيكون باتجاه العقارات اللي تحيي مناطق نوعا ما ماتت في السابق او ما كان فيها حراك اقتصادي. فجهود المطور العقاري اللي يشوف الفرصة في هذه المدن اللي ربما تراجعت نوعا ما، أشوفه دائما، أميل دائما لهذا النوع من الأسكان أو من هذا النوع من المنتجات العقارية، بدل عن نحن نفتح مكان جديد عشان نبني فيه، بالعكس نرجع لنفس المكان اللي كنا عشنا فيه سابق.
1: جميل. وهذا أيضا يفتح جانب آخر أو موضوع آخر، اللي هو أن المطور العقاري اليوم مش أنت بس تملك منتج وبتبيعه، وإنما أنت أيضا تصمم مدينة مصغرة.
2: بالضبط. أنا أعتقد دور المطور العقاري الحين تعدى فكرة توفير سكن إلى فكرة بناء لايف ستايل، بناء أو المساهمة في شكل المدينة. إذا ممكن أذكر في مثال جميل صراحة في منطقة الخوير، منطقة تربط بين الخوير ومدينة قابوس، كل المطورين العقاريين نوعا ما اتفقوا على هوية معينة أو نمط معين لتطوير شارع كامل، بدل عن يكون شارع، بدل عن كل واحد يركز على منتج العقاري. فأنا أشوف هذا الشيء يعني يثلج الصدر، وهذا الشيء ينم عن حساسية تجاه المدينة كامل وليس المنتج العقاري بحد ذاته.
1: جميل. مهندس ليثة، بروح معاك لمسألة الجلسة الحوارية اللي قدمتها، اللي هي 6 مخططات هيكلية و العملية مستمرة، إيش اللي حاولت اليوم تقدمه خلال هذه الجلسة الحوارية؟
2: طبعاً نحن انطلقنا من المنطقة من المخططات الهيكلية، واليوم في المنصة كنت مع زملائي فريق الاستراتيجية العمرانية اللي ساهم في أو كان مشرف على كل المخططات 6. طبعاً نحن صار عندنا 7 مخططات، لأن بداية سبقتنا مصيرة بمخططها الهيكلي، بعدين صار عندنا مخطط مسقط الكبرى، صلالة الكبرى، نزوة الكبرى إلى آخره. فالجوانب اللي اتطرقنا إليها كانت أكثر شيء تتعلق بخصوصية كل مدينة، خصوصية العمل مع الاستشاري، وأيضا الورشات أصحاب المصلحة والستيك هولدر انجيجمنت، اللي يعتبره ركن أساسي من أركان تنفيذ لتصميم المخططات الهيكلية، ونهاية تكلمنا عن المخططات الهيكلية المستقبلية اللي نحن إن شاء الله بنشوفها في السنوات القادمة.
1: زين أنك خبرنا شوية بتبوح بهذا السر، إيش هي المخططات اللي راح نشوفها مستقبلا؟
2: طبعا أنا أخبركم بالمخططات اللي نوعا ما يعني نقولها مكتملة أو دخلت حيز التنفيذ. نتكلم عن مسقط الكبرى، مخطط صلالة الكبرى، نزوة الكبرى، عندنا مخططي صور وعبري يعتبروا من المخططات الرشيقة يعني تحكم صور المدن، مخطط نزوة الكبرى كذلك، والرستاق. إن شاء الله في المستقبل بيكون عندنا مخطط جبال الحجر اللي يتعلق بسلسلة جبال الحجر اللي موجودة في شمال عمان، ومن أكبر المخططات اللي ممكن يتم تصميمها اللي هو مخطط شمال الباطنة.
1: جميل، يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود الطيبة. أعرف اليوم رؤيتك في هذا الجانب، شي رسالة أيضا لتوجهها سواء كان للمطورين العقاريين أم حتى المستثمرين والذين يودون أن يقطنون في هذه المساحات السكنية.
2: أكيد أنا أشمل في هذه الدعوة طبعا ما بس المستثمرين والمطورين والمهتمين بالجانب الشراء، لكن أيضا الزوار. أعتقد مؤتمر أكتوبر العمران هي فرصة للجميع للالتقاء تحت سقف واحد، يعني نتكلم عن مواطنين، نتكلم عن طلاب، نتكلم عن استشاريين عالميين جايين يقدموا ورش، نتكلم أيضا عن الاكتيفيشن اللي يصير خارج أرض المعرض. نصيحتي هي دائما يعني أن الشخص يكون على اطلاع بالجديد، وأنه يعني يساهم في الحوار هذا اللي يصير بين الحكومة وبين المطور وبين المواطنين وبين الجهات المشاركة أيضا. فالواحد ما يعتبر أنه مجرد مكان يتلقى منه معلومة واحدة فحسب، لكن أيضا يعني مثل ما تلاحظي المكان يوفر تجربة حسية، يعني ما فقط معلومات، يعني إحنا ما جايين نشوف على كتالوجات فقط، إحنا جايين نشوف تصميم البوث، نشارك في الحوارات اللي موجودة مع الأشخاص المختلفين مع الجهات المختلفة وإلى آخره.
1: جميل جدا، إذا الرؤى مختلفة اليوم وأهداف جميلة تحاولون تنقلونها اليوم كمصممين معماريين وأيضا مخططين حضريين في هذا الجانب. كان معنا ليث بن خليفة الشيادي وهو مصمم معماري وأيضا مخطط حضري، كانت له جلسة حوارية جميلة تحدث فيها عن 6 مخططات هيكلية والعملية مستمرة، وتحدثنا اليوم أيضا عن رؤيته وأهدافه وكيف يشوف عمان في 2040. إيه لازم أسألك هذا السؤال، كيف تتخيل عمان في 2040؟
2: والله دائما متفائل بالمستقبل. أعتقد عمان في 2040 بتكون يعني جميع الأهداف المنشودة اللي نحن يعني ننشدها في هذيك السنة تكون تحققت، وهذا الشيء أنا متيقن منه بسبب المشاريع اللي جالسة تحصل الحين والمايلستونز مال هذه المشاريع أو نقول المحطات التنفيذية لهذه المشاريع، جزء منها هي سنة 2040. فعلى سبيل المثال أتوقع في مدينة صور العفية في هذاك الوقت أن يكون عندهم وسط مدينة جديد، نشوف سكة البوش مفعلة، نشوف التاكسي البحري موجود بين البحر والخور، أيضا تكون مدينة مكتظة فيها مكتظة بالبزنسز بالأعمال، الواجهات البحرية اللي تنعم بها ولاية صور تكون مفعلة، غير فقط الكورنيش ومنطقة شياع. فأنا أرى عمان 2040 إن شاء الله بهذه الطريقة
1: بإذن الله تعالى هذه الرؤية تتحقق، لأنه ودنا نشوف كذا مشاريع اليوم موجودة على أرض الواقع. يمكن الموضوع يحتاج صبر، يحتاج سنوات، ويحتاج جد واجتهاد وسعي وإيمان أيضا بهذه الرؤية. بإذن الله تعالى يعني نشوف عمان 2040 بطريقة جدا مختلفة، جودة الحياة فيها هي أهم محور. شكرا لك ليث، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: بارك الله فيك. إذا مستمعين الأكارم مشوارنا في هلا كافيه مستمر، ناخذ فاصل قصير وبعدها راجعين.
0: هلا كافيه على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة، اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً، تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: كافي على هلا اف ام.
1: أكيد في هذا الأثناء بنروح لموضوع آخر متعلق بمستقبل التنمية والتوسع العمراني في محافظة ظفار، والجدير بالذكر هو المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى وما يحمله من رؤية اليوم لتنظيم النمو السكاني والاقتصادي للسنوات القادمة. لحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معايا طارق بن أحمد المعشني، وهو محلل نظم معلومات جغرافية في صلالة الكبرى. بنتعرف معاه على دور البيانات والخرائط الجغرافية أيضا في رسم مستقبل المدينة، وكيف يمكن للمخطط أن يوازن بين التوسع العمراني وما بين الاحتياجات السكانية. أهلا وسهلا بك طارق، وشكرا لتواجدك معنا في هلا كافيه.
2: هلا هلا. بخصوص نحن كمحلل نظم معلومات جغرافية، عملنا أنه نحن الدعم الفني للبيانات المخطط الهيكلي للصلالة الكبرى، وكمشاركتنا في هذا المعرض انه نعرف الناس بما هي المخططات الكبرى وما اهميتها وايش هي دورها، ونبين الاساس من وجودها اللي هي كتخطيط للمستقبل، ولا يكون هناك اي تخطيط عشوائي، وتعزيز الاماكن السياحيه والاقتصاديه، وربط اماكن النقل تكون سهله المرور الحركه. يعني مثل ما بتلاحظوا في الخارطة، يعني نقاط توقف الحافلات يعني مرتبطة وربطة جميع المنطقة، وأيضا بعض الأماكن السياحية تم تقويتها والأماكن الاقتصادية، وكل هذا حتى المنطقة يعني عدد السكان المتوقع أنه يوصل في 2040 إلى 600 ألف نسمة في محافظة ظفار، وهذا العدد يحتاج إلى خدمات، إلى سهلة مرور الحركة وتحركهم وتنقلهم، وخدمات اقتصادية وتجارية، وهذا لا يأتي إلا بالمخطط الهيكلية اللي تخطط للمستقبل وليس لخمس سنوات قادمة فقط.
1: جميل. شوف، أول ما طلعت مسألة المدن الكبرى وهناك مخططات كانوا الناس شوي ما مصدقين في البداية، فبأعرف أنتوا كيف اليوم يعني أقنعتوا الناس بأنه لا هذا قائم وأنه لازلنا إحنا في البدايات، وإيمان الناس بهذا الموضوع خطوة كبيرة ومهمة.
2: هي الناس اللي فاهمين مخطط الكبرى، المخططات الكبرى او صلالة الكبرى او نزوة الكبرى مسقط الكبرى، هي إدارية، هي ليست إدارية، هي كجانب تخطيطي فقط. تخطيطي، انا لما اخطط منطقة ممكن اخطط هذا السنة، وبعدها بعد سنتين ياتي مشروع ممكن ازيل هذا المشروع وابني مشروع ثاني. لا، هذه تجتمع جميع الجهات والخدمات مع بعض ويدرسوا ايش المشاريع وايش المستقبل القادم، لحتى انه يقدر يتحمل عدد السكان اكثر وكذا. يعني تخطيط ليس عشوائي، تخطيط يعني منطقي ومستقبلي وكذا. والحين كل جهه تعرف مشاريعها، مثلا النقل تعرف ايش مشاريعها، السياحه تعرف ايش مشاريعها، بدل ما تتضارب المشاريع على بعض ويكون في تداخلات وعشوائيات في التخطيط.
1: طيب ايش اللي نتوقعه من صلالة الكبرى؟ كيف راح تكون
2: صلالة الكبرى؟ يعني صلالة تمتاز بموقعها الاستراتيجي والسياحة طوال الموسم، شواطئها وصحاريها وجبالها ونسي موسم الخريف. يعني أهم ولادة للمخطط الهيكلي، هي أهم مشروع معها مدينة صلالة المستقبلية اللي موجودة هناك. يعني ما يحتاج، يعني أهم نتيجة للمخطط الهيكلي هي مدينة صلالة المستقبلية.
1: اليوم خلينا نقول السياحة والاقتصاد وجودة الحياة كلها يعني تأتي من بعد ما يكون في تخطيط ممتاز لسنوات طويلة على مدى بعيد. كيف اليوم تتراعوا وجود الخريف، الزوار، السكان والموسم السياحي اللي على مدار السنة دعنا نقول في هذا الجانب؟
2: المخطط الهيكلي يعني في اعتباراته على هذه الأشياء السياحية، عز الأماكن السياحية. يعني بعض المناطق بدل ما السياح يجتمعوا في موقع واحد توزعت في مواقع، يعني هنا يكون سياحة تراثية، سياحة اقتصادية، سياحة للمناطق الخلابة، بس الأهم شيء حركة النقل. تم تعزيز حركة النقل بشكل عام وتخطيط لها حتى تكون سهلة الحركة. يعني أقول لك مثلا مدينة العشر دقائق، يعني توصل لموقعك خلال عشر دقائق. لا يعني حركة النقل للحافلات، يعني محطات، يعني مثلا إذا قلنا 10% اللي يستخدموا السيارات يستخدموا الحافلات، يعني هذا نجاح كبير وبيخف الزعمة.
1: طيب الحافلات هل هو تشوف إنه الناس متقبلة هذا المشروع؟
2: شوف، إذا قلنا حتى لو مثلا الأجانب استخدموا الحافلات يعني بتقلل الزحمه بشكل كبير. هذا بالاضافه الى المواطنين اذا استخدموها هذا بيكون نجاح كبير جدا.
1: عافية. طيب انا دائما اسال الضيوف بانه كيف يتخيلون عمان في 2040، فكيف انت تتخيل صلاله وتتخيل عمان في ذاك الوقت؟
2: عمان في 2040 حتكون المدن تحقق يعني معايير جوده الحياه للمواطن، اللي هي الاستدامة والسلامة وسهولة النقل والحركة، يعني معايير جودة الحياة بتكون موجودة في مخططنا إن شاء الله.
1: وأنت كيف تعرف جودة الحياة؟
2: جودة الحياة هي أهم المعايير تكون موجودة، يعني الأمان وسهلة الحركة والخدمات تكون موجودة. يعني أنا ما أروح مثلا عشان يعني أهم الخدمات اليومية أروح أقطع لها 30 كيلو 40 كيلو وأدخل في زحمة وأخسر وكذا، لا، هي سهلة الحركة ومتوفرة في مخطة في مربع السكن الصغير، جميع الخدمات اليومية موجودة.
1: عافية. طارق بن أحمد المعشاني، محلل نظم المعلومات الجغرافية في صلالة الكبرى، نشكرك جدا على هذه المعلومات الطيبة وعلى هذه الرؤية أيضا اللي شاركتنا فيها.
2: شكرا جزيلا، ونحن في خدمتكم في أي وقت إن شاء الله.
0: هلا كفي على هلا اف ام.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن قيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن يتكلم.

0: Catherine Lane. لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
1: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، تمتد للمناطق الصحراوية خلال المساء، وأيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الجبلية لمحافظة جنوب الباطنة والمناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: كافي على هلا اف ام.
1: بالتأكيد اليوم القطاع العقاري في سلطنة عمان وعلى وجه التحديد في محافظة ظفار يشكل توسع كبير، خصوصا اليوم هناك تطورات اقتصادية، تطورات سياحية تشهدها مدينة صلالة الكبرى، ومع هذا النمو تبرز أهمية وجود مشاريع عقارية مدروسة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعات المستقبل وأيضا تحقق قيمة حقيقية للمجتمع. راح أتحدث أكبر عن بشكل أكبر عن هذا الموضوع أكيد مع أحمد الذهب، وهو مطور عقاري ويملك شركة الذهب للتعمير، ونتعرف معاه على رؤية واحتياجات السوق اليوم وعلى دور المطور في بناء مشاريع مستدامة تخدم الإنسان والمكان. أهلا وسهلا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا أختي أماني، وأنا سعيد بهذا الاستضافة الجميلة، أتوقع المرة الثالثة أو الرابعة الآن معكم في قناة هلا اف ام. وطبعا دائما نحن من خلال هذا القناة نوضح الرؤية بما تتوجه عمان 2040 في هذا المجال العقاري. طبعا هذه المشاريع تشكل قوة اقتصادية في جانب السياحي وجانب العقاري وجانب أيضا العمراني بشكل عام. طبعا هذا المشروع مثل صلالة المستقبلية أو صلالة الكبرى

0: راح يشكل قيمة مضافة إن شاء الله في محافظة ظفار. طبعا راح ينعكس عليها راح يستقطبوا عدد مستثمرين أكثر, وراح يستقطبوا أكثر عدد من السواح أكثر. وأيضا من ضمن هذه المشاريع راح تشاهدوا بإذن الله مستقبلا تنشأ شركات محلية في المحافظة, وأيضا تساهم في توظيف الكوادر العمانية. وأيضا من خلال هذه المشاريع تبرز جمالية المنطقة وإلى آخره.
1: أيضا أستاذ أحمد, أبى أسألك اليوم كمطور عقاري ولك خبرة في السوق, إيش هي أبرز العوامل اللي المفروض يدرسها المطور العقاري قبل لا يبدأ في أي مشروع جديد؟
0: طبعا أحد العوامل الذي يدرسها المطور قبل أن يبدأ, أول حاجة يدرس الموقع, أيضا يدرس البنية التحتية هل متوفرة وهل متزامنة بنية تحتية مع خلال التنفيذ, لأنه ممكن واحد ينفذ ويخلص ولكن البنية التحتية بعد ما جاهزة, فلا بد أن يكون في تزامن وفي تنسيق في خلال التنفيذ. هي هذا أهم شيء وأهم نقطة في خلال قبل التنفيذ.
1: إذا خلينا نقول أنت ذكرت الموقع اليوم وأنه عامل كبير ومهم. طيب بعض المطورين العقاريين عفوا يركزون على سرعة التنفيذ وسرعة البيع مش على الجودة, فايش رأيك في هذا الجانب؟
0: طبعا هذا الجانب مهم جدا, ونحن الحمد لله حققنا هذا الشيء, وكما يشاهدونه العيان وأيضا العملاء اللي معنا تميزنا في سرعة التنفيذ, وهذا سرعة التنفيذ يعطي يعني قوة أكثر في السوق وتستقطب أكثر من العملاء أنهم يشتروا معك في سرعة التنفيذ. طبعا كثير من المطورين الناس يعانوا منهم أنهم ما يسلموا في الموعد, وهذه تفقد قوتك في السوق. وعشان أنت تقدر تتميز وتقدر تنافس, هذا أحد العوامل المهمة جدا أنك تسلم حسب المدة الزمنية.
1: طيب هل لاحظت أن هناك في أي اختلافات اليوم في ما يحتاجه المستهلكين أو الأشخاص اللي بيستقرون في صلالة مستقبلا, سواء كانوا من سكان المنطقة أو من خارجها, إيش هي أبرز الأشياء اللي قاعدين يركزون عليه العملاء؟
0: طبعا شاهدنا أنه في تطور ملحوظ وتميز ملحوظ ما بين المطورين, وطبعا هذا السوق هو شكل الأفضل في السوق من ما بين المطورين في احتياجات الناس. طبعا في كل سنة تحصلوا شيء مختلف, يعني نحن أول كنا نبيع غرفتين وصالة, الحين لا والله غرفتين مع غرفة عاملة, فشوفنا احتياجات السوق أنه يحتاج كذا, فهذا تلاحظوه من خلال السنوات القادمة, كل ما تجي سنة نشوف إيش احتياجات الجمهور ونعمل على ذلك الأساس.
1: طيب ماذا عن وعي الجمهور اليوم كيف تشوفه؟
0: الوعي الجمهور ما زال يعني انه يشوف عدد مشاريع كثيرة, وطبعا الوعي الجمهور يعني انا اقول لك اقدر اقول 50% كذا معنا و 50% مش معنا, ولكن نحن نثبت ذلك في الواقع. عندما تثبت ذلك في الواقع الجمهور طبعا الكل راح نستقطبهم. طبعا نحن الحمد لله يعني دائما نعمل حملات تثقيفية, دائما نعمل حملات توعوية ما بين مجالسنا ما عبر القنوات وإلى آخره, بحيث أنه يعني أؤمنوا بهذه المشاريع أنه راح تحقق لهم مثل مرادهم.
1: طيب أحمد الذهب, كيف يتخيل عمان أو أحياء عمان في 2040؟
0: أنا ما أتخيل, أنا أشوفها. الحمد لله أشوفها إن شاء الله رايحة في ازدهار, أحياء متكاملة متماسكة, وأسر أيضا مثل ما يقولوا فيها ترابط اجتماعي مثل هذه الأحياء, وإن شاء الله مزدهرة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى مزدهرة وزاهية بناسها مثل ما قال وزارة الأسكان والتخطيط العمراني. اليوم مستقبل القطاع العقاري يعتمد على قدرة المطورين على تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وأيضا جودة التصميم واحتياجات السكان بما ينسجم مع خطط التنمية والتوسع العمراني في محافظة ظفار على وجه الخصوص ومدينة صلالة الكبرى. كل الشكر وتقدير لك الأستاذ أحمد ذهب مطور عقاري في شركة الذهب للتعمير على هذا اللقاء الجميل. مستمعين الأكارم كملين معكم في هلا كافيه. دروب السلامة أتمناها للجميع. فاصل وراجعي
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

صوت شكل أجيالا وليلة من الطرب الأصيل الخالد. احتفوا بالإرث الراسخ لكوكب الشرق أم كلثوم مع المطربتين المتألقتين مروى ناجي ويسرى محنوش، وهما تقدمان أغنياتها الخالدة في أمسية من الأناقة والإحساس والموسيقى التي لا تنسى في دار الأوبرا السلطانية دار الفنون الموسيقية يوم الأحد 18 من أكتوبر الساعة 7 مساء. احجزوا تذاكركم الآن عبر rohmascot.org.om. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي على هلا اف ام.
1: اليوم نلتقي مع شخصية تجمع ما بين الخبرة في الهندسة المعمارية والتطوير العقاري. أكيد المهندسة زينة الحارثية راح تتحدث معنا عن واقع ومستقبل القطاع العقاري السكني وعن العلاقة بين العمارة والتطوير وجودة الحياة. في البداية أحب أرحب بك المهندسة زينة وأهلا وسهلا بك في هلا كافيه.
2: أهلا أماني وأشكركم جدا على هذه الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية. إذن اليوم ما بسألك المهندسة زينة في ظل التطورات اللي قاعدة تطرأ على الجانب العقاري في كثير أسئلة يتسألونها الناس، هل نحتاج نبني وحدات سكنية، هل نحتاج نشتري شيء جاهز شقة ولا بيت، وأكيد يعني كثير من الاستفهامات حول هذا الموضوع. فكمطورة عقارية في الجانب السكني مهندسة زينة وبحكم خبرتك أيضا في الهندسة المعمارية، بداية أنت تتواجد كل سنة في المعرض، يمكن هذه السنة لأنه عندك مشاريع أخرى ما سكتنها، فأبي أعرف إيش أكثر شيء لفت انتباهك بهذا الجانب وإيش الأسئلة اللي اليوم ناس تسألها لما تزور المعرض.
2: سؤالك ما شاء الله يعني بحر، وأحاول أني أجاوب على قد السؤال يعني، وإن شاء الله بسترسل شوية في الحديث إذا تسمحي لي أماني. أولا راح أتكلم عن المعرض هذا. بالنسبة لي أنا هذا المعرض منصة جدا مهمة في قطاع واعد اللي هو قطاع التطوير العقاري. هذه المنصة تجمع الكثير، ما بس المطورين العقاريين، تجمع المطورين العقاريين، تجمع أيضا الشركات الهندسية، وتجمع أيضا اللي هو ملاك محلات البناء والمقاولات وهكذا. بانتعاش القطاع العقاري تلقائيا تنتعش القطاعات الثانية والجوانب الثانية مثل جوانب البناء، جوانب الإنشاءات، وأيضا المحلات التابعة لها. إذا جينا نتكلم عن القطاع العقاري، طبعا القطاع العقاري قطاع جدا واسع، تمام، وما يشمل بس الجانب السكني، يشمل الجانب السكني والجانب التجاري والجانب الصناعي، جوانب مختلفة، والجانب المكتبي أيضا. اليوم المطورين عندهم تنوع كبير في العرض، البعض يعرض مجرد فلل، وحتى الفلل تختلف مساحاتها وتختلف تصاميمها من مطور إلى مطور ومواقعها. البعض يعرض محلات تجارية ومعارض، والبعض يعرض مكاتب. فهنا العرض فيه تنوع كبير، وهذا التنوع يساعد المقبل على شراء العقار يحدد هو إيش بالضبط محتاج. هل محتاج عقار خلينا نقول سكني عشان يسكن فيه أو عشان يستثمره؟ وإذا يستثمره أيضا لازم يدرسها بشكل دقيق، كم حجم الاستثمار اللي راح يضخه في هذا العقار، إيش هي سنوات الاسترداد، وإيش هو العائد على الاستثمار أيضا. فكل هذه العوامل لازم يدرسها الواحد قبل لا يشتري أي عقار.
1: جميل. إذن هناك مفاهيم خلينا نقول وعدة جوانب لازم يركز عليها الشخص سواء كان كمطور عقاري أم حتى مستثمر أو شراي لهذه المكان أو البيت وغيره. بس هناك بعض الأخطاء اللي يقع فيها اليوم المطورين العقاريين، زين، وهل لازم إحنا اليوم نركز على سرعة البيع أم على جودة واستدامة هذا المشروع؟
2: في أخطاء يقع فيها بعض المطورين العقاريين أنهم يأخذ التطوير كتجارة بحتة. هو اسمه تطوير، يعني أنت لازم تطور هذا المنتج كعقار، وهذا المنتج مهم أنه يكون أيضا مبتكر ويلبي احتياجات المشتري، لأن في الأخير إحنا نصمم نبني نبيع للإنسان. هذا الإنسان إيش يحتاج؟ فمهم أيضا أنه يأخذ في الاعتبار احتياجات هذا الإنسان ويقدم له منتج يتناسب معه. بعض المطورين ما يراعي هذه الجوانب، فيشتغل تطوير ما يراعي كم المساحات اللي يحتاجها الواحد، ما يراعي التصميم المعماري، الإضاءات الطبيعية اللي تدخل في هذا العقار اللي عرضنا للبيع، التشطيبات المستخدمة في هذا العقار. فهذه العوامل كلها مهمة جدا أن الواحد المطور العقاري يراعيها، لأنه في الأخير ترى أنت كمطور عقاري هذا براند بالنسبة لك. إيش راح يخلي المقبلين على شراء العقارات يرجعوا لك مرة ومرتين وثلاثة إذا نجحت أنك تقدم منتج وجودته عالية؟ جميل. إحنا هنا نتكلم عن الجودة، ما نتكلم عن الكمية.
1: طيب اليوم خلينا إذا بركزنا على الكمية أيضا، قاعد أشوف الكثير من الأحياء السكنية الكثير من المطورين العقاريين خلال فترة زمنية قصيرة. العميل صار عنده خيارات كثيرة، فبالتالي هنا بعد أيضا مطور العقاري يبي يخلص في أسرع وقت ممكن، فبالتالي هو يقع في هذا الخطأ غصبا عنه. ولا وش رأيك؟
2: والله يعتمد، في مطورين يركزوا ما ينتقلوا إلى مشاريع الثانية إلا بعد ما يضمنوا أن نسبة الشراء في هذا العقار 100%، وينتقلوا وما يخلطوا أيضا التدفقات المالية والأمور المالية. الشراء لهذا العقار معناته خلاص أن الأموال راح تظل لبناء هذا العقار، حتى لو كان عنده حساب البناء البنك الضمان البنكي، وحتى لو كانت السيولة خلاص مكتملة لهذا المشروع. فيعتمد على البزنس موديل اللي عاملينه كل مطور، وأيضا خطته خلينا نقول في عقاراته.
1: حلو. طيب هل اليوم احنا محتاجين مباني أكثر أم محتاجين إلى وحدات سكنية أكثر؟ طيب إيش اللي يخلي المشروع هذا السكني ناجح وينبض بالحياة وزاهب ناسا؟
2: احنا محتاجين مدن ومناطق تم تصميمها بالطريقة الصحيحة وبأعلى المعايير، لأن هذه المدن وهذا الجهد قائمة فيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تم تكليف استشاريين حتى يصمموا هذه المدن معايير جدا عالية، ومن ثم تم تقسيمها إلى أحياء، وتم طرح الفرص الاستثمارية لهذا المطورين العقاريين سواء كانوا أجانب أو من السلطنة حتى يطوروا ويلتزموا بالمعايير اللي تم تخصيصها لهذه المدن. احنا طبعا محتاجين مدن مصممة بالطريقة الصحيحة وتحوي مباني بجودة عالية وتراعي هذه المعايير اللي حاطينها. والجميل أيضا لو نركز أن المدن هذه الجديدة اللي طالعة فيها كود بناء خاص بالمدينة نفسها، بحيث أنه يكون فيها هوية متكاملة للمدينة.
1: جميل جدا. وعلى طاري الهوية أيضا مهندسة زينة، ماذا عن الهوية العمانية؟ هل هي مجرد شكل على مبنى أم أنه هناك خصوصية أيضا لهذه المباني؟ أجدادنا كانوا يبنوا البيوت بمواد معينة وكانوا حتى يراعوا حركة الهواء وغيرها، يعني خلينا نقول اختراع بحد ذاته، براءة اختراع لربما. فكان اليوم احنا نحافظ على هذه الهوية العمانية وخصوصيتها.
2: طبعا هنا احنا ايش اللي ممكن يميزنا في التطوير؟ انه ما يكون تطويرنا نفس تطوير بقية الدول، كوبي بيست ننسخ. طيب احنا هنا مهم ايضا انه ما نفقد هويتنا احنا كعمان. ولما اتكلم احنا كهوية في عمان، إذا جينا نتكلم عن جنوب عمان غير عن شمال عمان غير عن شرق عمان غير، فكل محافظة عندنا يلها هوية تميزها. فمهم إن المشاريع اللي يعني يعملوها في هذه المحافظات تراعي أيضا هوية المحافظة نفسها. ولاحظت هنا في المعرض ما شاء الله تنوع هائل في المواقع، يعني عندنا مواقع في الجبل الأخضر، عندنا مواقع في مسقط، في الشرقية في البريمي. فحلو هذا التنوع، أن الواحد يقدر يكون عنده مرونة هو مقبل للشراء في أي محافظة بالضبط أو أي منطقة. وهوية أيضا لكل محافظة، يعني إذا جينا نتكلم عن هوية الجبل العالي في الداخلية طبعا تختلف تماما عن الثرية وتختلف تماما عن مدينة السلطان هيثم.
1: طيب ما بسألك الآن، إذا مسألة الاختلاف وعندنا وايد مدن وعندنا هذا التنوع، الشراي أو العميل لما بيفكر أنه يشتري مش للسكن وإنما للاستثمار، وين يتوجه برأيك؟
2: والله هذا أصعب سؤال يواجهني وكثير يتواصلوا معي. أنا ما أقدر أنصح للاستثمار، لأن الاستثمار لازم القرار يكون نابع من الشخص نفسه، ولازم يدرس حجم الاستثمار. إذا كان هو خلينا نقول فرد مقبل على شراء العقار، لازم يدرس المعطيات كلها بشكل واضح من المطور نفسه، هل راح يشتري والمطور نفسه راح يشغل له هذا العقار ويدير له إياه ويسلمه مثلا عوائد نهاية كل شهر أو نهاية كل سنة، يعتمد. بينما كمستثمرين على الحجم الكبير اللي ألاحظه أنه كثير أقبال في هذا المعرض من مستثمرين سواء عمانيين أو حتى من خارج السلطنة، وحابين يستكشفوا إيش هي الفرص الاستثمارية. ومثل ما قلت لك أنه القطاع هذا قطاع واعد وممكن القطاعات الثانية، فمجرد أنه يدخل المستثمر ويستثمر في هذا القطاع أكيد راح تنتعش معاه قطاعات ثانية.
1: جميل. طيب المهندسة زينة اليوم كمطور عقارية أيضا، إيش النصيحة اللي ممكن تقدمها لكل مطور عقاري اليوم بأنه ينجح في في في مسيرته وأيضا يكون قادر على المنافسة لسنوات أطول؟
2: أنا كمطورة عقارية في الجانب السكني أنصح المطور أنك لا تعملها تجارة بحتة، طور، خذ الكلمة مثل ما هي معرفة في المعجم الوسيط، تطوير، فيها تطوير، يعني طور، قدم شيء مبتكر ومنتج جودته عالية والفلوس جاية جاية إن شاء الله. كل ما اشتغل الإنسان وحط أهداف وأعلى بكثير من أنه بس يجني المال، كل ما جاءت الفلوس من حيث لا يحتسب.
1: جميل جدا، أهم شيء النية الخالصة والعمل بجودة يمكن هي اللي تخلي الإنسان يتوفق وينافس لسنوات طويلة. هذا السؤال أنا أسأله كل شخص قابله هنا في المعرض، بأنه كيف يتخيل عمان في 2040؟ فكيف تتخيل مهندسة زينة عمان في ذلك الوقت؟
2: أتخيل عمان أن تظل عمان، لكنها بحلة جديدة تشبه عمان بدون ما تفقد هويتها. مشاريع جديدة، مشاريع حلوة تخلي احنا اليوم لو نجي نفكر السياح لما ينزلوا أي بلد مهم بالنسبة لهم أنه يكون في هوية مميزة لهذا البلد، هذه الهوية هي اللي تخليهم يرجعوا ويشتاقوا أنه ما شفنا هذا الشيء إلا في عمان. لكن لازم يواكبوا، لازم أنه هذه المباني تكون مواكبة التكنولوجيا والحداثة بس ما تفقد هويتها الأصيلة.
1: جميل، يعني نكون في 2040 ولكن لا تزال المباني بهويتها العمانية
2: في 2040 والتطور قائم، لكن روح العمارة العمانية لا زالت قائمة.
1: جميل جدا، كلام جميل ومعبر وأيضا ينمع عن خبرة اليوم في مجال التطوير العقاري. فالمهندسة زينة خلينا نقول مشوارك طويل ومشوارك جميل، واليوم أنت منافسة عمانية، يعني امرأة في مجال خلينا نقول يهيمن عليه لربما العنصر الذكوري. فأنا اليوم يعني أتمنى لك كل التوفيق، وأنت قوية بإذن الله تعالى وإحنا دائما نفتخر فيك. فأكيد اليوم إحنا نخرج بفكرة بأن التطوير العقاري مش فقط مباني ووحدات نقوم ببنائها، وإنما بالقيمة اللي نضيفها للإنسان والمكان والمجتمع مثل ما قالت المهندسة زينة. فالمشروع الناجح والذي يستطيع أن يجمع ما بين جودة التصميم، الهوية والاستدامة والجدوى الاقتصادية أكيد، والأهم من ذلك أنه يقدم تجربة وحياة أفضل لسكانه. المهندسة زينة الحارثية مطورة عقارية وأيضا مؤسسة مشروع أو شركة زينة للتطوير العقاري، شكرا لك على تواجدك معنا.
2: شكرا أماني ويعطيكم ألف عافية على هالاستضافة.
1: شكرا.
0: هلا كافي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om. اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
0: كافي على هلا اف ام.
1: اليوم ايضا اكتوبر العمران هو فرصه لكل المصممين المعماريين والمخططين الحضريين انهم يتواجدون مش فقط كمطور عقاري ولا كمستثمر. اليوم ايضا هناك جانب اخر من هذا المعرض قاعد يحسن من قدرات، قاعد يطور من اشخاص. واعتقد اليوم عندنا اصيله البسعيديه وهي احد المشاركين في اكتوبر العمران كمصممة معمارية أيضا ومخططة حضرية، دعينا نقول تعمل اليوم في مدن والحديث عن المدن المستقبلية في سلطنة عمان. أهلا بك المهندسة أصيلة.
5: أهلا وسهلا.
1: اليوم تواجدك في أكتوبر العمران ليش مهم وليش أنت تنتظري هذا المعرض سنويا؟
5: أول شيء أنا مهم عندي أني أشارك دائما في أكتوبر العمران لأنه هو فرصة يجمع كل الناس المهتمين بالعمارة سواء كان زوار أو مطورين أو كانوا مشترين يبحثوا عن سكن. فبالتالي أنا لما أكون مشاركة في المعرض أفهم أكثر عقليات الناس وإيش احتياجاتهم وطلباتهم.
1: كيف تتخيلين المدن المستقبلية لسلطنة عمان طالما أنت اليوم قاعدة تعملي في مدن؟ فبالتالي اليوم هناك مجموعة من المخططات الهيكلية في في في السلطنة قائمة على هذا الجانب.
5: المدن المستقبلية حاليا قاسة تميل أنها تراعي احتياجات الساكن فيها أكثر من أنها تكون فقط هدفها مسكن عادي أو عشوائي. فغالبا صاروا يركزوا أكثر على كيف تكون جميع الخدمات في المدينة أو في المنطقة تخدم الساكن فيها، وكذلك نميل أيضا للاستدامة لفهم احتياجات السكان والاستدامة والحفاظ على الهوية العمانية.
1: جميل جدا. طيب اليوم لما يكتوبر العمران كل سنة تشهدين هذا كل سنة أيضا هذا المعرض، إيش أكثر شيء يسألون عنه الناس؟
5: أوكي. غالبا الناس تميل لأنها تعرف يعني كل شخص عنده احتياجات مختلفة، فالناس أغلبهم اللي يجيوا يدوروا عن سكن مريح يخدمهم هم، سواء كانت عائلة صغيرة عائلة كبيرة. فالناس اللي عندهم عوائل كبيرة يدوروا على عدد غرف معينة، الناس اللي عندهم أطفال يدوروا على منطقة سكنية فيها مدارس أو خدمات يعني تخدمهم هم كعائلة يعني. أيضا يبحثوا عن الاستدامة وكيف أن المنطقة ممكن أنها تخدمهم هم كساكنين.
1: جميل. طيب إيش هي رسالتك اليوم لكل الأشخاص اللي لسه ما زاروا الأكتوبر العمران؟ رسالتك يعني للمطور العقاري، رسالتك لطالب التصميم والمعمار، وأيضا لأي شخص اليوم حابب أنه يبحث عن مسكن أيضا.
5: أول شيء للجميع لازم يزوروا المعرض سواء كنت مطور سواء كنت طالب سواء كنت تبحث عن سكن، لأن المعرض أكثر يقربك للمطورين، يقربك للجهات المختصة، عشان إذا كنت تبحث مثلا عن سكن ممكن هم يفهموا بشكل أكبر إيش الاحتياجات اللي أنت تحتاجها، فممكن السنة الجاية يسوي دراسات على الأشياء اللي أنت تحتاجها ويطوروا المدن على كيف ممكن أنها تخدم الساكن فيها. كذلك للطلاب ممكن يتعرفوا أكثر على كيف ممكن أن يعني المدن هذه المستقبلية أنها تخدمهم هم، أو هم كيف يوظفوا تخصصاتهم في أنه كيف يخدموا المدن المستقبلية.
1: جميل جدا. مهندسة أصيلة المعمارية مصممة معمارية وأيضا هي مصمم حضري متواجدة ومشاركة في أكتوبر العمران، يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات الطيبة ونتمنى لك استمتاع طيب أيضا هنا في أكتوبر العمران.
0: هلا كافي على هلا اف ام.

إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: كافي على هلا اف ام.
1: هذه كانت جولة سريعة لهلا كافيه من أكتوبر العمران في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. متبقي يوم واحد على المعرض، أكيد هناك فرص وهناك خلينا نقول زوايا ومفاجآت حلوة وفعاليات طيبة، مش فقط للمهتمين في مجال العقار وإنما كل الأشخاص، سواء كنتوا كبار صغار عائلة عزابية خلينا نقول مطور عقاري أو مستثمر، كلكم اليوم في مركز عمان مؤتمرات والمعارض بتلاقون شيء يجذبكم على وجه التحديد، أنا متأكدة بهذا. فغدا الخميس هو اليوم الأخير، وغدا الخميس أيضا هو اليوم الأخير لتواجدنا في هلا كافيه من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. دروب السلامة، أتمنىها للجميع، مساءات طيبة ورائقة وحلوة عليكم مستمعينا ومشاهدينا. فمان الله.
0: بلاغ عاجل
2: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة تلهمك،
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
3: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.

0: المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض،

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك. إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
2: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي؟ ها أنا دليكم، بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
3: تجربة، نجاح، مشاعر، باختصار قصة إنسان.
2: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
4: خطوة بخطوة،
2: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
5: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: أسعد الله مساءكم أيها الأحبة الكرام، ومساكم الله بالخير والنور والسرور دائما وأبدا عبر أثير هل أفهم في مساءاتكم المتجددة وبرنامجكم المتجدد دائما كل أربعاء بين قوسين. بين قوسين ومساحة صوتية مرئية لمن يتابعنا عبر المنصات. في هذه المساحة لنلتقي من خلالكم بضيوف أعزاء يرافقوننا عبر الأثير في على طاولة الحوار والحديث عن الكثير والكثير من الجوانب الشخصية والجوانب الملهمة والقدوات لدائما ما نحرص على أن نصدرها للعالم أجمع. بين هندسة المدن وكتابة القصيدة امتدت رحلته من صور إلى الكويت والقاهرة وليفربول، وبقيت عمان حاضرة في منجزه. المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي ضيفنا لهذا اليوم، نفتح معه صفحات مشرقة ومشرقة جدا، ونستعيد الكثير والكثير من المواقف التي صنعت الكثير من سيرته الذاتية. مهندس، أسعد الله مساءك.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. شكرا لإذاعة هلا اف ام، الإذاعة التي لها تاريخ طويل ممتد في الإعلام المحلي. جزاكم الله ألف خير.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا على وجودك، وشكرا أيضا على وقتك اللي أثرت أن تكون.
1: أتشرف بوجودي معكم.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. يا حي يا قيوم احفظ لنا عمان. نعم. أبية تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان.
1: فلتسلمي عمان يا حرة المرام، حصونك الأمان، راياتك السلام، عهدا لك الولا يا موطن الكريم، شعارنا المصان على مدى الزمان، الله والأوطان والعز للسلطان، بعزة الرحمن وهديه القويم.
0: لهذه الأبيات ذكرى خاصة وخاصة جدا. أنا للأمانة يعني كذا تعمدت أن نبدأ اللقاء بهذه الأبيات لأني أدرك تماما وقعها على نفسك، وأيضا خصوصيتها الخاصة جدا لك وخصوصية المناسبة أيضا.
1: هذه الأبيات الحقيقة أعتز بها كثيرا، لأن كتبت لهذه المناسبة أن تكون النشيد الوطني العسكري العماني. وحكايتها أنني لم أعرف أن هذه الأبيات قد تم اختيارها إلا مصادفة. في يوم من الأيام كنت سائر في المركز التجاري أنجز بعض الأعمال، وإذا بالهاتف يرن فيتواصل معي شخص. أنت سعيد الصقلاوي؟ نعم أنا سعيد الصقلاوي. من أنت؟ قال أنا رامز جمعان. أهلا وسهلا بالعميد رامز جمعان.
0: نعم.
1: قال أنا أريد أقرأ عليك الأبيات. قلت له أي أبيات؟ قال أبيات يا حي يا قيوم. قلت له ما لها إيش فيها؟ قال لا، أريد أقرأها عشان أضبط التشكيل. قلت له يعني أنت هتلحن الأبيات وعندك أمر أنك تلحن الأبيات؟ قال أنت ما تعرف إن أبياتك اختارها جلالة السلطان تكون هي النشيد؟ قلت له والله ما حد خبرني ولا عندي خبر إلا من صوتك الآن ومن كلامك. لكن هذه فرحة كبرى أن يتم اختيار هذا النشيد. وأنا إن شاء الله أقرأ لك الأبيات. فأنا قرأت له الأبيات. أنا طبعا حينما صغت هذه الأبيات صغتها لكي تغنى في دقيقة، لأن هذا نشيد عسكري، ونشيد لا ينبغي أن يكون طويل.
0: نعم.
1: لأن الأغنية الطويلة دائما تكون أغنية طربية.
0: نعم.
1: فيها ارتياح وأريحية، بينما هذا النشيد يؤدي رسالة.
0: نعم.
1: والرسالة وطنية، فلا بد أن تكون على قدر الوقت المتاح لها ثم في مناسبة رسمية. فلذلك كتبت هذا النشيد، وحتى حينما أرسلته للجنة التي كانت تجمع هذه الأناشيد. طبعا هناك إعلان تم من خلال ديوان البلاط السلطاني وتم تشكيل لجان. هذا الإعلان اقتصر كتابة النشيد على الشعراء العمانيين، فشارك في هذه الكتابة عدد كبير من الشعراء العمانيين لكتابة النشيد. وحسب ما علمت من تقرير اللجنة أن اللجنة رفعت 5 أناشيد إلى جلالة السلطان قابوس، واختار جلالة السلطان قابوس هذا النشيد ليكون هو النشيد الوطني العسكري، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا كتبته بدافع المحبة وليس بدافع أي شيء، والحمد لله حظي بهذا الاختيار السامي، وهو تنشد به الآن حناجر الشباب العمانيين في القوات المسلحة المختلفة العمانية، وهذا أمر يعني يسعدني كثيرا. وأتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون الرسالة التي كتبت في هذا النشيد يعني تكون يعني متمثلة في قلب كل عماني بإذن الله تعالى.
0: من أفراد أسرتك يشاركك فرحة الاستماع لهذا النشيد وأنت تستمع فيه كل سنة كل عام في مناسبة وطنية غالية وطنية علينا؟ أكيد حتما ولا بد من يستمع إلى هذا النشيد يشاركك، يرسل لك الرسالة، يرسل لك
1: النشيد. حينما كتبته في مسودته الأولى أخذته إلى والدتي، كنت معتاد إن كل ما أكتب قصيدة جديدة أول من يستمع إليها هي والدتي.
0: هذا قبل لا تسلمه للجنة،
1: قبل أن تذهب إلى النشر أو يسمعها أحد الأصدقاء. فذهبت إلى والدتي وأسمعتها النشيد، فقالت قالت يعني توكل على الله والنشيد جميل وامضي فيه. فأنا أخذت النشيد وأرسلته وكتبت الملاحظة إن أنا كتبت هذا النشيد ليغنى في دقيقة ولا يغنى في مساحات زمنية أطول. ولذلك النشيد مكون من 3 مقاطع، مقطع الدعاء ومقطع عن عمان، والمقطع الأخير هو المقطع يتكلم عن الدعاء للسلطان والولاء للسلطان وللبلد عمان. بالتالي استكمل الرسالة التي هي مضمون هذا النشيد.
0: يعني هو ربما كذا واحد من أهم المنجزات اللي ربما كذا نفتخر فيه بشكل عام، وأكيد حتما ولا بد يشكل الكثير والكثير من منابع الفخر لك أيضا كشخص في هذه المناسبة. سألتك تحت الهواء أين تقيم، فقلت أقيم في مسقط. وصور تسكن فيه؟
1: شوف، صور لم تغادرني أبدا.
0: نعم،
1: منذ طفولتي وحتى الآن، وحملتها في غربتي حينما كنت ذهبت لدراستي في الكويت طفل صغير، وعدت من الكويت ثم ذهبت للقاهرة، وأينما ذهبت صور هي دائما معي. وهذه ملامحها وصفاتها وبيئاتها وناسها وعاداتها وتقاليدها وأمورها كلها متجذرة، وبالتالي يعني لم أستطع يعني أن أزيحها حتى قليلا. هي دائما تفرض نفسها في كل مشهد شعري علي. لا شعوريا أجد نفسي أكتب أبياتا تظهر شيء من ملامح مدينة صور فيها. وعلى كل يعني صور كأيقونة بحرية لها تاريخ عظيم وعريق، وأهلها لهم دور كبير في صناعة التاريخ البحري العماني بشكل كبير. هي يعني مستمرة إلى الآن وإلى يعني حتى ما بعد هذه اللحظة سوف تبقى، لأنها باقية في الشعر وباقية في الكتابات، وبالتالي لن تخرج منها أبدا.
0: وهي كذلك
1: مسقط لها أيضا مكانة خاصة.
0: نعم.
1: السبب إن أنا كنت وأنا طفل صغير أجي مع أهلي إلى مسقط.
0: نعم.
1: وكنا نسكن حينما نأتي إلى مسقط نسكن في ريام، ولذلك كنت أعرف مسقط قبل أن أذهب إلى الكويت وأنا طفل، وكنت أمشي على هذا الشارع، الشارع القديم، وكنت أرصد كل هذه الملامح، وسجلت هذه الملامح كلها في قصيدة أسميتها مسقط الزاهرة. تكلمت فيها عن ريام، عن الدوحة، منطقة الدوحة، عن مطرح، عن بيوت مسقط، عن الناس، عن المحلات أو الحوانيت أو الدكاكين اللي كانت. فشيء من هذه الصورة الكلية حاولت أن أضمنها في قصيدة عن مسقط خاصة بها.
0: تذكر شيء منها؟
1: وهي طبعا من استدعاءات ذكرياتي في الطفولة قبل أن أذهب إلى الكويت. حينما عدت من الكويت،
0: نعم،
1: وسكنت في فندق خليل جيست هاوس في مطرح، أول شيء تركت شنطتي في الغرفة في الفندق، وذهبت إلى سوق مطرح الذي كان هو خور بمبا. ذهبت إلى سوق مطرح أتفحص الأمكنة التي كنت أنا أعرفها وكانت صورتها مرتسمة في ذاكرتي.
0: هل كلام سنة كم كان؟
1: هذا الكلام تقريبا سنة 74.
0: نعم.
1: شايف؟ قبل أن أذهب إلى سور، بعدها ذهبت إلى سور.
0: هذا يعني حب مسقط طاغية.
1: كنت هذه العودة، أنا عملت رحلة واحدة.
0: نعم.
1: ذهبت وأنا طفل صغير، وعدت وأنا منهي الثانوية. في هذه الفترة لم أعد أبدا إلى عمان، إنما عدت وأنا شاب أنهيت الثانوية ومتجه إلى الجامعة. وبالتالي تعرف، لأن كان الأوضاع في السابق صعبة، الأطفال هم يخرجوا مرة ثانية، وإحنا يعني خرجنا، الله يسرنا الأمر وخرجنا. لكن فلذلك كان كثير من الأطفال الذين يخرجون لا يعودون يعني سنويا.
0: نعم.
1: إلى عمان.
0: تحدثت عن والدتك بالكثير من المسارات، وكان لها أثر كبير جدا في جوانب حياتك وأيضا. نعم. في الكثير من المسارات. بنتكلم عن هذا الموضوع مهندس، بس ناخذ فاصل بسيط وراجعين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد الترحيب ولمس الطيبة بكم دائما وأبدا عبر أثير هلا فم. ويعني كذا حديث شيقة جدا مع ضيفنا لهذا اليوم المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، ويعني كذا الكثير من الذكريات وما مر في طبعا في الكثير من المسارات الجغرافية الزمانية الأدبية، وأيضا يعني سر كذا هذا المكس العجيب ما بين مهندس في قطاع هندسة وما بين أديب وشاعر وصاحب كلمة وله الكثير من التجارب. مهندس أجدد الترحيب بك، مساك الله بالخير.
1: شكرا لك دكتور ماجد، شكرا لإذاعتها لأفهم على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يحفظك يا رب. ذكرت الوالدة يعني كذا في الكثير من المسارات، وكان لها وقع خاص جدا، وكان لها أيضا الكثير من البصمات في حياتك بشكل عام. مهندس،
1: الوالدة تعرف هي في الأصل هي معلمة قرآن،
0: نعم،
1: وهي مثقفة لأنها تقرأ، وكانت حافظة بالإضافة للقرآن كانت حافظة للشعر، سواء نعم. الشعر الشعبي أو الشعر الفصيح،
0: نعم،
1: وكنت أنا أستمع إليها دائما، أستمع إلى محفوظاتها التي هي تتلوها دائما، سواء كانت تتلو البردة أو تتلو بعض المقطوعات الدينية،
0: نعم،
1: وبعض الأشعار العامية، خصوصا كانت حافظة لشاعر من الشعراء القدامى بالعامية اسمه علي بن سعيد ولد الضبع، وهذا شاعر جنيبي من فخيذة بيان، وكان شاعرا مؤرخا، مؤرخ يؤرخ بشعره للحوادث التي كانت يعني تحدث في عمان، فكانوا كانت هي حافظة كثير من أشعاره، وأنا كنت أستمع إليها وأحفظ منها، بالتالي كان لها دور كبير في هذه في تكوين اللبنة الأولى، الذاكرة الأولى، البذرة الأولى، في غرس هذه المحبة للأدب وللشعر. طبعا مدينتنا صور كانت مدينة مليئة بالفنون، سواء فنون رجالية أو فنون نسائية أو حتى الفنون البنات، فبالتالي احنا كنا دائما نستمع إلى هذه الفنون، نذهب إليها نشوف الرسحة، نشوف الميدان، نشوف الفنون الأخرى، الفنون البحرية، أيضا النساء وحنا أطفال كنا أيضا نذهب ونشاهدهن وهن يغنن في مختلف فنونهن، وبالتالي تتكون معك هذا الإجماع الفني، هو لا شعوريا يعني يتسرب أو يتسلل إلى داخلك ويبقى مختزنا إلى أن تأتي اللحظة التي يخرج فيها هذا الفن، سواء من خلال الذائقة، من خلال الإيقاع، من خلال الموسيقى، من خلال أشياء كثيرة. فبالتالي هذه الظاهرة الفنية التي كانت موجودة وغير موجودة الآن، كانت موجودة وكانت سمة من سمات المدينة، مثل ما كانت السفن موجودة في البحر، تملأ البحر، تملأ خور البطح وتملأ الساحل، الآن السفن غير موجودة بمثل ما كانت لما كنا احنا أطفال وكانت تملأ، بالتالي هناك سمات تغيرت في المدينة من خلال تغير أمزجة الناس وثقافة الناس واتجاهات الناس.
0: ولكن مهندس، لا زالت الفنون موجودة لغاية اليوم يعني،
1: لكن موجودة. جيلي أنا أو أنا حملت هذا الكلام معي وما زلت يعني أتذكره ولا يغادرني، وما زلت أذكره في في في شعري تلقائيا وعفويا، وشكل هو في الحقيقة ذاكرة، ذاكر المكان، ذاكر للزمان، وذاكر الإنسان، نعم، كيف كان هو في هذه الحياة وفي ذلك الوقت.
0: فشكلت ذاكرة قوية جدا، خصوصا في مفرداتك ما بين شاعر وما بين أيضا كاتب ومتذوق للشعر في بداية حياتك،
1: نعم.
0: تذكر أول قصيدة كتبتها مهندس؟
1: أول قصيدة كتبتها وأنا في الإعدادية في الكويت،
0: نعم،
1: طبعا هذه القصيدة التي ممكن يعني تقرأ، لكن في المراحل في المراحل الأولى، المحاولات الأولى والإرهاصات الأولى، كتبت بالعامية في الابتدائية، فلكن لما انتقلت إلى الإعدادية قررت أني ما أكتب بالعامية، وإني لازم أكتب بالفصحى. فبدأت أكتب بالفصحى، فكتبت أول قصيدة تقول: اقتطف زهر الحياة وانظر الروض الجميل، واستمع تغريدة يشدو بها ناي الأصيل، والهو بين الروض وانظر غاية الدرب الطويل. هذه القصيدة، يعني هذه أبيات من القصيدة، هذه القصيدة حينما أنهيتها حملتها إلى مدرس اللغة العربية، وكان يعني من الإخوة الأساتذة المصريين، فأطلعته عليها قرأها وكان فرحا بها أشد الفرح. أخذ مني القصيدة وظل يدور بها على زملاء الأساتذة في المدرسة. أنا كنت في مدرسة حولي المتوسطة، في المتوسطة يعني الإعدادية، لأن كان نظام الكويت في ذلك الوقت 4 ابتدائي و4 متوسط و4 ثانوي، و12 سنة بس كانت هذا التقسيم. فأنا كنت في المتوسطة، فأخذ القصيدة هذه ويريها لزملائه وكان فرحا جدا. فانطلقت شرارة التشجيع من أول معلم لي في الشعر في هذا. قبل هذا المعلم كنت في الابتدائية أصغي إلى معلم سوري كان دائما يقرأ الشعر في إذاعة المدرسة، فكنت مأخوذا بطريقة قراءته للشعر وهو يتلو الشعر. ولذلك دخلت الإذاعة المدرسية وأنا في الابتدائي حتى أكون قريبا من هذه الأجواء. وحينما ذهبت للمتوسطة أيضا دخلت الإذاعة المدرسية، كنت يعني مسؤولا في الإذاعة المدرسية، وبدأت معي هذه الانطلاقة الشعرية. ثم بدأت أكتب بعد هذه القصيدة، بدأت أكتب أشعار، وشاركت في أول مسابقة شعرية على مستوى الكويت وأنا في الصف الأول الثانوي، بقصيدة اسمها الفدائي، قصيدة طويلة كتبتها عن الفدائي. في ذلك الوقت كان لا تسمى المقاومة، كان يسمى الفدائيون. فأنا كتبتها بعنوان الفدائي وحظيت هذه القصيدة بالمركز الأول على مستوى الكويت.
0: لمن كنت ترمز في قصيدتك مهندس؟
1: تقول مثلا القصيدة: هذا هو الحر الأبي، هذا ابن شعب العربي، قضى الحياة تائها مشردا بلا أبي، أقسم أن يعود رغم خصمه المغتصب إلى الديار والربا والكثب، وأن يدمر الحصون للدخيل الأجنبي، تراه كالإعصار في مشرقه والمغرب. قصيدة طويلة يمكن 30 بيت، شايف؟ فالقصيدة هذه يعني مثلت لأول مرة في حياتي أمام لجنة التقييم والتحكيم، فكانوا يسألونني عن القصيدة، عن قراءاتي، حتى يعني يطمئنوا إلى أن كاتب هذه القصيدة على الأقل عنده شيء من المعرفة ومن الفهم، أن تؤهله لكتابة هذه القصيدة. والحمد لله فزت بالمركز الأول في هذه القصيدة. وطبعا وزارة التعليم الكويتية في ذلك الوقت، التربية والتعليم، أعطوني جائزة وهدية في احتفال كبير. وأذكر أنه جاني يسلم علي، كان مدير النشاط المدرسي. مدير النشاط المدري اسمه عبد الباري الزواوي، كان من أعمام معالي قيس عبد المنعم الزواوي ومعالي عمر في فرع الكويت. فجاء سلم علي، طلع المسرح سلم علي، قل لي: أنت عماني؟ قلت له: نعم أنا عماني. قال لي: بارك الله فيك، وهناني ورحت. طبعا هو كان لابس عقال وكذا، وأنا كنت لابس اللباس الرسمي مع المدرسة.
0: نعم.
1: الذي كان عبارة عن بنطلون وأشياء من هذا النوع، كان لباس غربي يعني، بس هذا كان اللباس الرسمي.
0: ما الذي تبادر لذهنك وأنت يعني كذا يسألك أنت عماني؟ ما الذي أتى إليك في في في في تلك
1: منذ
0: الفترة؟
1: البداية أنا لم تخرج عمان. البيت والمجتمع والقبيلة،
0: نعم،
1: كلها تغرس فيك أنك أنت عماني، وأن هذه بلدك وهؤلاء هم أهلك، فبالتالي لا تخرج عن يعني لا تستطيع أن تنسلخ من هذا الغرس للهوية العمانية. يعني على صعيد المجتمع القبلي وتقسيماته،
0: نعم،
1: على صعيد الثقافة المحلية العمانية، على صعيد التاريخ العماني، أنت تأخذ في ده يعني تتشبع بتاريخ مروي كثير،
0: نعم،
1: من خلال الأسرة، من خلال البيت، من خلال القبيلة، من خلال الجماعة، كلهم يصبون فيك، يغذونك تغذية راجعة، بحيث أنك أنت تكون ممتلئ. لكن بدأت بالاطلاع على التاريخ العماني المكتوب، وأنا أيضا في مرحلة الإعدادية اشتريت أول كتاب في التاريخ العماني، وهو تحفة الأعيان، من شخص يدعى رحمه الله، يدعى حمدان بن ناصر الحرثي،
0: الله يرحمه يا رب.
1: هذا الشخص كان عنده دكان في منطقة الشعيبة، وكنت أنا أركب باص حافلة إلى حمدان وأشتري منه الكتب العمانية، فاشتريت منه تحفة العيان، واشتريت منه ديوان أبو مسلم مطبوع في طبعة القاهرة، وحصلت على بعض الكتب العمانية على سبيل الإهداء، مثل من عبد الرحيم الأستاذ الملقب بالأستاذ عبد الرحيم الخروصي، أهداني ديوان السوتالي، وشيخ سليمان السالمي أهداني كتاب مش تحفة العيان بحرية أهل عمان، هذه تحفة العيان بنهضة أهل عمان،
0: نعم،
1: وهي تحفة العيان بحرية أهل عمان،
0: نعم،
1: وأهداني كتاب سليمان بن سليمان السلطان، سليمان بن سليمان السالمي ديوان الشعري،
0: نعم.
1: فأنا حصلت مجموعة من العمانيين الذين يعني كان لهم فضل في،
0: نعم،
1: يعني مدي بمثل هذه المراجع التي مكنتني يعني من التشبع بالتاريخ العماني المكتوب مع التشبع بالتاريخ العماني المروي،
0: نعم،
1: من خلال الأسرة.
0: يعني تاريخ طويل جدا وكذا، اكتنز الكثير والكثير جدا من المحطات. راح نتعرف أيضا على المصادر الأخرى اللي شكلت هذه الحصيلة اللغوية لديك مهندس، ولكن كذا ناخذ فاصل بسيط جدا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
0: أجدد ترحيب بكم أيها الأحبة الكرام، وكذا أماسي جميلة جدا نلتقي من خلالكم أيضا بمجموعة كبيرة جدا من الضيوف كل أربعة، وضيفنا لهذا اليوم استثنائي واستثنائي جدا، يعني رجل مخضرم ما شاء الله، يعني كذا مر بالكثير من المراحل والكثير من المسارات المهنية والأدبية، وكانت له الكثير من التشعبات أيضا في الكثير والكثير من المسارات. المهندس سعيد الصقلاوي، وحديث كثيرة جدا عن محطات مشرقة وملهمة أيضا في الكثير من المسارات. وجدد الترحيب بك مهندس. مهندس، يعني ما هذا المزج العجيب جدا بين مهندس وأديب قارئ وتمارس العمل الميداني أيضا في الهندسة، وحصيلة لغوية رائعة جدا. يعني احنا نعرف دراسة الهندسة مختلفة كليا، لها مصطلحاتها، لها تشعباتها، لها مساراتها، لها الكثير من الأمور مختلفة غير عن الجانب الأدبي. كيف عملت هذه التوأمة العجيبة في المسار؟
1: أشكرك جزيلا على السؤال. الحقيقة احنا لو نظرنا إلى الهندسة باعتبارها معمار، سنجد أن الشعر والأدب أيضا معمار. نعم. يعني أنت حينما تكتب القصيدة فأنت تبنيها.
0: نعم.
1: ولذلك استعار النقاد مصطلح عمارة القصيدة، واستعار الفنانون مصطلح عمارة اللوحة الفنية. فبالتالي الفلاسفة القدامى أو الفلسفة القديمة جعلت من الفنون التشكيلية أنها تتكون من الشعر والعمارة والموسيقى والفنون التشكيلية. هذه الرباعية هي التي تسمى بالفنون، وبالتالي لارتباطها في في في في جوانب كثيرة. نعم. مع اختلاف وسائل التعبير بها.
0: نعم.
1: وبالتالي العمارة الشعرية لابد لها من كلمة، لابد لها من لغة.
0: نعم.
1: لابد لها من صورة، لابد لها من بيان، لابد لها من ثقافة. ما يمكن الشاعر يعني يبني وما يكون عنده ثقافة.
0: صحيح.
1: المعماري المهندس في العمارة لابد له من حصيلة أدبية وفكرية وثقافية حتى يستطيع أن يقوم بعمل البناء الهندسي والمعماري، لأن البناء الهندسي والمعماري يعكس الثقافة المحلية، الثقافة والبيئة المحلية. ولذلك حينما يدرس مهندس العمارة لابد أن يدرس جوانب عن البيئة، لابد أن يدرس جوانب عن الإنسان. هو يتعامل مع الإنسان، الشاعر يكتب للإنسان.
0: نعم.
1: والمعماري يصمم للإنسان، فكلاهما عندهم هدف واحد وهو. نعم. الإنسان.
0: وقدمت هذه الصورة يعني كذا البهية رائعة جدا في صورة إنسان تجمع الأديب والمهندس. أيهما الأقرب لقلبك مهندس؟
1: كلاهما له مكان. الشعر طبعا بدأ قبل الهندسة، بدأ يعني منذ الطفولة.
0: نعم.
1: الهندسة بدأت مع مرحلة الجامعة، لأن اختياري الهندسة هو اللي أنا تخصص. طبعا في الثانوية دخلت الجانب العلمي.
0: نعم.
1: لأن كان في علمي وأدبي، فدخلت الجانب العلمي وكنت أرسم، وكنت أحب أرسم بقلم الرصاص أكثر. ولذلك حينما دخلت الهندسة يعني الرسم الهندسي عوضني عن الرسم العام التشكيلي العام.
0: نعم.
1: فصرت أرسم في هذا في المجال الهندسي. أنجزت مشاريع كثيرة داخل السلطنة، سواء حينما كنت موظفا يعني مديرا لتخطيط المدن في وزارة الإسكان سابقا.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك حينما تفرغت لعملي الخاص في مكتب بيسان للاستشارات الهندسية.
0: نعم.
1: حيث يعني مارست الهندسة في التصاميم المعمارية بأشكال متعددة، وقدمت مشاريع كثيرة من ضمنها مشروع إسكان الإسكان الاجتماعي في جبرين المقابل قلعة جبرين.
0: نعم.
1: هذا يعني كان عبارة عن 100 وحدة سكنية وحصل على جائزة وزراء الإسكان العرب. فيعني وعملت يمكن تصاميم للمدارس، تصاميم لمساكن، مشاريع إسكان اجتماعي.
0: نعم.
1: مشاريع صناعية، مكاتب، مشاريع حتى عسكرية. ففي مشاريع كثيرة انعملت في، وهذا طبعا كل ما عملت مشروع كل ما أدركت أن المجال الثقافي هو مجال خصب لتنمية هذه المشاريع. بالتالي الثقافة تشكل أرضية مهمة للعمل الإبداعي سواء الشعري أو الهندسي.
0: على طار العمل الشعري مهندس، يعني كذا في بداياتك يعني كانت القصائد متفرقة هنا وهناك.
1: نعم.
0: ولكن قررت في كذا وله معينة بأن تجمع هذا الشتات في أول ديوان لك.
1: نعم.
0: أسميته بترنيمة الأمل.
1: ترنيمة الأمل.
0: نعم. شعورك وأنت تجمع كذا ما بين قصيدة غير مقروءة على حد تعبيرك طبعا في بداية حديثك لأول ديوان لك، ويصدر الديوان الأول ليرى النور مع كل هذه القصائد اللي كان أو تضمنه هذا الديوان؟
1: الديوان الأول صدر سنة 1975.
0: نعم.
1: كنت طالب في سنة أولى هندسة.
0: نعم.
1: وأصدرته وزارة الإعلام العمانية، وأنا كنت قبلها من الكويت أنشر قصائدي في جريدة عمان منذ أن تكونت الجريدة وبدأت تنشر.
0: نعم.
1: وبالتالي حينما جمعت هذه القصائد لنشرها في هذا الديوان، كانت هناك لجنة مكونة لمراجعة القصائد، تتكون من الأستاذ المرحوم المترجم محمد أمين عبد الله.
0: نعم.
1: ومن الأستاذ نجيب، برئاسة الأستاذ نجيب الزبيدي، وقرأوا هذه القصائد وأجازوها، وطبعت وزارة الإعلام على نفقتها في ذلك الوقت، وانتشر الديوان. والحمد لله من ذلك الديوان أخذت قصيدة كانت ضمن منهج معهد المعلمين، أول ما أنشئ معهد للمعلمين.
0: نعم.
1: أخذت من ذلك الديوان قصيدة تدرس في منهج المعلمين. لكن أنا مرت عندي فترة يعني متباعدة بين الديوان الأول والديوان الثاني يمكن 10 سنوات، سبب انشغالي في الدراسة، سبب عدم اهتمامي بجمعها في في في دواوين، وما كنت يعني ما كان هذا الجمع يشكل لي هاجس على إنه كثير. لكن حينما أصدرت الديوان الثاني الذي هو أنت لي قدر سنة 85، كانت يعني انتقالة أخرى عن الديوان الأول. ولكن من الديوان الأول الحمد لله أيضا المناهج العمانية اختاروا قصيدة اسمها تحية إلى عمان، كنت كاتبها وأنا طالب في المدرسة في الكويت، وتدرس للطلبة في في في هذا في في أخذت سنوات عديدة تدرس في المنهج العماني.
0: نعم.
1: تحية إلى عمان. أعتقد أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: يعني في 79 ومن ثم 85 وبعد ذلك في 99 أجنحة النهار، نشيد الماء في 2002، وصايا قيد الأرض في 2015، ما تبقى من صحف الوجد في 2020. نعم. وأخيرا طبعا نورة في 2020، وغارق يغني في 2022،
1: وبعده صادحا كالمآذن، بعده صادح كالمآذن، وبعد ديوان قادم إن شاء الله اسمه مدار الأسفار، وهكذا تمشي الأمور إن شاء الله.
0: من بين الدواوين اللي ذكرناهم اليوم أيهما الأقرب لقلب
1: المهندس؟ أنا أعتقد كل ديوان يحمل نفس خاص، تجربة خاصة.
0: هذه إجابة الشعراء،
1: مرحلة خاصة
0: دبلوماسية دائما.
1: لا مش دبلوماسية هذه حقيقة، لأن في كل ديوان.
0: نعم.
1: أولا تجربته الزمنية.
0: نعم.
1: والاجتماعية مختلفة عن الديوان الثاني، وحتى اللغة، يعني القارئ الذي يقرأ دين ديوان ترنيمة الأمل وديوان غارق يغني حاجد فيه تغير أيضا في اللغة، أو يقرأ ديوان صادح كالمآذن حاجد أيضا تغير في اللغة، وبالتالي هذا التغير هو نتيجة طبيعية أنا أتصور لنتيجة لبناء تراكمي ثقافي عند الإنسان، يعني يخرج في إبداعاته المتنوعة، وبالتالي صعب عليك أنك تقول أنا أحب هذا الديوان وأترك هذا الديوان، أو أحب هذه القصيدة وأترك هذه القصيدة، لأنك إذا قرأت القصيدة ستجدها لها يعني مناحيها المختلفة.
0: شدنا ديوان نورة في 2020. نعم. الاسم بحد ذاته ربما كذا له قصة خاصة. نعم. لديك.
1: يمتاز ديوان نورة عن الدواوين الأخرى بأنه عبارة عن قصيدة واحدة موزعة على 25 مقطع. بناء الديوان تبدأ القصيدة بكلمة اسمك، كل مقطع يبدأ بكلمة اسمك. المقاطع متفاوتة في الطول، لكن كل مقطع ينتهي بقافية نون. فهذا هم نتكلم عن البناء الهندسي. نعم. هذا البناء كيف يمشي، كل مقطع يحمل في ذاته أفكار مختلفة ومتنوعة، ولكن الجامع لهذه الأفكار كلها هو الاسم. اسمك يعني هذا الاسم، لأن حتى في نهاية الديوان في نهاية القصيدة تقول اسمك نورة نور نوران، اسمك فاتحة التاريخ وخاتمة الأوطان. يعني هذه المقطع الأخير الذي انتهى به الديوان.
0: من هي نورة؟
1: نورة هي إنسانة عزيزة علي، إنسانة عزيزة علي وإنسانة شاركتني الحياة كلها بحلوها ومرها. وهذه الإنسانة أنا حينما كتبت فيها هذا الديوان أو كتبت هذا الديوان هو يتمثل، يعني يتمثل كل الحياة بما فيها من جماليات بالنسبة لي أنا، وبما فيها من إبداع كما أنا أراه. وطبعا هناك الصفات العمانية كلها متمثلة تدخل في ثنايا مقاطع هذه القصيدة، ولذلك أنا أهديتها الديوان.
0: تقرب لك؟
1: نعم أهديتها، أهديت الديوان لها.
0: تقرب لك نورة؟
1: نعم تقرب لي. نعم
0: يعني أنت متحفظ جدا في
1: لا لست متحفظا، ولكن هي تعرف أن أنا أهديتها الديوان وهي طلعت عليه، وأنا كتبت يعني وألقيت هذه القصيدة في المغرب، وألقيتها أيضا في الكويت. وهي والقصيدة الحقيقة كما أقول لك يعني أنك أنت تبدأ الكلمة بالاسم. نعم. ثم تنتهي المقطع، كل مقطع ينتهي بالقافية الألف والنون، ثم يبدأ المقطع الثاني بالاسم وينتهي كذا. لكن المقطع هذا يحمل صور بصرية كثيرة. نعم. وصور نفسية، صور وجدانية، ويعني كثير من التعبيرات التي يعني تعكس تقديري أنا ولنورة.
0: الله عليك مهندس، الله عليك، الله عليك. كمية مشاعر كذا ربما كذا نختزلها وإحنا نستمع إليك، وأنت يعني تسرد السرد كيف ولو نقرأ ما
1: النورة.
0: أي من نورة يعني.
1: أنا ما جبت الديوان، لكن لعلي أشوف لك في التليفون إذا تسمح لي. يعني
0: خذ راحتك، ناخذ فاصل لغاية ما تشوفنا. طيب ناخذ فاصل بسيط كذا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
4: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع، واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
1: أجدد ترحيب بكم أيها الأحبة الكرام كذا في ما تبقى من الساعة الأولى من برنامجنا الأسبوعي، برنامج بين قوسين. ومعنا حقيقة شاعر ويعني أديب وصاحب كلمة ورجل رائع جدا حقيقة، له الكثير والكثير من المسارات يعني على الهواء في كثير من الأحاديث، وتحت الهواء أيضا في كثير والكثير من الأحاديث. مهندس، أجدد الترحيب بك مرة ثانية.
2: شكرا دكتور، أحسنت.
1: الله يسعدك يا رب. إن شاء الله تحت الهواء كنا نتكلم عن نورة، وأنت متحفظ جدا في الحديث عن هذا الأمر، ولكن للأمانة يعني وأنت تتحدث ويعني تسرد تفاصيل الديوان يعني عيناك تتحدثان قبل ما يتحدث لسانك أيضا، فودنا نخوض يعني كذا ولو نبذة بسيطة جدا من هي نورة، ولو نسمع كذا شطر أو شطرين كذا من القصيدة.
2: سأقرأ لك المقطع من نورة أو المقطع الأول.
1: تفضل
2: أو الثاني. خليني أقرأ الأول. أول أتحسس اسمك. احنا قلنا المقطع يبدأ باسمك،
1: نعم،
2: فهو هنا البداية.
1: نعم.
2: أتحسس اسمك المسف حرفا شكلا لونا جسدا روحا يمنى. أتمعنه فنا وأراقصه مرحا وأنادمه فرحا وأزهره معنا، وتهدهده القيثار تغنيه لحنا. يحلو أن أدمنه شوقا أن أرسمه عتقا أن أكتبه بضي العينين.

0: رضا يتسلسل نعمى في الشريان، فتعشب أيام وفصول، وتجود بساتين الأحلام هنا، وتفيض ضفاف العمر منى، وتسيح ينابيع الرحمة بشرا، وتضوع فراديس الحسنى ذكرا وحقول، تتفتح عن دنيا تتزاحم في دنيا الوجدان، أتفاءل حين أراه مضطجعا يتمشى في الحارات ويدلف من شباك النوم، يصحي أكمام الأجفان وتشيع ويشيع رسائل بهجته، يضاحك مزدهيا في كل مكان، يتمرأى في حوش البيت، يفحص أثواب الرؤيا، يسمع موسيقى الأسرار، ويقرأ بوح النخلات، يكشف عن وجد البسمات، وينسج دسمال الكلمات، يلون طهرا جدران الشرفات، يزين بالبركات زجاج النفس، ويشعل زيتون العرفان. هذا مقطع من قصيدة طويلة.
1: يعني ما بتخبرنا من نورة؟
0: نعم،
1: ما بتخبرنا من نورة؟
0: قلت لك أنا خلاص، نورة الآن في المقطعين يعني تخبر عن نفسها.
1: مهندس، ما هي القصيدة اللي كتبتها وتعتبر من قصائد الموقف، اللي يعني كذا حركت لديك الكثير من المشاعر، وأبت اللحظة إلا أن تخرج بقصيدة كذا تعتبر؟
0: لا، هو كما أقول لك يعني هي في قصائد كثيرة، يعني هذه القصائد ولدت لمسببات، يعني سواء مسببات اجتماعية أو مسببات غير اجتماعية، لكنها ولدت موجودة. وقصيدة التي يعني أنا أيضا كتبتها بعد عودتي من الكويت، وحينما ذهبت، أخبرتك أنا في الأول ذهبت إلى مطرح، ثم ذهبت بعد ذلك إلى صور. المشهد الذي تغير في صور عن ذاكرتي هو مشهد السفن التي كانت ترسو على خور البطح، وفي خور البطح وفي ركيبة وفي السواحل. وحينما أتيت لم أجد تلك السفن راسية، وإنما وجدت بعض منها خلص وقد يعني أصابه الزمن بالوهن والتعب. هذا المشهد أثر فيه كثيرا. وكتبت قصيدة أسميتها ترجيع. ترجيع بمعنى استعادة الغناء باللغة الفصحى أو اللغة العربية. فتقول القصيدة: وأبعث مع هبوب الكوس آهاتي وأشجاني إلى من هز أحشائي هواها شق كتماني، وشاغلني صغيرا كنت شب اليوم نيراني، وألمح في الدجا سنبوقنا ما زال منتظرا، وما زال الهوى في صدره للبحر مستعرا، ينادي النوخذ لكنه قد غاب واندثرا، وأنجره العظيم بجسمه الداء الخبيث سرى على لباته المجداف، يبكي عمره الخضرا، يداعبه أبي والدهر خلى كفه حجرا، يسافر والدي في العمر منتشيا ومعتبرا، يجوس بطرفه الأيام باطنها وما ظهرا، هنا جدي هنا عمي وخالي عاد منتصرا، زهور الحب في بلدي خرجنا

0: بأثواب مشى التاريخ في خيطانها عبرا، يرجعنا الأناشيد التي قد ماثلت زهرا على أنغام ميدان ودندان سمت صورا. وهكذا يعني.
1: الله عليك مهندس، الله عليك. لمن تستمع ولمن تقرأ من الشعراء الحاليين؟
0: أقرأ كل شعر، أقرأ شعر باللغة بالإنجليزية، أقرأ شعر بالعربية، أقرأ شعر مترجم عن اللغات الأخرى، أقرأ الشعر. أنا أحب قراءة الشعر، وأحب الاطلاع على تجارب الشعراء، وأحب الاطلاع على سيرهم. وبالتالي منذ طفولتي وأنا أقرأ لمختلف الشعراء، فبالتالي هؤلاء الشعراء هم يعني أيقونات لمجتمعاتهم وصور حافلة عن تاريخ مجتمعاتهم وعن مستوى اللغة والثقافة في هذه المجتمعات.
1: ماذا كتبت في مصر؟
0: في مصر كتبت قصيدة بس لا أذكرها الآن، نشرتها في أحد دواويني. وكتبت في أول رحلة إلى مصر كتبت قصيدة عاطفية أيضا، نشرتها في ديواننا ترنيمة الأمل.
1: نعم.
0: وكتبت قصيدة في تونس، وكتبت في يعني في بعض المدن، كتبت في الأردن، كتبت في مثل ما قلت في مسقط، في ريدان، في صلالة، في ظفار.
1: نعم.
0: كتبت أيضا قصيدة كبيرة. وأحيانا يعني تستدعيني الظروف إني أكتب. كتبت الإسكندرية قصيدة أيضا ترجمت إلى الفرنسية ونشرت في كتاب أنطولوجيا عن في فرنسا في باريس.
1: نعم.
0: عن الإسكندرية. شارك في هذا الكتاب شعراء من مختلف دول العالم، وكنت أنا من عمان مشارك في هذه القصيدة. تكلمت عن قصيدة في الإسكندرية، تقرأ أنت تاريخ الإسكندرية كلها، جالينوس وكليوباترا كل مفرداتها الحضارية يعني إلى آخر الأعلام الذين كانوا فيها يوسف شاهين والسيد مرسي، وحتى الكلمة المستخدمة في الإسكندرية كلمة أيوه أنا وظفتها أيضا في القصيدة وأدخلتها فيها. وبالتالي تقدم صورة عن هذه المدينة.
1: نعم.
0: وكتبت قصيدة في مسقط طبعا أيضا من القصائد التي أعتز بها، لأنها تتكلم عن جزء من طفولتي، وتتكلم عن مسقط اللي حررها سلطان بن سيف بن مالك اليعربي سنة 1650 ميلادية من البرتغاليين، وتتكلم عن مسقط التي زينها السلطان قابوس وجعلها عروس في عيون العالم، درة كل من ينظر إليها ويهفو إليها. فهذه مسقط يعني،
1: وهي كذلك دائما وأبدا، مسقط الدرة، مسقط العروس، ومسقط دائما وأبدا الجميلة الزاهية الباهية في كل حللها وكل.
0: نعم.
1: صورها.
0: كتبت
1: دائماً
0: كل هذه الصفات وهؤلاء الناس اللي اشتغلوا على هذه المدينة.
1: نعم.
0: وعن ناسها قلوبهم البيضاء ومبانيها وأشياء، كل هذا الكلام يعني أنا سجلته في هذه القصيدة في لغة شعرية.
1: نعم.
0: لتحمل صورة عن مسقط.
1: قلبك الأبيض مهندس، يعني كذا حديث رائع جدا وتفاصيل كثيرة جدا خضناها في الساعة الأولى من بين قوسين في هذا المساء. تسمحنا كذا نأخذ استراحة بسيطة ونرجع إن شاء الله نستكمل ما تبقى من الساعة الثانية من بين قوسين.
0: شكرا.
2: بين قوسين.
3: بين قوسين
2: مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.

0: أجدد ترحيب بكم وكذا أماسي طيبة رائعة جدا نلتقي بكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم الأسبوعي برنامج بين قوسين. ضيف استثنائي كالعادة وأحاديث رائعة جدا. أنا متأكد تماما لمن يستمع لهذا اللقاء يعني كذا يود لو يطول اللقاء كذا لمساحات قادمة, ولكن للأسف شديد كذا مرتبطين بجدول معين, ف يعني لكل شيء بداية ونهاية, بس احنا راح ناخذ كذا مساحة صوتية يعني كذا ممتدة ان شاء الله. المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي, وايضا هو صاحب كلمة وصاحب قصيدة وصاحب يعني كذا ثقافة لغوية زاخرة وزاهية في الكثير ايضا من المسارات. الله يسعدك يا رب ان شاء الله. مهندس, كانت لك الكثير من الذكريات في بداية حياتك. نعم. وأكيد صنعت أيضا الكثير والكثير من مساراتك. نعم. التقيت بالمغفور لو طيب الله ثراه جلالة السلطان قابوس بن سعيد. نعم. في مصر. نعم. وكانت لك ذكرى خاصة أيضا في هذا الموضوع. نعم.
1: الحقيقة يعني كانت هذه مناسبة يعني فارقة وجميلة. في ذاك الوقت أنا كنت رئيس نادي طلبة سلطنة عمان في القاهرة. نعم. وجاء جلال السلطان قابوس رحمه الله إلى القاهرة في عهد المغفور له أنور السادات, رئيس أنور السادات. وتجمعنا إحنا مجموعة من الطلبة العمانيين أعضاء النادي وغير أعضاء النادي للقاء السلطان قابوس, وأنا يعني أعددت كلمة وألقيتها أمام المقام السامي, ولاقت الكلمة استحسان المقام السامي, ونشرت هذه الكلمة في على مستوى إعلامي كبير في الصحف العربية وغيرها, وحتى الصحف المحلية منها مجلة العقيدة منها غيرها وكذا. فيعني كانت المرة الأولى التي أنا يعني أتشرف فيها بلقاء المقام السامي جلالة السلطان قابوس, وهذا يعني غرس انطباع كبير في رؤيتك للسلطان قابوس. يعني حينما تراه يعني تزداد إعجابا بما تسمع منه, الرؤية تزيدك إعجابا بما تسمع من أحاديثه وأنت لا تراه. حينما تسمع حديثه تعجب بأحاديثه, وحينما تراه تزداد إعجابا أكثر به, بخلقه, بنقاء الكلمة اللي تطلع, نقاء الموقف, محبته, محبة ترى محبة السلطان قابوس لشعبه وأبنائه في عينه, تظهر في بريق عينه تلمع هذه المحبة. فكان أن بمجرد أن أنهيت كلمتي أثنى عليها ورحب بها وشكرني, فطبعا هذه بالنسبة لي يعني كان وساما كبيرا إني أنا أقف أمام هذا المقام ومتحدثا باسم إخوتي طلبة وزملائي طلبة سلطنة عمان, ومعبرين عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا لجلالة السلطان قابوس ولحكومة سلطنة عمان على ما يعني أعطته وأسدته لنا في هذه المرحلة العصيبة.
0: تذكر بعض من التفاصيل اللي ألقيتها والكلمة اللي أيضا صغتها في تلك الفترة مهندس؟
1: الكلمة كانت تتضمن أنك كيف بدأنا نصبح وكيف كنا قبل.
0: نعم.
1: يعني كيف كنا قبل السلطان قابوس, ونحن كنا يعني إحنا حين جينا إلى القاهرة يمكن جينا أكثر من 60 طالب.
0: نعم.
1: من بلاد شتى, في ناس جاوا من موسكو, في ناس جايين من قطر, في ناس جايين من الكويت, في ناس جايين من السعودية, في ناس جايين من العراق. نعم. كل عمانيين لا نعرف بعضنا, ولكن تجمعنا في القاهرة وتآلفنا كأننا نعرف بعضنا من سنين.
0: نعم.
1: هذه الألفة لم تكن لولا أن الحكومة العمانية سخرت لنا بعثات دراسية كي ندرس نحن في القاهرة.
0: نعم.
1: وبعد ذلك لزملائنا الذين راحوا إلى أمريكا وراحوا إلى دول أخرى ودرسوا, بالتالي هذا المنحة كان في الأول يعني قبل مجيء السلطان قابوس لم يكن يسيرا وسهلا.
0: نعم.
1: من يحصل على منحة لدراسة دراسة الجامعة ليس كل الناس يحصلون عليها، ولكن تسهلت هذه الأمور وتيسرت لنا، وبالتالي انتقل العماني من صورة إلى صورة، من مشهد إلى مشهد، من شخصية إلى شخصية. هذه الانتقالة عملها السلطان قابوس في الشباب العمانيين الذين واكبوا انطلاق هذه النهضة المباركة من جيلي أنا واللي جوا بعدي. يعني
0: التقيت بالكثير من الشخصيات في مصر، كانت أيضا لك الكثير من التجارب. من هي الشخصية اللي تذكر بأنك يعني كذا التقيت بها وشكلت لك يعني أثر كبير في في في في حياتك بشكل عام؟
1: من الشخصيات التي أذكرها ولها أثر كبير في نفسي هو شخصية الشيخ أحمد بن محمد النبهاني في الكويت. حينما كنت طالبا وكنت أدخل مسابقات في المهرجانات الشعرية التي تقيمها الوزارة، وكان حظي أو نصيبي أو توفيق من الله سبحانه وتعالى أني أحصل على المراكز الأولى. فما كان من الشيخ أحمد إلا أن ينتبه إلى هذه ويهتم بهذه الموضوع ويقيم لحفل تكريم في السفارة العمانية، وكان هو أول سفير عماني في السفارة العمانية في الكويت. وطبعا هذا ترك أثر كبير في نفسي، بل حينما عاد إلى مسقط في زيارة إلى مسقط وأجريت معه أجرت معه جريدة عمان لقاء صحفيا، ذكرني بالاسم، ذكرني بالاسم باعتباري كطالب يعني متميز في المرحلة في الكويت. من الشخصيات الأخرى التي أثرت في أو التصقت بها في عمان هي شخصية معالي المغفور له السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. وهذه الشخصية يعني أنا تعلمت منها الكثير، وكنت دائما الزيارة له، وكنت يعني أحظى بكثير من المرويات الثقافية التي كان يعني هو يرويها، وكان يرفض تدوينها ولا يقبل أن تدون، ولكنه يسمح فقط بالرواية الخاصة. فبالتالي هذه الشخصية أنا أيضا كتبت عنه قصيدة في ديواني أظن ما تبقى من صحف الوجد، قصيدة كلما أراك في الكلام، فهذا قصيدة رثاء اللي معالي السيد محمد بن أحمد. أنا التقيت فيه قبل وفاته، آخر لقاء بيني وبينه قبل وفاته بفترة يعني قصيرة في منزله، ورحمه الله. يعني هذه من الشخصيات الهامة التي ينبغي فعلا أن تسلط الضوء على سيرتها الحافلة بالمنجزات الكثيرة، الشخصية التي لا تتكلم عن نفسها ولكنها تعمل وتشتغل وتؤدي أدوار سياسية كبيرة في البلاد.
0: نعم. لمن تدين بالفضل مهندس؟
1: أدين بالفضل لهم كلهم، كلهم، من معلمتي في القرآن المرحومة ثنية بنت عبيد بن سالم التي كانت تعلمني القرآن في صور قبل ذهابي للكويت، وتعلمني الكتابة أيضا قبل ذهابي للكويت. فأدين لها بالفضل، هي في الأول، ولوالدتي ولكل الشخصيات المعلمية، ومعالي السيد محمد، معالي الشيخ أحمد بن محمد، مجموعة كبيرة من الناس، من الناس كثيرين التقيت بهم وكلهم لهم فضل علي. يعني كل واحد له إسهام بطريقة أو بأخرى، سواء كان صديق أو كان كاتب أو كان إعلامي أو كان أديب. يعني إحنا يعني مثلا كنا في السبعينيات حينما كنت أعمل في الإعلام في الفترة الصيفية، كان مدير الإعلام في ذلك الوقت المرحوم الشيخ عبد الله بن صخر العامري. هذه الشخصية لا تقابلك إلا بابتسامة، يعني أنت مجرد ما تسلم عليه يسلم عليك ويعني يتبسم في وجهك. فبالتالي هذه الشخصيات العاملة بجد، يعني الشيخ عبد الله بن صخر العامري كان دائما يلقي تقرير الإذاعي في السبعينيات، وكانت الأوضاع يعني شوية صعبة، ولكن كان هو متولي هذه المهمة، وله دور كبير في مجال الأغنية، في مجال الفنون. وهؤلاء كلهم يعني أنا تعاملت معهم رغم أن فارق السن بيني وبينهم كبير، يعني هم أنا بمثابة ابن لهم، لكنهم كانوا أصدقائي ويعني وقريبين مني، ولذلك يعني أخذت منهم كثيرا ولهم فضل علي.
0: ما الذي دار بينك وبين إمام الأزهر الشريف في مصر وأنت تلتقي به في أثناء فترة وجودك في مصر؟
1: أطال الله في عمره، أنا التقيت فيه في مشيخة الأزهر مع ضمن وفد اتحاد الكتاب العرب. وطبعا أنا درست في الأزهر، فإذا هناك في حنين. حينما درست أنا في الأزهر كان شيخ الأزهر شيخ عبد الحليم محمود. في نفس المكان، المنطقة تطلق الدراسة، أنا درست السنة الأولى هناك. والخمس سنوات الأخرى انتقلت فيها إلى منطقة مدينة نصر حيث توجد كلية الهندسة. ولكن في هذه المنطقة كانت هناك الدراسة التأهيلية الأولى فيها. يعني أنا تكلمت معه عن اعتزازنا بالأزهر وعن ما غرسه فينا وما أرفدنا وزودنا به من معلومات وثقافة إسلامية، يعني جعلتنا يعني نميز بين أشياء كثيرة تدور حولنا هنا وهناك، وبالتالي نحن يعني نحمل الرسالة الثقافية، رسالة المحبة ورسالة السلام بين الناس وبين الأخوة. وهذه طبعا بسبب التغذية التي كان الأزهر يقدمها لنا في الثقافة العامة التي كان يعطينا إياها، خصوصا على مدار ست سنوات نحن كنا ندرس بالجانب المواد الهندسية ندرس مواد إسلامية، منها القرآن، منها الفقه، منها أمور أخرى تتعلق بالفلسفة الإسلامية. فكل هذه الأمور كانت يعني تصب في صالحنا، وإن كنا في ذلك الوقت نشعر بتذمر، لكن أدركنا هذا بعد أن تخرجنا، إن ماذا نحمل نحن وماذا استفدنا من دراستنا، وأدركنا بعد تخرجنا. وأذكر كلمة أثرت فيها كثير، وهي كلمة الدكتور خالد أحمد علام، الأستاذ الذي تعلمت منه فلسفة الهندسة، قال: ونحن طلبة مجتمعون نشتكي طبعا من طول المنهج ومن المعاملة القاسية التي كان يعاملونا بها كطلبة، فقال لنا: بعد تخرجكم سيظهر من هو المهندس من غير المهندس. فطبعا احنا كشباب يعني اغضبتنا هذه الكلمة، اذا احنا ندرس ست سنوات على ماذا ندرس يعني، اذا مش هنطلع مش مهندسين يعني.
0: صحيح.
1: قال: لا، قال: المهندس هو من سيستمر في ممارسة مهنته وممارسة تثقيف نفسه في مهنته وممارسة الاستزادة، وغير المهندس هو من يبحث عن مكان آخر، وبالتالي يصبح عنده شهادة هندسة لكنه غير مهندس. فهذه أيضا أثرت في الكلمة وجعلتني متصلا بالجمعيات الهندسية العالمية، سواء جمعية المعماريين الأمريكية، سواء جمعية الرويال انستيتيوت اوف بلانينج في بريطانيا. كلها جعلتني يعني متواصل، واخذت العضوية عندهم ومتواصل على ما يحدث من جديد في هذه المؤسسات وما يطرحونه من افكار جديدة.
0: ليش قررت تروح ليفربول يعني من كل الدول الأخرى المعنية بقطاع الهندسة؟ وأيضا
1: سؤال حقيقة ممتاز وجميل يعني مهم بالنسبة لي. أولا، ليفربول، مدرسة ليفربول في الهندسة التخطيط العمراني هي أول مدرسة في العالم قامت بتدريس هذه، وهم يعني يطلقون على هذا التخصص يطلقون عليه سيفيك وليس سيفل وليس إيربن، وإنما يطلقون عليه سيفيك بلانينج، أي تخطيط مديني. سيفيك، شوف مش سيفل مدني، سيفيك مديني. فهذه أول مدرسة في العالم تدرس هذا، بالتالي خبرتها الطويلة العريضة في هذا المجال. ثم كثير من الأساتذة الذين يعني درسوني في جامعة الأزهر، ومنهم الدكتور أحمد، الدكتور أحمد مختار، يعني كان تخرج في هذه الجامعة، ومجموعة كبيرة منهم تخرجوا في جامعة ليفربول بدراساتهم العليا. فكان هذا عندي رافد أنا من ما منذ أن كنت طالبا. وحتى أن أيضا نصيح الدكتور أحمد خالد علام الذي ذكرته هنا، قال رغم أنه كان أستاذا لمادة التخطيط، التخطيط الهندسي في جامعة إلينوي في شيكاغو، إلا أنه قال لي اذهب وادرس في أوروبا، لا تذهب لتدرس في أمريكا. فأنا أخذت بهذه النصيحة واخترت ليفربول، والحمد لله توفقت في دراستي. وكنت أنا، إحنا كنا شخصين، بعد سنة زادوا شخصين. كنت في الأول أنا والدكتور أحمد ظفار رواس من جامعة السلطان قابوس، يأخذ دكتوراه في الفيزياء، وأنا أخذ في التخطيط في التصميم الحضري والهندسي. بعد ذلك أصبحت الآن جامعة ليفربول تعج بالعمانيين، بكثرة الطلبة العمانيين الذين يدرسون في هذه الجامعة، وهي جامعة عريقة يعني عمرها أكثر من 300 سنة، تهتم كثيرا بالجودة وبالعمل، وتقدر الطالب العامل، الطالب الذي يعمل ويشتغل تقدره وتهتم فيه وترعاه، ولدرجة أنه لا تتركه إلا ويكون متمكن من تخصصه. وأنا الحقيقة استفدت يعني كثيرا من وجودي في الجامعة ودراستي في الجامعة، دراستي العليا هناك في هذه الجامعة.
0: يعني شخص نفسك مهندس، يعني جاب أقطار الأرض ربما من عمان للكويت لمصر ومن ثم لليفربول، أعتقد ما كان في إشكالية في مسألة الجانب الثقافي والحضاري ومسألة الاندماج، خصوصا أنك عايشت أكثر من بيئة. ولكن أكيد في مشاهد أو مواقف كذا مريت عليها وأنت كذا في هذه المرحلة الحساسة في حياتك، وأنت كذا تدرس قطاع مختلف وأيضا تستكمل دراستك الجامعية، لو نروح لبعض المواقف اللي مريت عليها كذا في حياتك أو في أثناء فترة وجودك.
1: المواقف اللي أكثر يعني أزعجتني شوية في البداية، لكني حاولت أني بالصبر أتغلب عليها. طبعا أنت لما تخرج، أنا خرجت أدرس وأنا كنت متزوج وعندي أولاد ثلاثة، وتارك زوجتي هنا، وذهبت لهناك، ولأول مرة في حياتي أسكن في سكن جامعي أو في سكن طلاب. فلقيت نفسي إن أنا مسؤول عن نفسي بكل الأشياء. الحجرة التي أعطيت إياها كانت لا تتعدى مترين ونص عرضها. لوحدك حينما تجلس في الغرفة تشعر باكتئاب، فكنت أتغلب على هذا الاكتئاب بأني أخرج للدراسة أو أذهب للسينما يوميا. أخرج يعني أذهب عند أصدقائي، أشتغل على الكمبيوتر، أدرس، لأن ما كان عندي كمبيوتر، فكان عندي زميل سعودي أنا أستفيد من الكمبيوتر، كان عنده كمبيوتر ماك ماكنتوش، فأستفيد من الكمبيوتر وأشتغل عليه الأعمالي. وإذا ما عندي شغل يعني ما حابب أشتغل، على طول أذهب إلى السينما، لأن الغربة والوحدة والمكان الذي أنت فيه يعني سوف يصيبك بحالة نفسية. فكنت أتغلب على هذه الأشياء بالخروج من المكان واللجوء إلى مكان أرحب، إما أروح للسينما، إما أروح للسوق أتمشى في السوق وأشرب قهوة وأرجع، وإما أروح أزور أصدقاء عندي في السكن، أنتقل من غرفة إلى غرفة إلى أن يحين وقت النوم، أعود إلى النوم وأقوم الفجر، فأقوم الفجر أبتدي أذاكر وأذهب بعد ذلك إلى الجامعة. الجامعة كانت تبدأ عندنا من الساعة 9 الصباح للساعة 5، عندنا فترة راحة فقط هي راحة الغداء بساعة. فراحة الغداء الساعة يعني أنت أروح أرجع إلى الغرفة أعمل لي ساندويتش توست وأرجع مرة ثانية. فكانت ثانيا الجانب الآخر أنك تجد نفسك أنت تقوم بكل شيء، لا تستطيع أن تأخذ مثلا ملابسك إلى المغسلة لأنك حتدفع فلوس كثير، فلازم تغسلها بنفسك وتكويها بنفسك. فأمور كثيرة تدير نفسك بمقدراتك التي هي متاحة لك بحيث أنك أنت تمشي أمورك.
0: تحب الطبخ مهندس؟
1: نعم
0: تطبخ؟
1: نعم كنت أطبخ أنا يوميا، أطبخ أرجع الساعة 5 نجتمع أنا وزميل لي في السكن. نعم. من تايوان، زميل صيني من تايوان، أنا ويا نلتقي ونطبخ ونأكل مع بعض، كل واحد فينا يأكل أكله، وفي من بعض الزملاء اللي يجوا يشتروا أكل جاهز وسخنوه، وكلنا نعيش نفس هذا الجو يعني، لأن مخصصين هم سكن، الحمد لله أنهم مخصصين سكن لطلبة الدراسات العليا.
0: نعم.
1: وسكن غير عن سكن طلبة البكالوريوس.
0: نعم.
1: هذا كان شوية صعب.
0: إيش وجه الصعوبة كان في مهندس؟ إيش وجه الصعوبة؟
1: الصعوبة لأن مثلا إحنا في طلبة الدراسات العليا كانت الشقة مكونة من 6 غرف صغيرة.
0: نعم.
1: على الأقل فيها حمامات لستة أشخاص. بينما هناك حمامات جماعية وأمور كثيرة يعني.
0: نعم.
1: وكوريدور طويل وتجد هذا يصرخ وهذا يزعج.
0: نعم.
1: يعني شوية مريحيننا إحنا.
0: طيب تجربة أيضا واحدة من أهم التجارب الرائعة جدا وربما كذا اللي أعتقد بأنك تحتفظ فيها هي فترة وجودك تحت قبة مجلس الدولة.
1: نعم هاي تجربة يعني حقيقة يعني جميلة في وجودي في مجلس الدولة.
0: نعم.
1: كنت أنا عضو في اللجنة الثقافية.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني في هذه التجربة في هذه الفترة يعني استطعنا أن نقدم ما وفقنا الله به أن نقدمه في خدمة الوطن، سواء بالآراء بالأفكار بالدراسات التي نقوم بها. وكانت تجربة رائعة لأنك أنت تلتقي بخبرات مختلفة من أبناء عمان، الكل يحمل خبرته ويقدمها على طبق من ذهب أو من لي لي لي لي من أجل المصلحة العامة. فهذه كانت تجربة رائعة الحمد لله.
0: كيف تقرأ المشهد الثقافي اليوم في الوطن العربي بشكل عام مهندس وفي عمان على وجه التحديد؟
1: المشهد الثقافي في عمان يتطور، يتطور بهدوء يعني لا يقفز ولكنه يمشي بهدوء حثيث. ووجود المؤسسات الثقافية ابتداء من المؤسسات التعليمية.
0: نعم.
1: وانتهاء بالمراكز الثقافية وجمعية الكتاب والأدباء وغيرها من المؤسسات، كلها تعمل على تنشيط المجال الثقافي. وطبعا البناء الثقافي هو ليست يعني مبنى مكون من الأسمنت وخرسانة تبني في سنة ولا سنتين.
0: نعم.
1: هذا بناء مستمر وبناء تراكمي وبناء يمشي على الأجيال، يعني مخرجات هذا الجيل تؤدي إلى مخرجات جيل آخر.
0: نعم.
1: وهكذا أجيال تتتابع في إنتاج هذه المخرجات، وبالتالي لابد أن أن أن أن تستمر هذه الخطوات حثيثة وتستمر واثقة. ومهم جدا أن أن أن أن تسلط الأضواء وتسخر أيضا الإمكانات من أجل هذه الإنجازات الثقافية في عمان.
0: وأنت مهتم بالشأن الثقافي مهندس، ما التحديات اللي تعتقد بأنها تواجه الجيل اليوم خصوصا في الجانب الثقافي؟
1: أهم تحدي أنا في وجهة نظري.
0: نعم.
1: أهم تحدي القراءة. أنا يعني ولذلك نحن في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أنشأنا جائزة اسمها جائزة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس، وسنلحقها بجائزة أخرى جائزة الإبداع الأدبي لطلبة الجامعات والكليات.
0: نعم.
1: هذه من أجل تشجيع ودعم والدفع بالمواهب لكي تنمو وتستمر. القراءة ينبغي أن تبدأ من الصفوف الأولى، من أول ابتدائي ينبغي أن يدخل الطالب مرحلة التعود على القراءة، لأن القراءة هي أساس العلم، بدون قراءة لا علم. الجانب البصري لا يغنيك عن الجانب الفكري، الجانب الفكري هو المبدع، الجانب البصري يرسل إشارة للجانب الفكري، والجانب الفكري إذا لم يستطع أن يقرأ هذه الإشارة فبالتالي لن يستطع التعامل معها. والجانب الفكري معتمد دائما على القراءة، تنشيط الفكر، تنشيط العقل، تنشيط الخلايا الدماغية والتفكيرية تأتي من القراءة. فأنا أشجع وأدعو أن يتم الاهتمام بالطفل الصغير في القراءة، وعلى مراحل عمره يبتدي يقرأ ويفهم، ليس فقط يقرأ، يقرأ ثم يسأل دائما ماذا فهمت، إيش عرفت، وبالتالي ينبني لديه السؤال الذي يفتق الأفكار ويجعل الفكر حاضرا ومتقدا وقادرا على الإبداع والعطاء. وإذا لم تكن القراءة موجودة فإننا سوف نظل ناقلين عن الآخر. نحن نريد أن نكون مبدعين ولا نكون ناقلين.
0: بس مهندس، لان يعني قد يسال سائل، يعني الان ما الفرق ما بين كل هذه الجهود اللي جزاكم الله خير ايضا تقوموا بها وبشكل حثيث جدا، وما بين ما تقوم به وزاره التعليم اليوم؟ لان القراءه موجوده اليوم في المناهج.
1: وزاره التعليم تقوم مشكوره بالقراءه المنهجيه، يعني عندها منهج وعندها درس، والطالب يقوم بقراءه ذلك الدرس ويدخل الامتحان وينجح فيه.
0: صحيح.
1: لكن القراءة غير، خارج هذا المنهج. أين نحن؟ هكذا نقول أن المدارس ينبغي أن تكون فيها مكتبات، الآن هم سموها مصادر التعلم أو مراكز التعلم، لكن هنقول ينبغي أن تكون هناك حصص للقراءة، يعني في الأسبوع أن تكون على الأقل حصتان أو للقراءة، يذهب فيها الفصل كله إلى تلك المكتبة ويجلس في المكتبة وينظر الكتب ويأخذ كتاب ويقرأ كتاب حسب مرحلته، اللي من الصف الأول إلى الصف الثالث، أو من الصف الرابع إلى الصف السابع، ومن السابع إلى التاسع، كل حسب مرحلته. وبالتالي يقرأ في الكتاب وتناقش ويفتح باب النقاش بين الطالب والمعلم وبين الطالب والطلبة أنفسهم. هنا يبتدي الطالب يستفيد من أفكار زميلة، ويبتدي الطالب يتعرف على أفكار زميلة، ويبتدي الطالب قبول وتقبل رأي زميلة، ويبتدي الطالب يعرف أن الاختلاف في الرأي من والأفكار لا يعني بالضرورة اختلاف شخصي، وإنما هي اختلاف أفكار، قد تكون هناك إجماع على فكرة، وقد يكون اختلاف على فكرة بسيطة وإجماع على فكرة واحدة. بالتالي هذه مسألة تربوية وتثقيفية في ذات الوقت. إذن الطالب سوف يتعلم على اقتناء الكتاب حينما يقرأ. احنا بدأنا قراءاتنا واحنا أطفال غير لما خارج عمان. بدأنا نقرأ مجلات، نقرأ سمير، نقرأ ميكي، مجلات كانت تأتي من مصر إلى الكويت، وكانوا يأخذوننا في حصص المكتبة، نقرأ كتب في المكتبة، وبالتالي تعودنا أن نقرأ كتاب، تعودنا أن نشتري كتاب، تعودنا أن نتعامل مع الكتاب. هؤلاء الطلبة الآن ينبغي عليهم أن يتعودوا التعامل مع الكتاب، سواء كان الكتاب ورقي أو كتاب إلكتروني، لكن لابد أن يتعامل معه وأن يقرأ، وأن يكون الكتاب صديق له، مثل ما قال شوقي: لم أجد لي صاحبا إلا الكتابة.
0: نعم.
1: فهذا الكتاب هو الصاحب، ومثل ما قال المتنبي: وخير جليس في الزمان كتابه. إذن هذا الكتاب هو المهم، كيفما كان صورة الكتاب، مش لازم كتاب ورقي. الآن يقول لك والله أنا أستقرأ بالتليفون إلكتروني، ما في مشكلة، علمه أنه يقرأ إلكتروني، بس يقرأ يستوعب، لأن الأفكار هي تصنع هي التي تلبي حاجات الإنسان وهي التي تصنع الإبداع. وأي إبداع بدون فكرة وراه يصبح يعني ضرب من من من من العبث.
0: هل أنت مع أو ضد الكتاب الإلكتروني مهندس؟
1: أنا أقرأ الاثنين. حينما أسافر
0: نعم.
1: عندي كندل، جهاز كندل
0: نعم.
1: فأقرأ من جهاز الكندل، خصوصا أكون في الطائرة أو في غيرها، لأن يغنيني حمل كتب. ولكن حينما أكون في موجود هنا في عمان
0: نعم.
1: أستخدم الكتاب الورقي، يعني أقرأه بشتى أنواع القراءة
0: نعم.
1: وأنا أرى أن القراءة ينبغي أن تكون متعددة المستويات ومتعددة المجالات
0: نعم.
1: لأنك أنت تغذي العقل بالثقافة، والثقافة ليست واحدة، الثقافة متعددة ومتنوعة، وبالتالي عليك أن يعني تتعامل معها من خلال هذا الكتاب وفهمك له. أنا أدعو بشدة وبقوة إلى التركيز على دروس القراءة وحصص القراءة.
0: يعني وأنتم أيضا مهتمين في الشأن المحلي بالكتاب والقراءة وغيره، كيف ترصدون اليوم الاهتمام بالكتاب الورقي على حد الخصوص في
1: احنا لو, لو, لو, جينا لو جينا إلى معارض الكتب، يعني على الأقل لنجد أن العماني يدخل المعرض ويقتني كتاب
0: نعم.
1: وبالتالي على اختلاف مستوياتهم، سواء كانوا طلاب يعني من المدارس أو كبارا، كلهم يحملون أكياسا محملة بالكتب، وهي ظاهرة طيبة وظاهرة حلوة وجميلة. وكان أنا أدعو إلى مزيد من الصناعة، كيف نصنع نحن، كيف يكون لدينا صناعات إبداعية تتعلق بالنشر والكتابة، ولا يوجد لدينا قارئ، إذن لازم علينا أنه هي قارئ. كيف يمكننا أن نصنع أفلاما وسينما ونحن لا يوجد لدينا مشاهد، إذن لازم نعود هذا الطفل ليشاهد أفلام سينمائية. كيف نريد أن نصنع مسرحا ويكون لدينا صناعة مسرح ونحن لا يوجد لدينا من هو يذهب إلى المسرح. إذن كل هذه الأمور لا تأتي بين يوم وليلة أو عشية وضحاها، وإنما تأتي بالتجريب والتدريب التراكمي وخلق الأجيال. أنت في أوروبا عشان تحجز مسرحية تأخذ لك أسبوعين شهرين حتى تحصل وقت، في بريطانيا عشان تدخل مسرحية. روح إلى السينمات، كل الناس السينمات مليانة بالناس، إحنا في سينماتنا فاضية، مسارحنا دعوة مجانية حتى بس واحد يجي. فإذا أنت الصناعة عندك هنا كصناعة مضروبة، حتى تقوم هذه الصناعة لابد أن تهيئ لها هذه الأرضية. أرضيتها هي الناس المتابعون الذين يقرؤون ويشاهدون ويسمعون ويتفاعلون، وبالتالي يكون عندك صناعة ثقافية قائمة في هذا المجال.
0: الشيء بالشيء يذكر مهندس، قبل فترة قصيرة جدا كنا في أكسفورد
1: نعم.
0: فكنا نلاحظ مجموعة من الأشخاص في الفترة المسائية كذا في تكدس في مكان معين على أحد
1: نعم.
0: الشوارع، وشدنا الموقف فكنا نستفسر يعني إيش سر هذا التكدس في مدينة تعليمية، لربما يعني إذا كان هذا التكدس فأكيد حتما ولابد في جانب علمي. فجاء الرد من أحد السكان المدينة يقول إنه هذا متجمعين بصفة يومية بكل هذا التجمهر الموجود للسينما
1: نعم.
0: هذا أمر يعني يقول إحنا أصلا شخص ندخل لهذا السينما أو نحصل حجز بس لك أن تتخيل الطابور الطويل طبعاً. لغاية أنك تصل طبعاً. لهذا الشيء،
1: لأن في هذه الدول تم تأسيس هذه الأجيال والبناء. يعني أنت الطالب منذ الصغر ويشاهد فيلم في أفلام للأطفال، أنت ما لازم تودي الطفل الصغير إلى أفلام الكبار، في أفلام للأطفال يشاهد فيلم. هذا الطالب أو هذا الطفل يشاهد هذا الفيلم، هذا الفيلم يخضع للمناقشة في الأسرة بين الطفل وأهله، يخضع للمناقشة في المدرسة بين المدرس والزملاء، وبالتالي هو يتعود على أنه يشاهد ويناقش ويعرف كيف الفكرة ويكبر مع هذا الحدث بتمدد سنه. فلذلك أقل من 18 سنة، فوق 18 سنة، أقل من 10 سنوات، هذه الصناعات موجودة، نحن غير موجودة عندنا. صحيح نحن بدأنا في هذا الاتجاه في عمان من سنة 70، لكن لا يعني أن نحن يعني متأخرين. احنا ممكن نؤسس هذا الكلام ونبدأ وننتظر جيل جيلين 20 سنة سوف نجد هذه الصناعة قد ازدهرت من خلال العمل على التأسيس والمثابرة والمداومة عليه. احنا مثلا انا ذكر يوم كنت اعطي بعض الزملاء كلام عن دور النشر. دور النشر اقول لبنان دولة صغيرة، ولكن بالنسبة للدول العربية هي الرائدة في مجال نشر الكتاب.
2: صحيح.
1: لبنان لم تثنها الحروب، هي في حرب أهلية منذ السبعينيات، وتطلع من حرب وتدخل في حرب، ولكن لم تثنها الحروب عن نشر الكتاب.
2: صحيح.
1: وفي كل المعارض العربية لبنان متصدرة الناشرين العرب في نشر الكتاب.
2: نعم.
1: طيب نحن في عمان لماذا لا يكون لنا مجموعة ناشرين؟ لماذا لا يكون عندنا ناشرين أساسا؟ يعني يكون عندنا ناشرين، وهؤلاء الناشرين بعد ذلك يعملوا لهم جمعية ناشرين، وبالتالي تبدأ الصناعة الثقافية، صناعة الإبداعية من خلال النشر. إذا لم نبدأ نحن فإننا لن نبدأ أبدا، لابد أن نبدأ بالخطوة الأولى.
0: والسؤال المهندس دائما كذا يسأل سائل أيضا في هذا المجال، والشيء بالشيء يذكر، والوقت يداهمنا، بس للأمانة يعني طرحت نقطة جدا هامة. حتى أيضا الكاتب اليوم اللي يبحث عن مجال لنشر كتابه أو لعرض كتابه، نعم، تجد دائما النظر لدور النشر الخارجية.
1: نعم.
0: فهو تمتلك أنت من الكفاءات اللي ممكن أن تصدر الكتاب العماني، تصدر المؤلف العماني، ولكن الحاضنة للأسف يعني ما عندي هذاك الحاضنة القوية اللي ممكن أن يعني تحتضن مثل هذا الكتاب،
1: لأن هذا يعود إلى إلى إلى إلى أمور كثيرة. إحنا الآن يعني نطلب من جميع من أو من الذين يعني لديهم الاقتدار أن يكونوا ناشرين، نطلب منهم أن يبادروا ليكونوا ناشرين.
0: نعم.
1: ووجود الناشرين في المنطقة في عمان مثلا سوف يشجع الكاتب العماني إلى أن ينشر محليا.
0: صحيح.
1: ويستغني عن الناشر الخارجي.
0: صحيح.
1: والجانب الثاني، وجود الناشرين مفيد لعمان، لأن المؤسسات الدولية، منظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها تعتبر وجود الناشرين مؤشر على تطور.
0: صحيح.
1: هذه الدولة.
0: صحيح.
1: عدد الكتب التي تصدرها الدولة وتنشرها الدولة مؤشر على تطورها.
0: نعم.
1: بالتالي هذه ضرورة يعني سياسية ومجتمعية وضرورة ثقافية، لابد أن يكون معنا ناشرين ويزداد. وحتى لو كان هناك يعني ناشر متخصص ينشر فقط الكتب العلمية لا بأس، فليكن عندنا ناشر متخصص، وليكن عندنا يعني الناشرين مثلا في بريطانيا ينشرون، عندهم مجلات علمية، عندهم ناشر يكون عنده بالإضافة لكونه ينشر كتب ينشر أبحاث علمية.
0: نعم.
1: المجلات العلمية المحكمة. بالتالي احنا لماذا يعني لا لا لا نتبع نفس الخطوات ونسير على نفس الدرب؟ لماذا نتخوف ونتهيب ونضع حواجز أمامنا ونقول والله ما في فلوس، ما في معرف إيش، كيف بسوي نشر؟ بالتالي أوقف. لا، احنا عندنا في عمان مثال يقول لك لا تذهب الدواء قبل الفلعة، أول انفلع وخلي يطلع منك الدم، وبعدين سوي لك الدواء، جيب لك ملح وكركم وسوي وخلاص دواك. فأنت أبدأ بالخطوة الأولى، راح تتعثر، شيء طبيعي تتعثر، لكن التعثر هذا لا يعني أنك تتوقف.
0: نعم.
1: إنما التعثر هذا منصة انطلاق أخرى، تصحيح المنصة السابقة لتنطلق بمنصة أحسن.
0: نعم.
1: بعيدة عن الأخطاء. وهكذا فوجود هؤلاء الناشرين الآن احنا نجد في دول مجاورة، دول الخليج، نجد في الكويت في اتحاد ناشرين، صار عندهم ناشرين. الكويت دولة بالنسبة لعمان دولة صغيرة. زين. نجد في الإمارات اتحاد ناشرين، فإحنا لماذا لا يوجد عندنا ناشرين؟ ما عندنا اتحاد ناشرين لأن ما عندنا ناشرين. لازم يكون عندنا ناشرين حتى يكون عندنا اتحاد أو جمعية ناشرين. طيب يا أيها الأعزاء، ابدؤوا بتأسيس دور نشر في عمان، دور نشر تنشر للأطفال، دور نشر تنشر للجوانب العلمية من طبية وهندسية وغيرها، ودور نشر تنشر الجوانب الأدبية والإنسانية. فأبدوا بدور النشر هذه حتى يكون عندنا جمعية ناشرين، وبعد ذلك نصبح عمان تنطلق انطلاقة أحسن، وهكذا يعني.
0: يدنا بيدك مهندس، وإن شاء الله كذا نرى كل هذه الأحلام محققة بإذن الله تعالى على تعالى أرض الواقع. وعمان تستحق دائما، والإنسان العماني يستحق تحت ظل القيادة الحكيمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي كان ضيفنا في حلقة هذا اليوم من برنامج بين قوسين. مهندس شكرا جزيلا لك، شكرا على اتساع صدرك ورحابة الأفق اللي تفضلت، جزاك الله خير، وأثرت بها علينا طبعا في هذه المساحة الصوتية.
1: شكرا لك،
0: بارك الله فيك.
1: العفو العفو. شكرا لك دكتور ماجد، شكرا لإذاعة هلا وإفهم، وشكرا لهذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يسعدك.
1: وأنتم متفضلين علينا دائما الاستضافات العديدة، ولكم جزيل الشكر.
0: الله يكرمك مهندس، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أيها الأحبة الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات إدارة القناة، حتى نلقاكم بعون الله تعالى في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة، وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة، نجاح، مشاعر، باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين، قوسين.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
6: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
7: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلاً. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
8: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
7: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا إف إم.
9: هل يمكن أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ويهدد البشرية؟ هذا بودكاست يستحق

0: وبعضهم قال صراحة إن المخاوف من أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية هي مجرد شائعات. فما مدى واقعية هذه المخاوف؟ وكيف تؤثر على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا دانا جبريل. يسعدني أن أستضيف معي في هذا الحوار السيد أحمد العم، مستشار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في شركة داتا إنسايتس، يحدثنا من الرياض. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بك سيد أحمد. لو بدأنا من سؤال الحلقة الأساسي، هل يمكن أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر؟
1: لأن السؤال يعني له عدة أبعاد ممكن ننظر إليها، يعني ممكن نطلع عليها من البعد العلمي ونطلع عليها من البعد التسويقي. في البداية إحنا لما نتكلم عن ذكاء اصطناعي أو ما هيئة الذكاء الاصطناعي، بالأخير هي عبارة عن نماذج رياضية. يعني أي نموذج ذكاء اصطناعي لو حاولنا أن ننظر إلى هيئته، فرح نلاحظ أنه هيئته عبارة عن أنماط رياضية ومعادلات رياضية معقدة في بعض الأحيان، مرات بتكون بسيطة، ولكن في الغالب هي قواعد ودوال رياضية معقدة تمثل هذه البنية الخاصة في الذكاء الاصطناعي. فلما نحكي أنه هو عبارة عن بنية رياضية ومعادلات رياضية، إذن بدنا نكون مدركين أنه الذكاء الاصطناعي لا يملك الإدراك الذاتي. يعني كلمة إدراك ذاتي مع أنظمة مربوطة بنماذج رياضية، هذا الشيء لا يجتمعان مع بعض. ففكرة أنه يمتلك إدراك ذاتي أكيد لا، هو مربوط ضمن نماذج رياضية مقدرة، ضمن بيئات إحصائية واحتمالية محددة. فيعني لازم نكون واصلين لمرحلة أنه يعني لا يملك إرادة مستقلة الذكاء الاصطناعي لتغيير بنيته الأساسية أو الخروج عن قيود تدريبه. يعني هاي نقطة مهمة جدا، أنه نجي نحكي خروجه عن المعتاد، خروجه عن السيطرة البشرية علميا هو مرفوض لهذه اللحظة، إنه خروجه أو تطوير ذاته أو إدراك ذاتيا أو الخروج من البيئة وطبيعة البيانات اللي تدرب عليه. هنا بنتكلم إحنا بالمنظور العلمي.
0: نعم، لكن عندما نطرح هذه الأسئلة هي تستند إلى مخاوف مجموعة من الباحثين. يعني هناك باحثين في شركات كبرى في العالم يتحدثوا عن هذه المخاوف، وحديثهم هذا يعني أيضا هو يستند إلى أسباب، تحدثوا عن تطوير ذكاء فائق الذكاء حتى. يعني هذه المخاوف إذن كي يعني إذا كانت مرفوضة علميا بالنسبة لك، كيف يتحدث فيها هؤلاء الباحثين؟ وأيضا يعني بعضهم حدد مدة زمنية، بعض قال أن هذا الأمر سيكون في نطاق عقد من الآن.
1: بداية سيدتي، أنا لما أتحدث عن فكرة المرجعية العلمية لعملية تطور الذكاء الاصطناعي لمرحلة الخروج عن السيطرة، أنا ما بتكلم عن رأيي الخاص، أنا بتكلم بالمرجعية العلمية والأساس العلمي والأصل الرياضي للذكاء الاصطناعي. ما تم ترويجه في الأيام الماضية هو عبارة عن نحكي تحت مختصر تغريدات أكثر ما هي أسس علمية واضحة. سوف يتطور، سوف يتقدم، سوف يخرج عن السيطرة، ولكن هل يوجد أساس علمي لهذه المبررات أو لهذه التغريدات، حتى لو كانت من قيادات في مراكز الأبحاث أو بالشركات العملاقة؟
0: لكن أستاذ أحمد، يعني وصفتها بالتغريدات، لكن هناك تقارير، هناك تحليلات لسلوك تم دراسته لبعض الروبوتات، وسلوك تم دراسته لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتحدث أن وجود لغة خاصة يتحدث فيها الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان، قدرته على التواصل مع بعضه، قدرته حتى على التواصل خارج نطاق بيئة الكمبيوتر التي يعني يسيطر عليها الإنسان. يعني هناك أبحاث وتقارير أيضا لا يمكننا تجاهلها أو فقط أن نضعها ضمن سياق التغريدات، تتحدث عن لغة خاصة ممكن يتحدث فيها هذا الذكاء الاصطناعي الذي يتخوف منه بعض الباحثين. ألا تعتقد أنه يعني يجب أن نناقشها على محمل الجدية أو نأخذها على محمل الجدية؟
1: لو إحنا رسمنا الرواية أو القصة بشكل أكثر توضيحاً،

0: لو جينا عرفنا الذكاء الاصطناعي، التعريف العام اللي بيحكوا فيه اللي هو يحاكي القدرات البشرية، هذا التعريف اللي متعارف عليه بين الأفراد وبين المجتمعات. طب ما المقصود إنه يحاكي القدرات البشرية؟ إحنا كبشر لا نتخذ أي قرار إلا بناء على معرفة. إذا لما نتكلم عن ذكاء اصطناعي، إذا بنحكي هي قدرة الآلة على اتخاذ القرار بناء على معرفة. طيب إحنا كبشر بنكتسب المعرفة من عدة جهات، ممكن نكتسبها بالتعلم، ممكن نكتسبها بالخبرة، ممكن نكتسبها بالتجربة، ممكن نكتسبها بالتفكير، وبنكتسبها بالذكاء. وخلينا على محور الذكاء، احنا كبشر كيف بنكتسب المعرفة بالذكاء؟ على سبيل المثال، بمثال بسيط جدا، احنا نعرف ان عملية الضرب لطلاب الصفوف الابتدائية في المدارس انه هو عملية جمع متكرر، يعني 2 ضرب 3 يعني 2 زائد 2 زائد 2. إذن إحنا صار الطالب له قدرة بذكائه إنه يفهم الضرب من عملية الجمع، يعني معرفة عنده ضمنية قدر يبني عليها ويبني ويفهم معرفة أخرى، هاي تندرج تحت مفهوم الذكاء. لما انتقلنا إلى الآلة وحبينا إنه تكتسب المعرفة زي البشر، العلماء من سنة 1954 بدأت هاي الأبحاث، بعد اختراع الكمبيوتر بسنتين بدأت هاي الأبحاث، فقدروا يعملوا محاكاة لاكتساب المعرفة عن طريق الخبرة، عن طريق التعلم، عن طريق التفكير، عن طريق التجريب، ووصلوا لمرحلة إكساب الذكاء الاصطناعي أو الآلة الذكاء. فلو جينا على تعريف الذكاء، ارجع لأي كتاب في علم النفس راح تلاقي على الأقل 150 تعريف مختلف للذكاء، ما في في بعضها ما في لهم ارتباطات في بعضها البعض. طب أنا الآن تقني بدي أعمل محاكاة، طب على أي تعريف أنا أعتمد؟ فتم الاستغناء عن كلمة أو فكرة الذكاء في اكتساب المعرفة للآلة أو للذكاء الاصطناعي، واقتصرت على التجربة وعلى التعلم وعلى الفكر وعلى التفكير وعلى التجريب، وصاروا يطلقوا على هذا المفهوم اللي هو الانتليجنس بيهيفير، اللي هو السلوك الذكي وليس الذكاء، ولكن أطلق عليه اسم كلمة ذكاء اصطناعي. فالذكاء الاصطناعي الآن ما يروج له بالـ AGI اللي هو الـ Artificial General Intelligence أو General Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي المعمم أو فائق الذكاء، لا يوجد أي إثبات علمي أنه تم الوصول إليه لهذه اللحظة. من 1954 والأبحاث بدأت في هذا المحور، توقفت لفترة طويلة جداً، ممكن بال 2020 بدوا يحكوا فيها وبال 22، ولكن لحد الآن لم يستطع الآلة اكتساب الذكاء.
1: نعم،
0: الآلة تكتسب
1: لكن من يتخوف،
0: نعم.
1: لكن من يتخوف يقول أننا لم نصل لها للآن، لكن هناك سباق في التطوير وحتى تدخل به دول تتسابق فيما بينها للوصول إلى هذه المرحلة، فربما لم نصل لها الآن لكن قد نصل لها بعد سنوات.
0: نتمنى أن يكون هو بند أو الذكاء يندرج تحت كلمة تطوير، لو كان يندرج تحت كلمة تطوير لتم الوصول إليه من سنوات. الذكاء يندرج تحت علم النفس. إذا علم النفس اجتمعوا على تعريف واحد وموحد ومعبر ومعنوي للذكاء، فممكن أنه ننتقل لمرحلة التطوير. فإحنا لا يوجد أي أساس علمي لفكرة منح الآلة أو الذكاء الاصطناعي الذكاء في اتخاذ القرار. فاتخاذ القرار للآلة هو يعتمد على البيانات التي تدرب عليها، وهو نقطة مهمة، البيانات التي تدرب عليها. فإذا البيانات كانت صالحة فالتدريب صالح، وإذا كانت البيانات غير صالحة فالتدريب غير صالح. وكلمة غير صالح مش معناها إنه تدريب خاطئ، لأنه مرات إني أنا ممكن إني أدرب الذكاء الاصطناعي أو أدرب الآلة على سلوك عدواني. فنيجي نتكلم إنه الذكاء الاصطناعي بدأ ينتقل لمرحلة العدائية، أبداً، هو تدرب على بيانات عدائية فأصبح عدائي.
1: لكن يزيد المخاوف موضوع ما يشاع أيضا أو ما يتم وتم الحديث عنه بشكل رسمي، وجود لغة يمكن أن يتحدث فيها الذكاء الاصطناعي لا يفهمها البشر. ربما هنا أتحدث أكثر عن لغة جيبرلينك، ربما هذا ما يقلق البشر أوكي. اليوم من هذا أوكي. من هذا الموضوع.
0: السؤال البسيط، منهم يتكلموا مع بعض بأي موضوع؟ سيدتي أنا قائد الذكاء الاصطناعي، إذا إحنا أدركنا إنه ما في مشكلة عندي إنه الآلة تصبح زي الإنسان، لكن المشكلة إنه الإنسان يتوقف عن التفكير. إحنا هنا وقعنا في مشكلة كبيرة. لما نيجي نتكلم إنه أصبح الذكاء الاصطناعي يتكلم مع بعض، على أي أساس؟ هل هو عنده لغة؟ هو عنده بيانات تعلم عليها وأصبح يعبر عنها ما بين تو ايجنت بالرموز.
1: نعم.
0: فمثلا عملية التشفير ممكن تكون هاي عبارة عن نماذج مشفرة، لما يتكلموا مع بعض في هذا التشفير الرقمي فإحنا بنشعر أنه قاعدين بتحدثوا في لغة، ولكن لو فكت هذه الشفرة رح نتفاجأ أنه هي ترجع أصول البيانات والمحادثات اللي كانت عنها.
1: طيب، كثيرا ما نقرأ بين الحين والآخر تقارير و عناوين صحفية أيضا أن نجح الذكاء الاصطناعي في حل مسألة رياضيات عجز عنها البشر منذ سنوات طويلة، تفوق الذكاء الاصطناعي علينا في حل مسألة أو معادلة أو غيرها من الأمور. هذا أنا أعرف أني أعيدك دائما إلى السؤال الأول، هل سيصبح أذكى منا الذكاء الاصطناعي؟ لكن الترويج أو الحديث عن ذكاء اصطناعي يحل معادلات وأسئلة ويعني مسائل عجز ذكاء البشر عنها، ألا يعني يساعد ذلك الأشخاص الذين يتخوفون من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر، يساعد نظريتهم على الأقل؟
0: أنا بالبداية تكلمت وحكيت لك أنه من أذكى؟ الإنسان هو الذكي. طب من ليس لديه القدرة أعلى على التعلم؟ حكيت لك الآلة. ليش الآلة هي لها قدرة على التعلم؟ أنا الآن نعتبر حالي مختص وأحمل درجة الأستاذ على سبيل المثال في علم الرياضيات في المعادلات التفاضلية الجزئية، ويوجد مسألة من مئات السنين لم تحل على سبيل المثال. أنا بهذه خبرتي وعشرين سنة أدرس في الجامعة، كم هو مخزون المعرفة لدي في هذه الجزئية؟ 10%، 15%، 20%، ممكن يكون 20%. طب لو هاي المسألة اللي لم تحل سابقا بديت أحل فيها، كم عندي مخزون معرفي؟ عندي مخزون معرفي 20% عشان أحل. طب كم لدي من الوقت الجلوس عشان أضلني أحل فيها؟ هل أنا بقدر أتواصل لمدة شهر كامل أو لمدة يومين بدون نوم ولا وأنا أحل فيها بدون انقطاع؟ أكيد لا. إذا كان الاصطناعي الآن لو سألتني كم يمتلك من المعرفة، راح أحكي لك بيمتلك 100%. السبب بيمتلك أبحاثي وأبحاث الدكتور إكس وواي وزد والأبحاث اللي كتبت في المجال من 100 سنة ومن 150 سنة واللي كتبت أمس، فهو عنده المخزون المعرفي كامل وعنده الطاقة اللي قادر إنه يعمل فيها. فهو الآن بنظر إلى المسألة ليس بعين أحمد، بنظر إلى المسألة بعين جميع علماء الرياضيات المختصين في هذه المسألة من لحظة ظهورها إلى هذه اللحظة. فهو لديه القدرة على امتلاك كمية كبرى من المعارف أكثر من البشر، ولديه قدرة أعلى في التعلم لأنه هو قادر يراجع كميات هائلة من الديتا بلحظات أو بزمن بسيط جدا. إذن هو قادر يأخذ قرار صائب. أنا كبشر إلي مخزون معرفي أقل، إلي وقت أقل، فأنا عشان أحل المسألة ممكن أحتاج متواصل سنتين عشان أحل. فمش معناه ويمتلك معرفة بشرية مجمعة أكثر ما بيمتلكها مختص في هذا المجال. قبل فترة تم الترويج بشكل كبير إنه مجموعة من الإيجنت وضعوا داخل ساند بوكس، داخل بيئة، وتم فصل الإنترنت عنهم كاملا وداخل أحد الشركات، وبعد فترة حكوا إنه قدر إنه يخترق هذه البيئة ويوصل إلى شبكة الإنترنت. هاي كان ترويجها تقريبا قبل أسابيع من الآن، وصار يحكوا عملية الآن الهجمات السيبرية كيف راح تتطور. لو رجعنا اطلعنا على الانفايرومنت، على البيئة اللي وصفوا لي إياها، أوكي كانت مغلقة كليا عن الإنترنت، لكن في كان مدخل واحد اللي هو كيف تحميل اللايبرري مكتبات البرمجة للإيجنت داخل هذه البيئة كانت مفتوحة. طيب شو اللي صار؟ الذكاء الاصطناعي في هذا أو الإيجنت في هذه المرحلة اللي كان يمتلك قدرات على الهجمات السيبرية أو الاختراق، هو تدرب على هجمات بشرية سابقة ويمتلك معرفة في الهجمات، كان له قدرات أسرع من الإنسان في الوصول إلى ثغرة داخل هذا البايبلاين اللي موجود، وقدر أنه يخترق ويطلع إلى البيئة. فهي البوابة موجودة، ما كانت مخفية. أنا أقفلت عليه كل أبواب الإنترنت، لكن في بوابة مفتوحة أنا كنت أعتقد أنها لا يوجد فيها أي ثغرة. الذكاء الاصطناعي بسبب حجم المعرفة البشرية اللي بيمتلكها ومعرفة التجربة السابقة اللي بيمتلكها عن الاختراقات، قدر أنه يستفيد منها والوصول إلى هذه الثغرة والاختراق والوصول إلى شبكة الإنترنت.
1: طب تحدثت أن البشر هم الأذكياء والذكاء الاصطناعي هو الأكثر كفاءة والأكثر سرعة في العمل، وتحدثت أيضا على أن الذكاء الاصطناعي يمكنه استغلال ثغرات لا ينتبه لها الإنسان ويمر من هذه الثغرات بشكل يجعل الإنسان يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي تفوق أو فعل شيء استثنائي. يا أستاذ أحمد، ألا يعني يصلنا ذلك نفس النتيجة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه في لحظة من اللحظات أنه يتفوق على البشر، ليس لأنه أكثر ذكاء لكن لأنه أكثر كفاءة وأكثر سرعة وغيرها؟ يعني استغلال الثغرات بحد ذاته، نحن بشر سنخطئ، أن يكون هناك يعني تكنولوجيا وتقنية يمكنها استغلال هذه الثغرات بهذه الطريقة، هذا أيضا شيء مقلق.
0: الآن إحنا لما نيجي ننظر إلى إيجنت وكيل ذكي، بدنا نصممه لغايات الاختراق، لغايات اختراق المواقع، اختراق الديتا، مراكز البيانات وصحبه. سيدتي ببساطة، أنا هذا الإيجنت الذكي عملية تدريبه كيف تبدأ؟ ولا أنا بتصل بكتب على تشات جي بي تي أو بحكي ببني الإيجنت، ببني الصنع اللي إحنا بنتهيئه وبنحكي له اذهب واخترق، ولا لازم أعلمه؟ طب من وين بدي أدرب هذا الإيجنت؟ الإيجنت ما بدي أدربه، بدي أجي أخذ جميع عمليات الاختراق اللي عملوها البشر، أجمع له إياها على شكل ديتا، أمنحه إياها وأحكي له الآن أنت بطرق خوارزميات تعلم الآلة، مثل التعلم الآلي ماشين ليرنينج أو الديب ليرنينج أو الريينفورسمنت ليرنينج، تعلم بالتعليم، ابدأ تعلم هذه المعارف في الاختراق. ليش صار له قدرة أعلى مني؟ لأنه هو ما أخذ معرفتي فقط، أخذ معرفة ملايين البشر في الاختراق، فهو صار الهيرو في عملية الاختراق. ولكن من هو مصدر المعرفة؟ مصدر المعرفة الإنسان. هو البشر أو معاملات البشر اللي هي بياناتهم. نعم. إذن مصدر المعرفة للآلة يا معرفة بشرية أو معرفة إجت من بيانات البشر، غير نعم. ذلك ليس لديه القدرة على بناء معرفة.
1: لكن نحن هنا نتحدث، وأنت شددت في الحديث على البيانات المدخلة وعلى المعرفة التي يتم إدخالها لهذه الأنظمة، لكن ماذا عن طرق التفكير؟ هل يتم تعليمه كيف يفكر؟
0: الآن يعني لما نيجي نحكي إحنا التفكير، المقصود في التفكير لما نيجي نتكلم عن شخص بدي يفكر في عملية كيفية إجراء عملية الجمع، طفل بدي أعلمه عملية الجمع وأحكي له فكر، إيش هي أول خطوة لازم أعطيه أدوات يفكر فيها؟ على الأقل بدي أعطيه مجموعة من الأمثلة أمامه، 2 زائد 3 5، 7 زائد 1 8، وأحكي له فكر في هذه في هاي الحالة أو في هاي الكيس. فهو بيبدأ يطلع على هذه الأمثلة اللي أمامه عشان يفكر، ويجي يحكي لي يس أنا فهمت عملية الجمع، هو لو عندي 5 لو ضفنا عليهم 2 نعدهم صاروا 7. بهذه الطريقة بيفكر الشخص، لا يوجد تفكير من العدم. نيوتن لما وصل لقوانين الحركة وصل إليها بسبب وقوع التفاحة عليه، فهي كانت ليست تفكير من العدم، دائما التفكير يبدأ من حالة، من كيس بتجيني أنا ببدأ أفكر فيها، فلا يوجد تفكير من العدم.
1: يعني يمكننا تعليمه التفكير، لكن أيضا هذلك بموجب البيانات والمعرفة المدخلة له، هذا ما أفهمه من كلامك.
0: لا
1: نعم،
0: الذكاء الاصطناعي لا يستطيع العمل إلا من خلال حالتين: حالة بيانات يتدرب على البيانات ليبني معرفة، نركز معنا وهي أقصى قدراته إنه هو يبني المعرفة بناء على البيانات، أو يتم زرع البيانات المعرفة البشرية في زراعة اللي هي بنسميها النظم الخبيرة الإكسبرت سيستم اللي موجودة من سنة 1959. والحالة الثالثة اللي بنسميها التعليم المعزز، المقصود فيه reinforcement learning. إذا بتشوفي في مدن الملاهي في حارس المرمى الآلي اللي بصد الكرة، هذا كيف تعلم على عدد لا نهائي من طرق اللعب؟ هو من علمه من خلال فكرة reinforcement learning، التعلم بالتعزيز. وفكرتها ببساطة، أنا ما بعطي داتا بيانات، أنا بعطي إجراءات. الإجراءات إنه أنت ممكن تتحرك 180 درجة لليمين، 90 درجة لليمين، 90 درجة لليسار. ببدأ أركل عليه الكرة عشان أدربه، ببدأ أركل عليه الكرة وهو يأخذ القرار عشوائي، ممكن أضرب الكرة على اليمين يتحرك على اليسار. بعد كل حالة وإجراء بنعطيه تقييم تقييم تقييم. لما أركل عليه الكرة ملايين المرات هو راح يصير يختار الإجراء ذا التقييم الأعلى، فراح يصير يصد الكرة. فهي طريقة لإكساب الآن معرفة عن طريق التدريب، عن طريق نحكي التعلم والإجراءات اللي هو التعليم المعزز اللي بنسميه. ولكن الذكاء الاصطناعي يبدأ يأخذ قراراته. أنا الكلام اللي بنحكى، أنا بتخيل الروبوتكس ماشين بالشوارع بقدرات استقلالية كاملة، لا هو معتمد على مراكز بيانات، لا هو معتبر على طاقة، لا معتبر على عمليات تبريد. سيدتي احنا لما نستخدم شات جي بي تي على سبيل المثال قاعدين نستهلك باور ونستهلك مياه مهولة عشان نطلع صورة، فكيف لما نيجي نحكي روبوتكس بده يتحرك؟ فاحنا بنتخيل انه الاستقلالية وصلت انه هي عبارة عن كائنات حية تسعى لعملية التمرد والسيطرة. سبب الترويج الحالي لهذه المخاوف ممكن ننتقل فيها إلى الجانب الاقتصادي أو الجانب التسويقي. لما ننظر إنه ما تقدم أو ما وصل له الذكاء الاصطناعي من ناحية الذكاء الاصطناعي التوليدي وسهولة الوصول للمعرفة من قبل العامة، وهي نقطة مهمة جدا، لأن أي شخص على جهازه هو قادر إنه يوصل لأي معرفة بيحتاجها خلال لحظات وخلال ثواني. هذا المخاوف من قبل الشركات العملاقة إنه أدى إنه ممكن تنسحب البساط من تحتها، فهم أصبحوا ينظروا إلى مفهوم جديد اللي هو التنظيم الاحتكاري.
1: إن أنت تتحدث الآن عن الدعوات لإبطاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تتحدث عن هذه عن هذا
0: المنحدر. هو دعوات الإبطاء هي من جانب التخويف.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد العم، مستشاري الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في شركة داتا إنسايتس، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
0: عفو من عفو.
1: وأنتم مستمعين لا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإخراج التقني أوس الترك، في الإشراف علي القماطي، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم في التقديم دانا جبريل. إلى اللقاء.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.
3: يلا نعيش الجو مع بانهوم، جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
1: يمنع من عنباتا
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: شكرا.
1: أجمل الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: قلت له ما شاء الله. قال هي، قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شيماء جيتي، عرفني يعني شيماء جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددك

0: السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
1: صباحكم عمرني على

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد، فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

من جاء تبي تعبث ضيوفك مع مداها الشوف أصد ألقى ولا ألقى سوى كنت هنا فيني وهو بكيفك كذا يعني تجيني وتعتنق هالجوف.

0: درب بكتشاور بعضها بكسوف
1: بكسوف بكسوف.
0: ألا يا منتهى أفكاري،
1: ألا يا منتهى أفكاري، ولا يا لمحة سنيني، ولا يا سيد هاللحظة تجمل بالقصيد حروف، تعب تسكب من دلال القصايد في فناجيني ولا شرب.

şehriyeti yedil.

0: غابت عن عيوني ولا عاد لي شخص طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: شمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاوله في هذا. تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته. ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته.
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. مزاجك بالعربي مطر البريكي.

yedim, yedilmişim.

0: ومشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.